0: وبلوغ أثره أعماق الوجدان، فكان التصادي بين الفنان والمتفرج المستمع في غير إحساس بإثم ما أو بإساءة لقيمة ثقافية ودينية. وجدنا التفاعل نفسه حين غنت أم كلثوم قصيدة البردة في مدح الرسول العربي: حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. سواء تعلق الأمر بمعنى فني صرف لا تعلق له بالدين أصلا، أو بمعنى واقع في صميم العقيدة الإسلامية، فإن اللقاء بين الجمهور والفنان كان على غاية من الحميمية، حتى لكأن كل طرف وجد في الآخر ذاته، سواء تعلق الأمر بحدث إنساني صرف مثل حالة التصوف القصوى، أو بعقيدة دينية بالإسراء والمعراج حيث اؤتمن المسلم على عرش الرحمن، فإن الفن يبقى فنا يشعر متقبله بنبض الوجود ويعلي وجدانه درجات في معارج لقاء الذات بذاتها. هذه مقدمة حاولنا من خلالها بتوجيه من الدكتور حمدي بن شبلة أن نلخص بعض الأفكار، بعض المعاني، بعض الدروب التي سلكها الدكتور حمدي بن شبلة في الحصة السابقة. ويبدو أنه هناك استحسان لمحاولة أن نستضيف أم كلثوم من خلال أغانيها، وأيضا فنانين آخرين من خلال أغانيهم، في حصة تعنى بالأساس بالفلسفة. هي ليست درس أكاديمي في الفلسفة، ولكنها تحاول أن تتدبر هذه الأمور من خلال الوسائل والمناهج قد يكون الفلسفية أو الفكرية. مرحبا بنا في حصتك دكتور حمادي بن جابالة، وكل الشكر المتجدد لك برغم كل الظروف التي تعيق العمل، لا ضوء لا ماء لا دواء لا غيره، ولكن مع كل ذلك هناك حب الحكمة، هناك هذا الحب المتدفق والمستمر دوما رغم الداء والأعداء.
1: بارك الله فيك سيدي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. يعني الحقيقة ثم كالخير، معنى السخانة مثلا بها، ما تعرف أنا ريفي، حيث إذا كان الصيف مش سخون وفي حرارة ربما زايدة شوية، أما الباقي لباس الحمد لله. حيث نقول وإحنا تقريبا نفس الشيء اللي قلناه، هو تحدث على أم كلثوم، وتحدث على عبد الوهاب، وتحدث على الفن، وتحدث على الرسم، وتحدث على اللي تحب. يبقى مقترحنا في تقسيم التاريخ الفكري للإنسانية نافذ المفعول. أنت تشوف قلت لي أندري مالرو، وهو من هو من المرة الأخرى قلنا تقريب يقوم في فرنسا مقام المرحوم سيشاد الإقليب الله يرحمه، يعني في تونس، يعني في نشر الثقافة على أوسع نطاق وتعليم التونسيين، يعني كيف يتكون أذواقهم إلى آخره. فالحقيقة أنه عندما يقول أن الفن لم يوجد إلا في القرن السابع عشر، مش معناها مثل ما شك تصور ذلك. خلينا نقول القرن السابع عشر لم ينتج فنا كبيرا، ما تغير هو نظرة المتلقي للأثر الفني. المتلقي الفرنسي أو الأوروبي أو من شئت من هؤلاء لم يعد ينظر إلى الرسم أو إلى المنحوت أو إلى القول الشعري أو شيء من هذا القبيل على أنه محمل بمعنى ديني أو تاريخي أو تعليمي أو شيء من هذا القبيل. هو لم يعد ينظر إلى صورة السيدة العذراء إلا على أنها صورة جميلة، بيهمش بالنسبة له. لم يعدهم إن كانت السيدة العذراء موجودة أو غير موجودة، لم يعدهم إن كان الطفل الذي تحمله هو السيد المسيح أو غير السيد المسيح، ليس هذا. هل الصورة جميلة مهما كان الشيء أو الموضوع الذي يعني تحاول رسمه، بحيث اكتسب الفن استقلاله عن الثقافة السائدة. وهنا تقريبا نفس الشيء وقع في العلم مع جاليلي، ومع أن العلم أيضا لم يوجد، العلم الحديث يعني لم يوجد إلا في القرن السابع عشر. فيزياء أرسطو لم تعد علما، معناها أنت شوف كيف يعني ما عادش علم، يعني أصبحت يعني تقريبا ميتافيزيقا أو شيء من هذا القبيل، هي تبقى دائما شيء جميل معناها، ربما اكتسبت بعدا فنيا خرج بها عن العلمية. معناها ديما تقرأ أرسطو ثم حاجة باهية معناها يعني تحل لك قراءتها. فنقول احنا الفن والعلم نشأ في هذه الفترة، ذاك علاش تم هو نقولش خصومة أما يعني اختلاف خلاف في وجهة النظر بين من يطرح السؤال ويجيب عنه فالمتعلق بنشأة العصر الحديث. هل نشأ العصر الحديث عقب ثورة الكوبرنيكي، عقب ثورة غاليلي وديكارت ونيوتن، أي أننا نفسر مرور الإنسانية من القرون الوسطى أو ما يسمى في أوروبا القرون الوسطى، احنا ما قلنا ذاك الكل من عهد الفراعنة وحمورابي حتى كوبرنيكوس نسميه ما قبل العصر الحديث. هل مرت الإنسانية من قبل العصر الحديث إلى العصر الحديث عن طريق الفن أو عن طريق العلم؟ يعني ما الذي يعني هناك على كل حال يعني ثم المدرسة التي تزعمها المرحوم ألكسندر كويري حقيقة عالم جليل ما حتى إشكال وغيرها، لكن هو أبرزهم لأنه هو يسميه عادة خاصة في أنجلترا وفي حتى في أمريكا يعني يسميه يعني الثورة الفلكية La révolution astronomique. يعني هو اللي جعل منها الحدث الكبير الذي معناه إبستيمولوجيا دشن العصر الحديث. ثم ناس أخرين عندهم لا يقول لك لا أن الفن هو الذي فجر هذه الثورة، خاصة الرسم، الرسامون الذين برعوا في فتح الفضاء، قولوا احنا يعني جعل الفضاء ينفتح، يعني اللي يسموه لا بيرسبكتيف، يعني هكا الصورة هذه عندما تنظر إليها ينفتح الصورة، تنفتح المكان أمامك وكأنما أنت مررت من يعني شيء مغلق إلى شيء مفتوح. اللي كويري إذن يقولك معناها ما هي العصر الحديث، هو المرور من عالم مغلق إلى عالم إلى كون مفتوح، يعني دي موندو كلو الونيفير انفيني، هو مجموعة دروس قام بها في جامعة ذولي في أكسفورد، يعني مكتوب بالإنجليزية وبعد ترجمه، يعني دروسه هو في حيث وهو من خيرة الكتب بتاعه من حقيقة من وجعل يعني أصبح غادي في أنجلترا وحتى في أمريكا تقريبا رئيس مدرسة في هذا الاتجاه. فنقول نحن يعني الفن لعب هذا الدور الأساسي، وعندما لعب هذا الدور الأساسي عندما فتح المكان وعندما يعني تحرر من وظيفة كان يقوم بها وهي ليس وظيفته، كأنما الفن يحمل معانا غير فني. يعني أنت تشوف الكنيسة قلناها ميشيلش رغم ما ناش نعايروا فيهم ما ناش نحاسبهم، هذاك الواقع. يعني تقريبا يقولك 1% من الأوروبيين يعرف يقرأ ويكتب، وبالتالي رجال الكنيسة بيدهم معناها أميين. شفت كيف مش كما احنا عنا ناس كمان ثقفت شوية، وهذاك عايز أوروبا بدأت يعني مش نعرفه تدقيقا أن ما يسمى عصر الإحياء الأوروبي لرنسانس أوروبيا ليس في القرن 16 بل هي في القرن 12. لأن علاش تقولي في القرن 12؟ أورا مش أنا برك نقول، يعني ثم إنجليز ثم أمريكان ثم حتى فرنسيس يعني أصبحوا يقولونها، لأن في القرن 12 وقع اللقاء بين جيشين، جيش الصليبيين وجيش الدفاع العربي على الأرض العربية. شفت كيف؟ وفي ذلك الصراع يعني وفي بركة من الدماء نتجت عنها، يعني قول أنت بركة من الحبر، وبدأ نقل العلم العربي اليوناني، لا يبش ثبت وراء مش العلم العربي مش صحيح، ما ثماش علم عربي، ما ثماش علم يوناني، ثم علم فرعوني مصر القديمة بابلي يوناني عربي انتقل إلى أوروبا في القرن 12، وبدأ عندها عصر الإحياء الأوروبي الذي سيبلغ ذروته في القرن 16 وسيعطي الثورة العلمية الكبرى التي نحن نسميها الثورة الكوبرنيكية. هذا المعنى تقريبا الاتجاه. كثير من المفكرين إذن يجعلون للفني وهم محقون معنا في هذا يعني دورا لا بأس به، دورا هام مهما في تفجير الثورة ثورة العصر الحديث. ولذلك قلنا في حتى في حصة أخرى سابقة قلنا أنه ليس ثمة أمة يمكن أن تنهض بعنصر واحد، يمكن أن يكون لها من العلوم ما شئت أو من الفنون ما شئت. يعني نجم نقول إحنا التغير الثقافي، الانتقال الثقافي أو التبدل الثقافي أو الحضاري إلى آخره هو عملية شاملة يعني، وخاصة يمكن أن يلعب فيها هذا العنصر أو ذاك دورا أهم من العناصر الأخرى. كما جورج غريفيتش هو عالم اجتماع عنده كتاب اسمه لا فوكاسيون اكتويل دو لا سوسيولوجي، احنا قرينا فيه كنا نقراه مع سي عبد الوهاب وحديب الله يرحمه أستاذي ولا لا رحمه الله. لا فوكاسيون ثم جزء هام منه سميه هو يعني لو ميت دو فاكتور دومينون، هل ثمت في التغير الحضاري في التغير الثقافي في تحديد النظام الاجتماعي في وقت ما هل ثمت عنصر يغلب على بقية العناصر؟ كما مثلا الماركسية تقول أن العنصر الغالب هو العنصر الاقتصادي، ثم حدوخين يقول لك لا العنصر الغالب هو العنصر الديني، يعني كما نحن مثلا المفكرين عن المجتهدين يقول لك لولا الإسلام إلى آخره، هكا الأمور هذيك. بينما في الحقيقة أن التبدل الحضاري والإنشاء الحضاري والإبداع الحضاري هو دائما يعني متعدد الأبعاد. ثم قلنا معناها هنا معناها من اسمه الشيخ أندري مالرو أنا أقول لك لأنه تحرر الفن من وظيفة المحمل يعني السيبور، يعني كان هو يحمل معاني غير فنية هي مكلف بأعباء لا تعنيه، يوم تحرر الفن أصبح لنا شيء آخر وأصبح لنا متفرج آخر وأصبح لنا يعني فنان آخر. هكا عندك بيسالش ما نحبش الناس نتحدث عليه برشا، مهمش كل حال كتابه لي موي لي شوز الكلمات والاشياء اللي شو اسمه الشيخ الاستاذ المنام الاستاذ زاد ما في حتى مشك معناها ميشيل فوكو، يعني يبدا يحلل في معنى فلاسكيز يعني التابلو يعني كيفاش يعني انفتاح المكان وبالتالي تغير نظرة الإنسان للفنان لذاته ونظرة الفنان للمتفرج ونظرة الفنان للفن بوجه عام، حيث يعني كما في العلوم أيضا وقع نفس الشيء مع كوبرنيك مع جاليلي مع ديكارت إلى آخره. هذا التغير الكبير في هنا نسميه نحن نسميه الاستقلال. ماذا كان قبل ذلك؟ هذا اللي نحبه هو حتى التورة أنا مش قبل ذلك لا حتى التو، أما في ما قبل ذلك أي إيش معناه مرة أخرى نحب نلح عليها ولا لا، من قدماء المصريين قدماء العراقيين قدماء اليونانيين والعرب وفي مقدمتهم العرب خاصة الفارابي، يعني لا يعتبرون الفن وخاصة التي تحدثنا نحن بتاع أم كلثوم الموسيقى إلا علما رياضيا. الموسيقى علم رياضي ما فيه شك، معنا إذا كان تحب كان ناخذ مثلا الشيخ الفارابي. الشيخ الفارابي وأنا عنده كتاب كبير أنا يمكن فيه 800 صفحة ولا قداش، أكبر كتب ديما يكتب كتاب صغيرين، أما هذه بحر فيها ما تعرف الأسطورة بتاع الفارابي أسطورة هي ديما، أما كان سحارة يعني كيفاش دخل على سيف الدولة فهمتني ولا لا، قال له أجلس حيث أنا يعني داخل منا أو حيث أنت، يعني قال له أجلس فين تحب، مشى زاحمه حتى جلس على كرسيه، يعني يدل يعني هي رمز لأن مكانة العالم لا تقل حظوة عن مكانة الرجل السياسي عن مكانة الأمير. ثم أخرج من جيرة قفته ولا جرابة معنا عشان عوف أعواد وربطها بشكل كذا وعزف عليها فضحك الجميع، ثم عاد ربطها بشكل آخر أو عاد معناها تركيبها بشكل آخر وعزف عليها فنام فبكى الجميع وناموا فتركهم نياما وخرج. يعني في شك معنا الأسطورة هذه كان صحيحة كان غلط ما أنا وعنده معنى أن الفارابي كان بارعا جدا في العلم الموسيقي في الموسيقى، ويعتبر أن الموسيقى هي جزء مما يسميه، مما كان يسمى عن نحن التعليم. التعليم معناه ماتيماتيك، يعني علم التعليم الماتيماتيك. هاوش يقول فيها مثلا في عنده كتاب الإحصاء العلوم، يعني مش نعرفه هل حتى كتبش المكلف دومرة موكس شو يقولوا في إحصاء العلوم. يقول له يعني قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علما علما، ويبدأ يحصي فيه مشنو أنه الهندسة العدد، ثم الهندسة، ثم البصريات، ثم التوازن، ثم كذا إلى آخره، والموسيقى منها من هذه العلوم. ولذلك خصص لها أكبر كتاب عنده، وهي علم رياضي. معنى يقول ثم الفرق ما بين داير، هو يفسرها في الكتاب هذا، يقول لك مثلا كيف أن العرب أبني والذين أثبتوا عدد القوى والنغم في كتاب أو راموا أحصاءها منهم قدماء أهل التعليم من اليونانيين. يعني هم اللي هو مش صحيح، يعني اللي سبق اليونانيين، لكن اليونانيين يعني عملوا يعني ارتقاء كما في الهنزة، كما في الحساب، كما في كل شيء، أما يعني سبقتهم من قبل. ومنهم الحدث الذين زمانهم قريب من زماننا، الحدث معنى الناس الصغار اللي تو يعيشوا معنا، من الأحداث، من الأولاد الصغار. يعني هنا في مملكة العرب يعني ثم اثنين، ثم أقول لك ثم يعني إلى جانب أن العلم الموسيقي هو علم رياضي، لكن ثم ناس أخرين ما يتبعوش هذا، يتبعوا عوائدهم الاجتماعية، عوائدهم كذا، يعني لا يعتبرون الموسيقى يعني جزءا من التعاليم، من العلوم الرياضية. معناها ويفسر شو معناها لحن، شو معناها كذا إلى آخره. قلت كتاب كبير معناها رمام وشيق جدا. عاد هنا مثلا يحسب في كتاب إحصاء العلوم، يعني يعمل الجزء الأول ما هي العلوم، ويبدأ يفسرها مثلا أنه كما كنا نحكيه معناها يعني هاوش يقول مثلا معناها في خمس، الأول في علم اللساني وأجزائه يعني المنطق، والثاني علم المنطق وأجزائه، والثالث علوم التعاليم يعني لسيانس ماتيماتيك، معناها وهي العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم النجوم الأسترونومي، يعني وعلم الموسيقى وعلم الأثقال الميكانيك. أنت تشوف معنى علم باش تفهم مش معنى الموسيقى، تفهم النغمة علاش هذه تطلع وعلاش تكون أرموني، نفس الشيء معناها في ال، وهذه مش تبقى نفس الشيء في الموسيقى. معنى هنا مش تبقى من قدماء اليونانيين، قدماء العراقيين، قدماء المصريين والعرب، يعني خاصة المرتبط بالأسترونومي علم الفلك. علاش؟ سيجد العلماء في اليونانيين كما عند البابليين ولا كما عند العرب، هنا مثلا الفارابي، يعني حقيقة علم يعني فيلسوف متقدم، يعني سيحاولون إيجاد علاقة بين حركة الأجرام السماوية السبعة، هذاك يعرفوها، يعرفوا سبعة برك، والأنغام الموسيقية، وبين مواضع النجوم، مواضع الكواكب، حركات الكواكب سرعتها ومداراتها وأثقالها، يعني تقريبا نفس النسب التي تجدها بين الألحان الموسيقية، شو اسمه هو درجات الموسيقية التي تجدها في المسافات بين الكواكب، بين وفي سرعتها وأثقالها إلى آخره، بحيث يصبح العلم رياضي علم واحد، يعني نفس المعادلة الرياضية تنجم تطبق على علم الفلك، وتنجم تطبق على العود أو على تقول أنت اللير، شو اسمه القيثارة تون هذه بعد ذكرني فيها بس نجيبوا على عبد الوهاب وخلينا نفس الوقت نسمعها. بحيث هنا يعني تجيب هالأمور هذه ويصبح العلم الموسيقى علم من هذه الدرجة أو على هذه الدرجة من الأهمية. وهذا كعلاش نقوله أنا معناها سيبقى الأمر كذلك، وش هكا كيف سنجد عند أفلاطون، عند أرسطو، عند الفارابي، عند ابن سينا، عند راهو ذاك علاش نقول ما ثماش علم عربي وعلم أوروبي، ونفس العلم، مش مثلا ربما هذا أدق شوية، هذا أكثر دقة، هذا أقل دقة، هذا أكثر اتساع، هذا أقل اتساع إلى آخره، ولكنه علم واحد. ليس ثمة عند اليونانيين أو علما لم يسبق إليه شسمهما القدماء المصريين والقدماء العراقيين. ذكر شحن نقول ديما الحج إلى أثينا، وقلناها ونعودوها مثال أن أثينا عند القدماء هي آلهة مصري استوردها اليونانيون، يعني حتى آلهتهم جابوها من مصر. ما فيه شك ثم نظر ثم حتى غش كل كلام مش صحيح، لأنه هذا شكون طلع بها؟ إيرودوت، مش أنا، من أنا خطيني نعرف عليها أنا أثينا أثينا من جاية، لا ما نعرفش عليها. عندنا احنا فعند اليونانيين شو يقول؟ هي اتينا بنت زوس، الاله زوس، خرجت من كذا زوس ذكرته. الاخر يقول لك لا، هي خرجت من اوزيريس وامها ايزيس. وبرا عاد انت احس حلل. المهم هو ان ذلك العصر، الاقوام في ذلك العصر وحتى اليوم، ليس ثمه عندهم فرق او عداوه بين شرق وغرب، بين مصري ويوناني، بين شو اسمه هو ميزوبوتاميا، معنى شو اسمه هو نقولوا احنا بابلي اختار امنوا لا، وناس اخرين، بحيث كانما هي ثقافه واحده. يصعب في كثير من الاحيان ان نقول هذا من كذا والاخر كذا. قد تحدثنا عشان تذكرها ولا لا، ما سالش عن شيء بشيء يذكر. تحدثنا على شو اسمها البنيه هذيك اللي مرتبوها ما تحبهاش وتدلل اخواتها، فتاة الرماد. احنا بكري كنا صغار يقولون عليها ست الرماد، يعني بنيه يتيمه وكذا، وجاتها الجنيه وعطاتها للدرشني. يا اخي تلقاها بتوبلها عند قدماء المصريين، اخذوها اليونانيين، ولا تلقاها عند شكون؟ عند ايرودوت، مش عندي انا. كل فوق شفت كيف معناها، ولات ملكه في مصر. هذيك البنية ما يمشي ترقص وكذا وضيع السباط متاعها، نفس الحبك تلقاها عند إيرودوت. لكن ما فيه شك يخذوها في القرن 17 أوروبي ولا 18، خذوها ما قالوش اللي هو راهو، ما ثماش الإشكال هذايا. ديما ثم متاعنا وننساو غيرنا. هذاك علاش قلت لك أنا طريقة كان يعني كلمة جريك، فلان إتان جريك معناها يحوف حواف، يعني يستولي على ملك الغير. اليونانيون ربما كانوا يستولوا، ولو أن أفلاطون لا نجد عنده هذا الحقيقة. أفلاطون ما في شك يقول بعلو مكانته ومكانة اليونانيين، ولكن لا ينكر أن للبرابرة كما يقول هو، وإحنا نقول الأعاجم يعني غير الناطقين باللغة اليونانية، أيضا لهم مكاسب ولهم فتوحات علمية كبيرة لا تقل أهمية عن فتوحات شو اسمه جد سولون وغير سولون من تلاس إلى آخره. ورغم حتى تلاس بيدو ما هوش يوناني. أيضا هذا فيه نقاش، أنت شوف كيفاش يعني باش نحرك السواكل، خلينا نعيد النظر في مثل هذه الأشياء، يعني دون أن باش نقوله أحنا أن نؤكد أو أن ندعي الحسم في القضية، ولكن ليس لنا أن ننسى يعني ما جال في يعني خواطر الأمم في مرحلة ما من تاريخها، وفي وما دار بينها من علاقات كانت نتيجتها نسيجا ثقافيا متقارب الأبعاد، إن لم يكن متماثل الأبعاد. هذا ما نحب نقوله. إذن أنت يعني ال ال ال ال يعني العلاقة بين علم الفلك والموسيقى، باش نذكرها شوية أيضا، ما ثماش ثقافة ما فيهاش. نبدأ بالمصريين، البابليين، اليونانيين، العرب، الأوروبا المسيحية، حتى يا سيدنا الكيبلر. كيبلر يعني أحسن كتابه، من أحسن، خلينا نقولش من أحسن كتبه، اسمه لو سيكري دو موند، سر العالم. سر العالم شنو؟ موسيقي. أن نظام العالم اللي طلع منه القوانين الثلاثة من أروع ما فهمها معنا علميا رياضيا معنا، ولكن بالنسبة له ثم ملائكة، ثم يسميها الهارموني ديسفير، يعني الموسيقى او ايوه الكرات، الكرات السماويه. يعني ان وقت اللي تسمع يتخيل، وهكذا يقول تسمع لها موسيقى في حركتها تلك، يعني هي تشبه موسيقى العزف على شو اسمها هي
0: الجيتار.
1: الجيتار، وبالله بالنسبه للجيتار شوف كيف تو الجيتار موجوده في عند اليونانيين. بون الحقيقه ما لوجتش مصريين عندهم ولا لا، ما اكيد عندهم برشا اشياء، ما حتى مشكل ما لقيتش الوقت مره، ما يسالش. الجيتار هذه واحد اسمه في التاريخ هذه تلقاها عند تيتليف، تلقاها عند ذولي عند ارسطوطسي، اسمه تيربانتر، موسيقي عظيم. يعني ما دخل حفله الا وهز الجماهير تقريبا كما ام كلثوم، وما دخل مسابقه في الموسيقى الا وفاز بال كانت عنده ولا معناه ال شو اسمه الليره نتاعو فيها اربعه ما يجيش، قال اربعه يلزم قداش، يلزم سبعه، يلزم كل نغمة سماوية، كل نغمة توافق كوكب من الكواكب، والكوكب إما إله أو هو مسكنه اللي إحنا سميناه في ثقافتنا معناها العقول السماوية أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي زاد ثلاثة أوتار فعوقب لأنه يعني خرج على التقاليد نتاع مش في أثينا يعني في شو اسمها هي فعوقب وكسر الليره نتاعو تكسر معناه لانه فيه سبعه، هو قال لازم يجي سبعه لانه لاعاده النظر، لاعاده العلاقه بين الانغام الموسيقيه والانغام السماويه. يعني هذا اسمه تيربوند، تيربوندر يحكي عليه بالقدا ثم تتليف، لكن يحكي عليه بلوتارك. بلوتارك عنده معناه القرن الثاني ذولي ميلادي ولا حاجه من هذا، شيء من الافلاطونيه المستحدثه. فعنده كتاب اسمه كتاب الموسيقى كما ابن اما اصغر شويه تقريبا 150 صفحه نتاع نحن الفارابي، لان الفارابي في حتى تصاور معناها نتاع كما تشوف اليوم كتاب موسيقى معناها ابن ولا. فيقول معناها يعني كيفاش هذا في الملك نتاعهم اسمع به، مش الملك هو يسميهم الحقيقة أو مرة أخرى أن يسميهم ليزيفور، في اليونانيين يسميهم ليزيفور، في الحضارة الرومانية يعني يسميهم لسانسور، لسانسورا كما السانسور بتاع الليسي سانسور. عندنا احنا نسميهم الحسبة. شنو هو الحسبة هذا؟ يعني ناس واحد ولا برشا مهمش يسميهم البرلمان أو يسميهم الحكم لحفظ الأخلاق في المجتمع. شبك ماشي وتاكل في الخبز وتعرف أن احنا عيب توبوا ما عادش عيب نعقل مش لازم نحكي على خاطر أنا يعني إذا كان مثلا واحد يأكل خبز في الشارع ونهار آخر يجي يرشح روحه باش يولي مفتي ولا باش يولي إمام الجاء ما يخذوهش، لأنه يأكل خبز في الشارع ما هو شيء جدي. أنا إني نعرف من القروان شكون حكى لي أمور من النوع هذا، وإلا يسكن في البقعة الفلانية كيفاش تقول البقعة الفلانية هذيك ما يجيش فيها تاع ناس على قدم، دونك ما تجيش إمام، ما تجيش مفتي، ما تجي حتى شيء. شفت كيف يعني هنا يقولوا التيربوندر هذا معناها كسروا له الآلة بتاعه وفسدوها له وعاقبوه هو زاد أيضا. لكن يعني ذا شو اسمه ليكيورغ ليزيفور ضم أهل الحسبة اللي في شو اسمه هي في الحضارة الرومانية في روما يسمون لسانسور. لسانسور هذا معناه يعني مهنة معناه يعمل اللي يحب، يعني يعاقب اللي يجي، يخرج على القانون، يمشي للسوق، يمشي لكذا، فين يشوف غش، فين يشوف ناس يعني يلعبوا ولا ياكلوا في خبز في الشارع الى اخره، ينهاهم، واذا كان لازم يعطيهم تروح شنو باش تقبور. انا هكا ارسطو يقول لك ليزيفور هذوما الحسبة على أن الحضارة الاسم الحضارة العربية أخذتها منهم مش متاعنا، فماش قال الحسبة في القرآن، فماش هذا هم الذين ينهون عن المنكر، ما هيش مؤسسة، كل واحد ينهى عن المنكر ما هيش مؤسسة، معناها إحنا رديناها مؤسسة أسوة باليونان وأسوة خاصة ببيزنطة، يعني الحضارة الرومانية وقتها في بيزنطة وروما إلى آخره اللي هي اللي تحكم، يعني الإمبراطورية الشرقية الرومانية الشرقية. فيعني تقول أنت في الأمور هذه بكلها يعني تطلع لك الناس كما هذوما، ويعني يقول أرسطو أفسدوا علينا الحياة الديمقراطية، وهم أصل هذوما الحسبة أصل الفساد في المجتمع، والذين يعني جعلونا نكرة. هذا اللي في روما اسمه لسانسور، لسانسور هذا واحد من كبيرهم، يعني لم يثبت عليه أي شيء إن يمس الأخلاق أو الشرف، طول حياته يخدم ويفلح الأرض هو وولده ويأكل، عمره ما خذ من الليم، عمره ما خذ أجر حتى حد مير، إلا عنده حاجة ذيك كل يشرب هذا يقول الحمد لله ولا ما أنا سمعت يقول دالان دا كارتاغو أست إيشني يجب تحطيم قرطاج، لا حياة لروما ما دامت قرطاج موجودة، يعني هذا من اللغمة بتاعه ديما دالان دا كارتاغو أست مني. بون ما فيه شك منا يعني هو في حد ذاته إنسان مستقيم لا عوج فيه، ما تعرف مثلا ولده قريب يموت قال له ما تدويش عند الأثيني ما تدويش عند اليونانيين، معنى ما لأنه هذه أشياء أخرى زاد، لأنه اليونان روما احتلت اليونان عسكريا ولكن اليونان احتل روما ثقافيا، عندهم الطب وعندهم الشعراء وجابوا لهم الفلسفة وجابوا لهم المسرح وجابوا لهم كذا، يعني وهو إنسان محافظ جدا وكان يمنع وهو فلاح يمشي بيزان في الأرض هو ولده، وقت اللي مرض ولده وكذا ولا عمر بيخليه يمشي داوي، قلوا داوي كما داوى جدك كما داوى أبوك كما داوى كذا. أنت شبه شوية للتونسة في القرن 19 وقت اللي جات أنا مرض معدي أمت ولا المفتي قالوا له نداويه عند الروامة ولا ما نداويوش، يعني وقع ولات مشكلة كبيرة ولات مشكلة فقهية، شفت كيفاش صاروا ساعات اعتقد بهت، يعني كيفاش الأمور يعني تتعثر، كما حكاية المطبع تو نطبعوا نجيبوا المطبع ونعملوا بها القرآن وإلا ما يجيش تقريبا تعثر قداش من عام، نشربوا القهوة ولا ما نشربوش، هذه الحكاية الفارغة معناها نتاع الفقهاء نتاع علماء المسلمين، هذا عيب، هذا معناها يلزم اليوم تتطور في حاجة أخرى، كما اليوم قاعدين في أشياء حقيقة معناها خاصة يعني استشرت بحكم الفيسبوك ووسائل الإعلام البسيطة والتلفزيات إلى آخره، يعني فقهاء ويفتون وعلماء كذا في أمور فارغة، معناها فريمون معناها يعني مرتك تمرض تداويها ولا ما تداويهاش، عندها يعني إجباريا تداويها ولا ما تداويهاش، مثلا الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة يقول لك لا ما تداويهاش، مالي مش بتحكي لا لأنه ثم أشياء حقيقة ما تتقالش، إنما وقت اللي تاخذ أنت الأشياء هذه بكلها وتضم بعضها إلى بعض يعني تجد كيف أننا يعني سواء تعلق الأمر بالفلسفة أو بالعلوم أو بالموسيقى فإننا يعني يعني نشكل في نهاية الأمر حضارة واحدة، يعني احنا جبدنا على تربونت وعلى لالير بتاعه معناها اللي ردوا في شك، يعني عنا معناها الشيخ الكبير اللي عمل عليها حقيقة أغنية من أروع بثمة من هو محمد عبد الوهاب، إذا كانت تعمل مليح أنا سمحنا شوية حتى شوية من المنى، أما حقيقة رائعة، يعني أشقول هو الشيخ عبد الوهاب معنى أي سر فيك إني لست أدري، أنت تشوف كلمة السر سواء تعلق الأمر بكيبلر أو تعلق الأمر بعبد الوهاب المشكلة الآخر يقول له ميستا يعني ميستريوم كوسموغرافيكوم الميستير دي موند، أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار يغري، خطر ينساب من مفتر ثغري، فتنة تعصف من لفتة نحري إلى آخره، يعني نسمعها شوية كان ما ما تراش معنى. وهنا بودي أن أشير قبل الختام إلى قصيدة حقيقة من أروع ما أنتج الشعر العربي الحديث، هو قصيد إيليا أبو ماضي بعنوان أمنية إلى من المذبية في لقاء آخر نقرأه للمستمعات والمستمعين. يعني كيف أن هذه الإلهة كانت كثيرة الشروط باش تقبل العرس من الزواج، أعطيني قتلوا حاجة لي أنا برك، فدار العالم الكل وعمل الأشياء قتلوا له هذا متاح للجميع حب لي برك، فجاء بالوتر. كيف أن الوتر يمكن عندما تعزف على الوتر فإنك يعني تقول سر الكون برمته، يعني كما عبد الوهاب وقت اللي مش يقول أي سر فيك إني لست أدري.
0: كل الشكر الامتنان لك أستاذنا العزيز دكتور حمادي بن جبل على هذه الجولة وعلى هذه المتعة وعلى هذه الدروب التي فتحتها لنا. نلتقي إن شاء الله معك في الأسبوع القادم في برنامجك أحب الحكمة. كل الشكر لمستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية على المتابعة وعلى التشجيع. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، الدكتور حمادي بن جبل في الأعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. نستمع إلى هذه الأغنية دكتور حمادي بن جبل، إلى اللقاء.

أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.

إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932، وسافر ورجع للقاهرة باش يشارك في المؤتمر أيامات قبل سفر الوفد التونسي اللي سافر نهار 12 سبتمبر على متن باخرة اسمها بروفيدونس، ومعه الوفد الجزائري والوفد المغربي.
2: ونذكروا اللي كانت الحكومة الإيطالية منعت الوفد الليبي من المشاركة في هذا المؤتمر.
1: أي ذي ما مقالوش حتى سي علي، تبارك الله عليك، هو ما جاش في الأخبار حول المؤتمر حتى، تبارك الله عليك. زيارتين هذوما خاصة متاع سي الشيخ علي الدرويش كان عندهم تأثير كبير في الموسيقى التونسية، وهي كانت فرصة ثمينة كيف زيارة محمود أحمد الحفني باش الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق بالشيخ علي الدرويش، كان عنده اتصال وثيق بالشبان خاصة جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، ما كانش شاب حسونة بن عمار وغيره، لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل مجال نطوله في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي بيش يصدرها وشكم شي يشتكوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سعلي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب

0: رأس الوفد التونسي.
1: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم، الوفد رأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى. قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب نتاعو كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا، نشروا.
0: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
1: أي صحيح.
0: وكلف كاتبه الخاص منو بسنوسي ب
1: تقديم التقرير اللي كان مكلف به، بس تقرير فني للمؤتمر اللي يشارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن يظهر لي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
0: ايه
1: نعرفش كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
0: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
1: يعني. فقط يعني ما تبع اشغال المؤتمر. قلنا إذن معناها كان من الطبيعي أن تخرج الأعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافة. وشكون كتب في الصحافة؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجلة العالم الأدبي في قبل أيامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنم الفرصة بتوصيات المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلين حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم.
0: وهو كذلك سي المختار، النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة السيكة. أيوة. والتوشية هذه بالطبيعة باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جارية بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية علوم، باش نسمع المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
1: عازف الناي الشهير
0: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
1: رشيد زوندا.
0: مجموعة خاصة،
1: مجموعة خاصة أي في السنوات،
0: أما فيها أسماء بارزة ذولي
1: الثمانينات اللي هو
0: لا 94 وبشرف الأستاذ فتحي زوندا.
1: أيوه نسمع ملا التوشية حسين من نوبة السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشة هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك نتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين، المشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر. هذا من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل خلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء لتونس كل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني والدرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش علاش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه أنت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي السنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هوك اختاروا من اختاروا على مدرسة معينة كل كلمة على المعروف الأندلسي
1: والموسيقى الجزائر، أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية. فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة، وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها،
0: وهران والغرب الجزائري يعني.
1: ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا بطبيعة ما كانت الحدود
1: لعدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوة.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي، رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكله واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت. قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معاه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع، تقارب كبير.
0: وسي علي، تواريت كيفاش معناها تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، تو عنده 10 قرون محسوب معناها من زرياب وانت جاي، معناها أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، ناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قاعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بالجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددها نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، الأب هذا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذا صديق البارون هو اللي يظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس الليجان اللي تكونت 7 ليجان، أهمها هي الليجان لجنة المقامات يترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل خلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم قصولها لجنة معنا لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلات البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولوا. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري وبمساعدة لوجستية لبايلافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبد الله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 وتوفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: الشبراوي عبد الله
1: الشبراوي الشبراوي أيوة. وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب تشهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها اللي هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي، ثم أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي النسخة اللي تشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب.
0: أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رايع القصيد هذاك علاش اشتهرت ياسر، نسموها.
2: وحقيت أنت

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري، قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وصقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودفع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية في على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدا تناسق الاصوات، هذا كل تعرفوه عاد استاذ الموسيقى عندكم باي في الامور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقيه المتطوره. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الالات الموسيقيه الغربيه في ادوات الغناء العربي لتامين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وما حتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: آلات النفخ الآلات اللي هو غيرها وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع. أيه. الربع تون.
0: أيه.
1: فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال إقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجات واليوم نفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي تلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناه. ولهذا أنا راه لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فانت ولكن لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حاسيلو المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ولازم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي نتعداو اللي ظهر لي التسجيل اللي عندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين، ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول كامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غانم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ ميسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ ميسترنان على آلة العود التونسي، واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي، وخميس العاطي على آلة النغارات، وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هاوي على الأقل غير معروف، ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت، وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان يغني في. والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي، هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنام، ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجدية الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب، يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق بشيخ خوك الجو
0: بين سيد مقراني وسيد بالحسن،
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهيرة مرميت، وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا يغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي، وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين، وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي، وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل، ويعبر شاعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي. يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد، في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية.
0: نسمع
1: الارتجال هذه بصوت محمد بن حسن شهيرة مرميت، ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ ميسترنان.

0: أما الشعر الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال، الهلال،
1: حلاله اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: ايوه
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: اي اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: نذير.
1: شكرا سي علي. مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدرت التوصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس متاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة وهذه قالوها المؤرخين الكل أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة بناها ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على شعور ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعو. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هايلة ياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به. معناها وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
2: في خاصة في المسرح وفي إطار كذلك الرشيدية.
1: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناها متواضع ياسر، شخصية معناها متواضعة، وكان صديق صح سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، طبعا نحكيه عليه ايش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عمل له في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب، كان فتح الباب لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
2: ذي سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
1: ايوا صحيح، حفل الكازينو وذي شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش، اللي نزم نقوله أنه قبل بدأ يقري هو وقتها في مش بدأ مش يولي يقري الدرس متاعه في العام اللي بعده. الحفل هذية كان عنده تأثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيلة ختمي، حضر فيه فتحية خيري، عبد العزيز العقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفلة هذه، وخذال كلمة عديد الأدباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكاية الهوية وقتها،
2: كانت عنده وجهة نظر نقدية
1: نقدية أي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي، حسيله المهم أنه توحدت الطاقات الكل الشبابية خاصة، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك فهم رئيس بلدية سي سقة حذر، معنا عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر، وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون، البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 32، قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
2: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
1: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغى حكام العامة لرزيدونس جنرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو هو، مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم، فهمت صراحه معناها. لكن تضغط عليه البارون دي لونجي من فوق، من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25,000 فرنك وقتها اللي تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، معنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 أشهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس تعون نحكيه عليه في الحصة الجاية، شدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية، وزيد جا بايرم التونسي. دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، البرامج مازالت موجودة، ولو آخر عام عمك محمد غانم زي اللي كان عنده زوقة في سيدي محرس، تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيه عليه مطولا في الحصة الجاية. عنا آخر نغمس
2: آخر نغمس يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع السيكا على درجة العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات، نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكة. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة، واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
1: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة، لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
2: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي، يعني
1: أي أسلوبه،
2: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات، كلها فيها البصمة.
1: تحس كل سيخ ميس اللي هو أصحاب ياسر، كل سيخ ميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش، قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عن محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه، حتى اللي نتوفى حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.
2: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية. عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقائع.

0: تونسي باحث في تعليمية العربية وبيداغوجيا تعليمها للناطقين بغيرها. العديد من الإصدارات التي أصدرها المنذر المرزوقي، منها ارتحال في معابر الروح وهي مجموعة شعرية، كذلك رجال الدواميس تحقيق لهذا الكتاب، وإلى أن نصل إلى مجموعة قصصية كنا قد قدمناها في حدائق السرد، شجرة الأحلام العالية، جان في 2023. مرحبا بك وهنيئا لهذا المنجز.
1: شكرا، إن شاء الله يكون المنجز في مستوى انتظارات القراء.
0: نعم دكتور منجي غنود يحضر معنا أيضا، أهلا بك.
2: عيشك، شكرا على الاستضافة في حدائق السرد، وإن شاء الله نقضي يعني هذه الأمسية الجميلة ونقدم الإضافة في قراءة لكوابيس جدة ماريا للأستاذ منذر مرزوقي.
0: نعم، الموضوع يعني حضور الذاكرة في الكتابة القصصية. طبعا نحن نعرف إذن أن هناك العديد من التقنيات التي تعتمد إذن في حضور إذن هذه الذاكرة، منها كما نعرف بشكل إذن واضح الاسترجاع وما يسمى بالفلاش باك، أيضا الحوار الداخلي، الحلم، الرسائل واليوميات. هذه تقنيات إذن تستعملها القصة كما تستعملها الرواية أو فنون السرد المنظر.
1: صحيح، معناتها عندما نتحدث عن الذاكرة نتحدث عن الإنسان، لا يمكن نتحدث عن الذاكرة أو عن العقل البشري أو عن المعرفة الحديثة دون الحديث عن الذاكرة. تعرف أستاذ الدراسات العرفانية التي توجهت منذ الستينات والسبعينات لدراسة الذاكرة البشرية ودراسة محتوياتها وأنواعها، والذاكرة القصيرة، الذاكرة الطويلة، أنواع الذاكرات، المناوير العرفانية المتحكمة في الذاكرة، المخزونات، الاسترجاع، التخزين. إذن هنالك توجه منذ 40 عام في المباحث اللسانية والحاسوبية والأدبية والفلسفية لدراسة الذاكرة، نظرا لأهمية هذا الخزان في بناء تصور الإنسان وتصور الإنسان للكون.
0: أكيد جدا. نعم سلمنش.
2: نعم، ينهض استحضار الذاكرة كما ذكر سلمنذر مرزوقي في القصة القصيرة على تقنيات عديدة، من بينها كما ذكرتم الاسترجاع فلاش باك، ثم المونولوج الداخلي وهو استحضار الذاكرة عبر تدفق الوعي وحديث الذات مع ذاتها، ثم كذلك في هذه المجموعة القصية نتحدث عنها الحلم والكوابيس، كذلك اليوميات والرسائل والاعترافات. كذلك يمكن نتحدث عن أنواع الذاكرة في السرد، هناك ما يسمى الذاكرة الفردية، الذاكرة الجماعية، مراوحة بينهما، هناك ذاكرة المكان.
0: سنعود إلى ذلك.
2: نعم، نحن كل هذه نعم. التقنيات تدخل.
0: أسألك سلمنجي إذن عن هذه الذاكرة في تنوعها وفي اختلافها. أولا هناك ذاكرة تسمى ذاكرة الذات.
2: نعم.
0: أو ذاكرة الفرد.
2: نعم،
0: فيها يحن إلى ماضيه، إلى طفولته، إلى بعض الأحداث التي عاشها في حياته، وربما يحضر هذا في كتابة اليوميات أو كتابة السيرة الذاتية وأيضا في كتابة القصة القصيرة. نعم
2: نعم صحيح ما ذكرتم، الذاكرة الفردية هي تجربة الذات وسيرتها من خلال جراحاتها، من خلال معاناتها، من خلال ألامها، من خلال ما تستحضره هذه الذات وما تتفاعل من خلال الواقع في مختلف سياقاته. وسنأتي على ذلك في تحليلنا لكوابيس جدة ماريا من خلال عديد النصوص التي اشتغل عليها سلمنذر المرزوقي في عناوين مثل الزر الأصفر المقبب لا أحد سوى.
0: سنعود إلى الكتاب. الكتاب نعم. يعني في الجزء الثاني من هذا البرنامج. منظر المرزوقي، الذاكرة الجماعية إذن أيضا لها حضور مهم فاعل جيد دقيق إذن في الكتابة القصصية، ورأينا هذا فيما يتعلق بالكتابة عن المستعمرات في النص السردي التونسي الذي كتب عن الاستعمار الفرنسي، كتب إذن عن العديد من القضايا المهمة الاجتماعية السياسية الاقتصادية، كتبت أيضا فيما يتعلق بالكتابة حول الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لاحظ مثلا غسان كنفاني وهو يكتب أيضا أرض البرتقال الحزين.

0: وهو يخرج، إذن لا يسرد فقط حكايته مع المكان، مع أرض البرتقال الحسين، بل يسرد لنا قضية وطن منهوب من قبل الكيان الغاصب. توفيق فياض أيضا هذا الكاتب
1: فلسطين.
0: الفلسطيني المقيم بتونس كتب عن هذه النكبة الجماعية أو عن هذه الذاكرة الجماعية.
1: هو في الحقيقة هنالك تقاطع كبير جدا بين الذاكرة الجماعية والذاكرة الفردية، لأن كل رحلة فكرية هي تقاطع بين ذاكرتين، ذاكرة الفرد في علاقة بالجماعة أو بذاكرة الجماعة. والحقيقة أنا علاقتي بالذاكرة الجماعية علاقة قديمة، بدأت قبل اهتمامي بالأدب، لأني اشتغلت على التاريخ المحلي التونسي.
0: نعم ممتاز.
1: وكتبت على تاريخ المناجم في منطقة قفصة، وأصدرت في ذلك 3 أو 4 كتب تقريبا، من ضحايا الاستثمار الاستعماري في واد معدن في غار الدماء، قبل ذلك عمال منجم المضيل العامل القطاري نموذجا، بعد ذلك رجال الداموس وهو تحقيق، بعد ذلك أيضا الزعيم الشهيد حسن السعداوي وهو مناضل يساري تونسي ومناضل نقابي، كان معناتها أمين عام المنظمة النقابية المناوئة للاتحاد العام التونسي للشغل، والتي سبقت في الحقيقة الاتحاد العام التونسي للشغل. إذن اهتمامي بالذاكرة الجماعية هو اهتمام قديم وشامل مجالات متعدة، وفي الحقيقة لا أستطيع أن أنفصل عن هذه الذاكرة الجماعية، سواء كانت تلك الذاكرة محلية أو وطنية أو عربية أو إنسانية، لأن هناك تقاطع بين هذه الذاكرات وبين هذه الحلقات. لا يمكن أن نعزل مع البعد الإنساني عن البعد المحلي، عن البعد الإقليمي، عن البعد الدولي. نحن نسكن العالم، نسكنه بأشكال مختلفة، نسكنه بذاكرتنا، نسكنه بجروحنا واهتماماتنا وانغراسنا في واقعنا الاجتماعي والسياسي والثقافي والوجودي والوجداني والهوياتي. يعني الإنسان كائن مركب جداً، لا نستطيع أن نلخصه.
0: نعم.
1: في يعني
0: جميل ما قلته، وخاصة فيما يتعلق بالتقاطع بين الذاكرة الفردية، بين الذات إذن وبين الآخر، بين الموضوعي المجتمع أو الوطن بشكل خاص. ونحن نتحدث عن وطن خاص بنا تونس كما نعرف، وهناك وطن عربي وتشملنا في هذا خاصة القضية الفلسطينية. يقول امرؤ القيس فيما يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. منذ المعلقات هذه سلمونجي.
2: نعم.
0: والشاعر والسارد والكاتب يتعلق إذن بالمكان.
1: صحيح.
0: هناك علاقة حميمة به في مستوى الحنين والاسترجاعي وفي مستوى السرد والتوصيف.
2: نعم صحيح، هنا تحيلنا على التقاطع ما بين الذاكرة الفردية والجماعية.
0: نعم.
2: الذاكرة الجماعية بما تحمله من أحداث وقيم وتمثلات مشتركة، والذاكرة الفردية بما يعيشه الفرد من داخل هذا الفضاء وبما يحمله من همومه ومن جراحاته. وإذن فهذا التقاطع ما بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية يجعلنا إذن أو يحيلنا على ذاكرة المكان.
0: مكان. نعم.
2: نعم، سواء كان هذا المكان كما ذكرتم في الوقف الطلالية أو هذا المكان الوطن أو هذا المكان العالم. إذن كل هذه الأمكنة إذن تحمل ذاكرة ما سواء كانت فردية أو جماعية، لتتشكل من خلالها رؤية، الرؤية الفنية والأدبية والإبداعية والجمالية بصفة عامة.
0: نعم ممتاز. نعم نعم. وطبعا لا يمكن لنا أن نستعمل أو نستدعي الذاكرة إلا بحضور وظائف لا وجود للصدفة للمجانية في الكتابة الإبداعية، خاصة
1: طبعاً
0: خاصة في القصة القصيرة الضيقة.
1: صحيح.
0: التي
1: تدخل هنا العامل الثالث، فما عامل هنا فاعل.
0: نعم.
1: هو التخييل.
0: نعم.
1: لأن لكل إنسان مخزون، وقد نشترك في نفس المخزون إذا مثلا درسنا في نفس الجامعة في نفس الفترة في نفس الوطن في نفس الولاية.
0: نعم.
1: إذن ستكون لنا مشتركات، لكن كيفية صياغة تلك المشتركات أو ذلك المشترك في الذاكرة هو الذي يميز بين شخص وآخر. هنا البعد التخيلي، البعد الذاتي، تخيل الذات. هنا طبعا علاقتنا بالذاكرة وثم تقنيات التي نعتمدها في الاستفادة من تلك الذاكرة وفي تحويلها إلى منجز تخيلي، لأن الأدب تخيل أو لا يكون. نحن لا ننقل ما وقع بشكل فوتوغرافي أو آلي، نحن نستبطن الأحداث نعايشها وتصبح في كثير من الأحيان جزءا من رؤيتنا للكون.
0: أكيد
1: نحن
0: أكيد
1: ننظر
0: أكيد
1: للكون من خلال تفاعلنا مع أحداث في مكان في زمان معين. مثلا أنا أذكر جيدا عندما كنت طفلا أحداث صبرا وشتيلة، وجهت حياتي، وجهت شخصيتي، معناتها تلك الآلام التي رأيتها وأنا صبي، معناتها للناس تقتل معناتها على الهوية،
0: وذاك التوحش الذي ترك فينا
1: طبعا
0: يعني صورا صادمة. نعم.
1: صادمة جدا، إذن خلقت فينا هشاشة ما، حساسية ما، رؤية ما للكون والإنسان. لماذا الإنسان هذا المفترس لأخي الإنسان الذي في هذا القرن 21 ما زال يستعمل أعتى الأسلحة في قتل الأطفال، لعب متفجرة، يعني الإنسان ما زال متوحشا، هو نفس الإنسان البدائي. نعم. فقد غيرت تقنيات القتل وتقنيات الاستبداد.
0: نعم. نعود إذن إلى وظائف إذن استحضار أو توظيف إذن هذه الذاكرة في علاقة ذلك بالزمن. قلت إذن القصة القصيرة نص إذن ليس بذلك الطول ومثل الرواية مقارنة. نعم. بالرواية مقارنة مثلا بسيرة ذاتية، مقارنة بأشكال أخرى في علاقة أيضا ببناء الشخصيات، بالتحليل النفسي لها، وكذلك وأهم شيء هو التحبيك الفني إذا لهذا النص القصصي، ولعل تميز قصة عن أخرى أو من أخرى. صحيح. يعود خاصة إذا إلى التحبيك. نعم. الفني سلمونش.
2: إذن هنا نتحدث عن وظائف استحضار الذاكرة من خلال تفكيك الزمن الخطي. نعم، وهذا مهم لأنه تكسر التسلسل الزمني وبناء زمن سردي متداخل يجعل بين الأثر الفني والإبداعي إذن يأخذ أبعاد أخرى. ثم كذلك يمكننا أن نتحدث عن بناء الشخصيات في وظائف استحضار الذاكرة، الكشف عن الخلفيات النفسية والفكرية والشخصيات، كذلك تنمي السرد، هنا نتحدث عن تحريك الأحداث وخلق التشويق والتحفيز القراء وربط الماضي بالحاضر. هنا في إذن ليس هناك انتقال ميكانيكي أو آلي، بل أن الأديب أو الكاتب إذن يستحضر الماضي ثم يستبق ثم يسترجع إذا ما كنا نتحدث عنه. ثم كذلك هناك التحليل النفسي، إذا نتحدث عن عندما يعري الكاتب اللاوعي المكبوت أو الكامن فينا، إذا فهذه إذا لها وظائف عديدة. إذا ما نتحدث عن الحبكة الفنية في استحضار الذاكرة لربط خيوط السرد في المجموعة القصصية ومنحه وحدة عضوية متكاملة لا يمكن أن ننفصل إلا تقنيا أو إجرائيا بين الوظائف وبين ما كان يتحدث عنه سيمون ذا مرزوقي من قضايا ومن أفكار ومضامين فكرية وفلسفية وإنسانية.
0: هذا رأي الناقد، لأن نرى رأي الكاتب أيضاً في تجربته ككل، في تجربته في القصصية من خلال شجرة الأحلام العالية التي قلت صدرت سنة 2023، وفي تجربته ككل يذلني كيف إذن تستدعي إذن هذه الذاكرة في كتاباتك القصصية؟
1: هو الاستدعاء هو كتابة أي نص لا يخضع لنمط وتراز
0: طبعا.
1: يعني أحيانا بعض القصص الموجودة هي ليست قصص، هي قصص الآخرين، أسمع حكاية تثيرني أصوغها تخيليا، مثلا لا أحد سواه، هذا هي قصة استمعت إليها، حكاية استمعت إليها حولتها إلى قصة. إذن ليست المسألة هي مسألة عملية واعية لاسترجاع منظم لأحداث وقعت أصوغها تقنيا. وفي الحقيقة مسألة الزمن مثلا والقصة القصيرة، طبعا القصة القصيرة عندها خصوصيتها، لكنها حسب رأيي الشخصي ليست بهذا الضبط الذي يدعيه المنظرون. القصة القصيرة لها أيضا مساحة تتراوح بين صفحة ونصف أو نصف صفحة إلى 50 صفحة. هناك قصص قصيرة 50 صفحة في الصين وفي روسيا وفي 40 صفحة قصة قصيرة. إذن هذه المساحة أيضا يجب أن تخضع على التجريب، تخضع على بعض الحرية، ندفع بالقصة القصيرة إلى حدود الرواية وننزل بها إلى حدود القصة القصيرة جدا. إذن المساحة في الحقيقة ليست مثل ما يضبطها النقاد ويحاولون خلق خنق المبدع بها. طبعا هناك شروط التكثيف، الاختزال، التركيز على حدث واحد، التركيز على شخصية أو شخصيتين، هنالك خطوط كبرى، لكن أنا أريد أن داخل تلك الحدود أن أرقص في القيود، إذن أن أوسع. لست معنيا كثيرا في الحقيقة بالنقاد إن قالوا هذه لا تخضع لشروط القصة أو تخضع، أنا أتحرر، أنصت للحكاية، أنصت للشخصية، إذا بحثت عن فضاءات امنحها تلك الفضاءات، اعطيها فرصه ان تتحدث بلسانها، ان تعبر عن الامها التي هي في بعض منها الام الكاتب يعني، او حساسيه الكاتب، لاني لا اكتب بالالم، اكتب بحساسيتي تجاه تمثل الالم، لاني لم اعش هذه الالام كلها في الحقيقه. لكن الانسان الذي له قدره على تخيل الام الاخرين هو الذي يستطيع أن ينفذ إليها وأن يعبر عنها بلغته الخاصة بتجربته الخاصة. ولكن في الأخير أنا في التجريب، أعتبر نفسي في التجريب، لست قاصا يعني بالمعنى الأكاديمي وكذا، أنا أحاول، وحاولت الشعر، حاولت النقد، حاولت الكتابة التاريخية، حاولت الكتابة في في اللغة، في العرفانيات، في إذا عندي 10 مؤلفات تقريبا كل مؤلف أو 2 في اختصاص. إذا أنا أجرب، لو ما استهواني فن آخر سأذهب إليه، لا لست ملزما أن أحقق مسيرة في القصة القصيرة أو الرواية حتى أنعت بأنني من كتاب الرواية أو القصة. لا يعنيني هذا كثيرا، ولا تعنيني كثيرا أيضا قوانين الحبكة القصصية بالمعنى الأكاديمي.
0: سلمنجي المنظر المرزوقي قال صحيح، هناك ضوابط، هناك قوانين، هناك وظائف الاستحضار واستدعاء الذاكرة فيما يتعلق بالزمن، بالشخصيات، بالتعليم النفسي، بالحبكة الفنية، بغيرها من الشؤون الفنية الأخرى. لكنني أنا كاتب يا صديقي، أنا أريد أن أكتب عن ذاتي، عن الآخر، عن حلمي، عن وجعي، عن مأساتي، عن احتياجاتي، عن فما شأن الناقد الذي يكرر في كل مرة أنا عليك أن تنضبط. الكاتب إذن معروف بأنه منفلت.
2: نعم صحيح.
0: يرغب في إذن في التحرر.
2: صحيح.
0: ما رأيك في هذا؟
2: نحن النقاد أو النقاد بصفة عامة يميلون وينزعون نزعة الضوابط والمناهج، وأن يحصر الكاتب في زاوية ما للتحليل والنقد إلى غير ذلك. وهذا قد يستفز الكاتب لأنه فيه حد من حريته، لأن هذه المنظومات أو هذه القوالب الجاهزة قد تكون معرقل لفهم ما من في بطبيعة الحال. هذا لا يعني أننا ننظر للفوضى أو ننظر إلى شيء آخر، لا، المناهج والدراسات والبحوث والمسائل الأكاديمية والعلمية مهمة جدا، وهي مداخل لفهم النص. لكن ما يتحدث عنه منظر المرزوقي هو هذه المسحة أو هذه المساحة من الحرية التي تترك له، سواء كانت فنية أو مضمونية. وهنا يتجلى هذا في حديثنا عن الذاكرة، أنها في مع منظر ليست مجرد استرجاع للماضي، لا، بل هي يعني تتداخل في هذه الأزمنة والأصوات والأمكنة ليشحنها ببناء أو ليشحنها بفلسفة، ما فلسفة إنسانية، فلسفة قائمة على التأويل. وخير دليل على ذلك هذا الانفلات إن صحت العبارة للكاتب الذي ينفلت من القوالب كي يحمل نصوصه دلالات بعيدة المدى ودلالات قابلة وقادرة على أن نقرأها قراءات متعددة. وهنا حسب رأيي هنا إذن هذا هو هذه الحرية في الأدب، أن يمكننا أن نتأول النصوص تأويلات عديدة.
0: نعم مختلف. هذا مهم جدا.
2: نعم.
0: نرجع لك سلمنجر، يقال أن الكاتب العربي هو كتاب يحن إذن إلى ذاكرته أكثر مما يتعايش مع حاضره، أو هو يستشرف المستقبل باعتبار إذن أن هذه الذاكرة هي خزان معناها رئيسي مركزي للكتابة، بل هو مولد إذن لمشاريعه ولقضاياه وللسرد. لحظة أني استعملت كلمتين، خزان يحيل على الماء ومولد يحيل على الكهرباء. هذا يعني من
1: تقاطع. إذن أنت لم تبتعد عن الواقع، بالعكس، هذا دليل أن الكاتب يجب أن يقرن بين ذاكرته وخزانه وبين متطلبات الواقع.
0: مولد الكهرباء.
1: طبعا مولد الطاقة. مولد الطاقة. أشوف هو هل نكون ضحية ذاكرتنا؟ لأن الكاتب يجب أن يكون ذكيا في التعامل مع ذاكرته أيضا. الذاكرة قلنا لا محيد عنها، كل شيء يمر بالذاكرة، ولكن يجب أن يتقاطع مع الرهن. الذاكرة ليس بمعنى الماضي، الذاكرة بمعنى الخزان، لكن هذا الخزان في علاقة بالجسد. ذاكرتنا وذكرياتنا وآلامنا هواجسنا وأحلامنا في علاقة بالجسد وفي علاقة بالرهن. إذن لماذا أكتب أنا قصة عن كوابيس الجدة ماريا، تلك المرأة التي رحلت من إسبانيا في بداية القرن 17 وتواصلت مأساتها إلى فترة الوفاة، ثم ورثت تلك المأساة أجيال وأجيال وأجيال. علاقتنا بألم الماضي هي علاقة بألم الحاضر، ويجب أن لا نسقط في الميلانكولي. يعني أنا أتحدث عن الكوابيس لكن لا أتحدث عن الإحباط، لا أتحدث عن اليأس، لا أتحدث عن السوداوية المغرقة في الذاتية المرضية. لا، في نصوص هي نصوص تقريبا تندرج في أدب المقاومة، لأن كل نص فيه أفق، فيه روح، في بحث عن معنى، في عملية تحرر من واقع، من أزمة، من كابوس. فصحيح أن الكوابيس هي أحلام مجهضة، ولكن تلك الأحلام المجهضة ليست عدمية، لأن في كثير من النصوص هنالك نقطة ضوء خارج الداموس، هنالك نقطة ضوء لشخصيات تبحث عن الأمل، تبحث عن الحرية، تبحث عن عن الأمل. إذن الذاكرة لا يجب أن تكون معزولة بوصفها ركاما من الماضي، لا لا، الذاكرة في علاقة تفاعلية جدلية مع الحاضر ومع أمالنا في المستقبل. يعني نعم. أنا أكتب حتى أحرر نفسي وأحرر الآخر.
0: طيب، سنواصل الحديث والحوار إذن حول هذا الموضوع. نستمع إذن إلى هذه الأغنية من اقتراحك المنجية.
2: نعم.
0: ونستمع إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل الكتاري سنعود.

0: حدائق السرد. أشرق وجه الجدة وتوهجت نظرتها، فرأت نفسها في حلقة الرقص تمسك بيد أختها ماريا لونا ويد ابن عمها روبيو. تحركت أجساد الراقصين في ساحة الكنيسة على إيقاع رقصة السامبرا. صوت القيثارة ينبعث هدارا مع ضرب الأقدام على الأرض. تتحرر الأيادي، توضع الأكف على الخصور، ثم ترفع أطراف الفساتين الحمراء المنقطة بالأسود رويدا على ربلات بضة بيضاء. وبحركة سريعة على توقيع التصفيق تتحرك الأكتاف يمنة ويسرى، وترتفع الرؤوس إلى السماء سامقة. تمتزج الملامح الحادة في الوجوه الحزينة بالعنفوان والأنفة في النظرة الحالمة الشغوفة، وترتفع أصوات شجية مكبرة بأهزوجة غزل على إيقاع أوجاع عتيقة تهدهدها كلمة أولي، فتصاعد أرواحهم إلى أوج الانتشاء. هناك تنظر ماريا روزا بعينين عسليتين عاشقتين إلى سماء ينثال من قمرها الأحمر ضوء شفيف يلامس وهج النار الساهرة في ساحة الكنيسة في قرية مالخان. أما هنا في ساحة الجامع الأندلسي فقد ساد صمت ملأته النار بوميض أصاب الجميع بذهول مثل خدر خفيف لذيذ. وقف الأطفال حول الكومة النارية، فارتسمت أجسادهم التي صارت مثل قناديل مضيئة من فخار شفاف ظلالا كبيرة على جدران البيوت التي قدت من طوب طيني أصفر. خرجت عائشة من بيت الجدة وألقت لفافة من قماش في النار التي ازدادت استعارا. أنار وجه الجدة الحنطي المتعرق وتسربت بهرة النور إلى روحها فأضاءت عتمة قلبها. كانوا ينظرون مذهولين إلى اللظى تلتهم الدمية وتأكل الحطب، ظلوا وقوفا بوجوه طيفية غائمة كأنما غابت أرواحهم في أقاصي الكون أو علقت بسقف مكان آخر بعيد. ولما بدأت النار تخفت رويدا تضاءلت ظلالهم المنعكسة على جدران البيوت في الساحة، وحين خمدت غابت الظلال تماما وظهر القمر أحمر قانيا تحيط به هالة برتقالية. همست الجدة ماريا: أيتها النار التي التهمت مني كل شيء، لم تعد لي أوجاع حارقة، قريبا أهاجر عبر الضوء إلى نور أحبتي. عادت إلى فراشها خفيفة، طلبت من ابنتها أن تترك مصراع الشباك مفتوحا حتى تطل على القمر، وقبل أن تستسلم للنوم نزعت الخيط من رقبتها وعلقت مفتاح صندوق ذاكرتها الدامية في مسمار قرب السرير. تعرف خديجة حكاية الصندوق وتعرف جيدا ما فيه، قارورة بها بقية عطر من زوجها القتيل روبيو، مدمعية مملوءة قهرا واشتياقا، مفتاح بيتهم في قرية مالخان، وفستانها المغموس بدمها الذي ألقت به عائشة في النار منذ حين. شهدت خديجة التي كانت تسمى مونيكا تلك الحوادث، وهي تعرف أن القاتل ماكسيميليانو لم يكن وهما في كابوس، وتعرف أيضا أنه لا يوجد ما هو أصدق من الكوابيس في حياتهم. من كتاب كوابيس الجدة ماريا المنذر المرزوقي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة حضور الذاكرة في الكتابة القصصية انطلاقا من كتاب كوابيس الجدة ماريا، نموذجا بحضور الكاتب المنذر المرزوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ المنذر من جديد.
2: شكرا، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: حضور أيضا دكتور منجي غنودي، تحية لك.
3: عيشك، شكرا.
1: نذكر أنه هذا الكتاب صدر عن سارة إديسيون في طبعة في الحقيقة أنيقة وطبعا واضحة الحروف وصدر الكتاب إذن في شكل جيد في مستوى إذن اللوحة التي تتصدر الغلاف ومختلف إذن النصوص التي وردت به. سلمونش في تقديم الأثر.
3: نعم، إذن هذا الأثر كما ذكرتم في نسخة جميلة تحت عنوان كوابيس الجدة ماريا، واحتوى عديد النصوص بمختلف العناوين سنأتي عليها بعد ذلك. للوهلة الأولى يمكن أن تشدنا كوابيس الجدة ماريا، هذا العنوان الذي يعلن منذ البداية عن توتر وقلق وحالة وإحالة على إحراجات عديدة، خاصة وقد ارتبطت بالجدة التي تحيل على الذاكرة، ونعود هنا إلى الذاكرة بما تختزله بطبيعة الحال من أحداث وتجارب، إضافة إلى اسم الجدة ماريا، والاسم ماريا هو يتحرك في فضاء ثقافي وحضاري إذن مخصوص في، وسنأتي بعد ذلك للتحليل ونتأكد من أن الجدة ماريا هي شخصية إذن أتت من غرناطة. ثم هذا فيما يتعلق بالعنوان، والملاحظة الأبرز في عتبات المجموعة القصصية أن المنذر المرزوقي لم يقدم إهداء لأشخاص بعينه، إذن بل أعلن منذ البدء عن الموقف الأخلاقي والإنساني للكاتب، يقول إلى عشاق الحقيقة، يقول إلى المبشرين بالحياة، يقول إلى القابعين في ظلمة الزنازين، إلى موقدي الشموع، إلى الأحياء وحدهم في هذا اليباب. إذن هنا هذا تقديم إذن قلت ليس مخصصا لإنسان بعينه بقدر ما هو إعلان عن موقف أو عن فلسفة ما. ثم بعد ذلك يمر المنظم للتصدير وهو ينسجم مع ما كنا نقوله، مقولة لكارل يونغ يقول نحن لن نصبح منيرين بتأمل النور بل بتخطي ظلماتنا. وهذا مهم أن الكاتب في عتباته يعلن عن فلسفة ما سنأتي عليها بعد ذلك في التحليل وسنكتشف سرها.
1: نعم، ليلى دعم الكاتبة التونسية قدمت إذن هذه المجموعة القصصية، وتقول إذن في التقديم لم تجد نصوص مجموعة المنظر المرزوقي القصصية التي وسمها بكوابيس الجدة ماريا عن هذا، ولم تحد في الحقيقة عن هذا المنح التفاعلي العرفاني تمثل الجدة، نعود إلى الذاكرة المنظر،
2: صحيح.
1: تمثل الجدة الذاكرة التي تربط بين حياة المجموعات البشرية وتاريخها. هذا العنوان الخارجي والعناوين الداخلية أيضا هناك نوع من الطرافة ونوع من الجمال التي حرص على توفيرها الكاتب، الدجاجة والمائدة، الزر الأصفر المقبب، الصرخة الغمضة، وإحالة على الذاكرة على طفولتنا، لعبة العيد كذلك، والطائر والفزاعة والتفاحة. العناوين منظر،
2: والله العناوين في الحقيقة تأتي بعد القصة، العناوين تأتي بعد القصة، إذن أنا لا أنطلق من العنوان، طبعا العنوان تفريضه القصة، ولكن في الحقيقة كما قلت وكما قال الدكتور المنجي غنودي العناوين تعبر عن مضامين، هي تقول ما في القصة دون أن تكشف طبعا المحتوى أو المضمون. العناوين والعتبات، ربما أحرص على العتبات أيضا، في كل قصة هنالك عتبة وهنالك جملة أو أقل أو أكثر أعبر بها عن المعنى النواة الذي أريد أن أعبر عنه. مثلا في صاحب الدهليز أقول لا يمكنني أن أدرك أنوار إلا إذا عبرت عالم الظلمات المرعب بعينين مشرعتين على المجهول. هنا هي المغامرة تنطبق أيضا على المغامرة الأدبية والفكرية، لا تستطيع أن تدرك أنوار أي تجربة قصصية أو فكرية إلا إذا عبرت عالم الظلمات المرعب، إلا إذا تجشمت المخاطر، إلا إذا تجاوزت القواعد، والقواعد مقاعد مريحة. يمكن أنا أستوعب كل قواعد القصة في خلال شهر، ليس أنا فقط، يعني أي إنسان يمكن أن تدرسها قواعد القصة في خلال شهر يستعملها، ولكن هل استعمال القواعد في كتابة القصة يمكن أن تخرج بإبداع جديد أم ستكون مدخلا لتكرار ما قيل وما كتب؟ إذن أنا أؤمن بالرحلة، أؤمن بالتجريب، أؤمن بالمكابدة، بالمعايشة، وهنا الذاكرة، الماضي، التاريخ دائما في تفاعل مع اللحظة الراهنة، مع أجسادنا في سكن الكون. نحن نسكن الكون، نسكن الكون بطريقتنا، بأسلوبنا، بأجسادنا، بأرواحنا، وهذا ما أريد أن أعبر عنه في كل قصة في الحقيقة.
1: أكيد جدا. نعم سلمنش،
3: يمكن القول أن فلسفة منذر المرزوقي في هذه المجموعة هو لا يستعيد أو ليست استعادة للماضي والذاكرة بدفع الحنين فحسب، ولو أن هذا قد وجد، إنما ليفكك أشكال الوعي. هذا واحد. ثم الملاحظة الأبرز، لا، المنظر المرزوقي أراد أن يعرف الإنسان ليس من خلال ما يعانيه من أوجاع، لا، بل من خلال القدرة على التجاوز، وهذا الذي رأيناه في عديد النصوص، الجدة ماريا، في الأحد سواه، نعم، الغميضة، لعبة العيد، تقريبا أغلب نصوص المجموعة القصية قائمة على هذه الفلسفة. ليس الماضي بكاء وليس الماضي استرجاعا، كما ذكرتم أستاذنا منذ حين، الإنسان العربي والكاتب العربي يسترجع هذا الماضي ويستحضره وكأن بكائيات، نبكي على الماضي انقضى ولا، لأننا نعتقد واعتقاد في رأي خاطئ أن عوامل القوة كانت فيما مضى وأصبحنا اليوم نعيش الهزيمة الحضارية، وهذا صحيح بمختلف ألوانها، سواء كانت هزائم علمية، تقنية، أدبية، اجتماعية، سياسية. إذن فالمنذر المرزوقي في هذه المجموعة القصية لا يستعيد الماضي من خلال البكائيات أو من خلال الحنين فقط، لا، بل هو يريد أن يشحنه شحنة فلسفية إنسانية كي يقاوم من خلاله الإنسان، وكي يعلن أنه قادر أن يتجاوز كل شيء.
1: جميل جميل. المنظر المرزوقي إذن انطلاقا من أزمنة معينة وتوظيف للأمكنة، استدعى شخصية مألوفة في المجتمع تتحرك إذن معه، قريبة منه، إذن متصلة بثقافته، بآلامه، بقضاياه، إذن وكأنه إذن حين يستحضرها إذن يتحدث عن ألسنتها وعن مشاغلها، عن رؤاها، عن آلامها، عن هلوساتها، عن أحلامها، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح، أن الشخصيات في هذه المجموعة القصصية هي صحيح ذات مرجعية واقعية في بدايتها،
1: ولذلك يقولنا كوابيس.
3: نعم كوابيس، ويتحدث عن الجدة ماريا، يتحدث عن الجد، يتحدث عن الطفل، عن عامل الحماية المدنية، عديد الشخصيات هي في واقعنا تعيش بيننا، نعرفها وتعرفنا، ويمكن أن نكون أحد هذه الشخصيات. لكن ما هو لافت للانتباه أن هذه الشخصية مرجعياتها الواقعية ذات تخيلات وذات يحملها إذن مضامين أخرى إضافية.
1: لكن أبسط سلمنجي للمستمعين الأعزاء أنه سلمنظر إذن المرزوقي ينطلق صحيح من شخصيات واقعية مرجعية،
3: نعم،
1: لكن يغذيها، يثريها إذن بهذا التخيل.
3: طبعا وهو كذلك عندما تحدث عن الجدة ماريا مثلا، هذه الجدة هي مستودع للذاكرة الجماعية، هذا ما نعرفه نحن عن الجدة. لكن هنا الجدة ماريا في هذا النص يحملها منذر المرزوقي أو يضفي عليها أبعادا أخرى، لأن الجدة ماريا هي شخصية أندلسية بعد أن وقع تهجيرهم إلى تونس مثلا، في إلى شمال أفريقيا،
1: 1609.
3: نعم، في يعني ولو أن هذه الشخصية تعود إلى قرون خلت،
1: مدينة غرناطة،
3: مدينة غرناطة،
1: يتكلمون لغة قشتالية، نعم، وبعد ذلك كيف سيتكلم هنا اللغة التونسية إذن في بعد عشرات سنوات؟ نعم،
3: فيعيد تشكيل هذه الشخصية لتغدو رمزا لذاكرة الإنسان المقهور، لأن الجدة تحدثت وذكرت ألامها في تهجيرها، في فقدانها لعائلتها، في العذابات والجراحات التي عاشها الأندلسيون. إذن هنا هذه القيمة المضافة لهذه الشخصية. كذلك الطفل في الغميضة، من طفل بعينه إلى رمز الإنسان الباحث عن ذاته، هذا الطفل الذي يلهو ويلعب مع لداته ومع بقية الأطفال، في حقيقة الأمر هو يبحث عن ذاته، يبحث عن نفسه وسط عالم يزداد قسوة وتعقيدا. وكأننا هنا في من خلال هذه الشخصية أراد أن يخرج بها منذر المرزوقي من ذاك الحيز الضيق، سواء كان المكاني أو في تفاعلاتها وهوجسها، ويذهب بها إلى مذاهب أخرى. أضيف الطفل المتوحد، وهي حالة اجتماعية، يخرجها من حالة اجتماعية إلى سؤال أخلاقي، كيف تعاطت المؤسسة التعليمية في تونس، وكيف يتعامل مجتمعنا في تونس مع أطفال التوحد؟ هل أفلحنا حقيقة في جعلهم يندمجون؟ هل نحن في مدارسنا لنا القدرة والكفاءة والاستعداد والإمكانيات كافة كي ينخرط هؤلاء الأطفال المتوحدون؟
1: في هذه الحالة سلمونجي لا نكتفي بالقانون، القانون يوفر لهم إذن إذن هذه الحقوق، لكن الممارسة لا توفر لهم. وسمعنا إذن العديد من الحكاية والقصص التي تثبت إذن أن هؤلاء إذن تعرضوا إلى مضايقات، إلى أهمال.
3: نعم،
1: في المؤسسات التربوية الابتدائية بشكل
2: وقصة
1: خاص.
2: قصة لأحد السواه هي حكاية حقيقية.
1: حقيقية نعم.
2: لمعلمة تتخلص من طفل متوحد بأن تضعه في النافذة وتغلق عليه النافذة.
1: ترجعه إلى المقعد الأخير.
3: نعم، نعم صحيح. لا بالعكس، وهذا قد يحيل إلى أن سيمون ذا مازوقي في نهاية المطاف هو رجل تعليم.
1: طبعا.
3: وهو يعني متحصل على الدكتوراه على ما أعتقد في ديداكتيكس المنظر، إذن فله دراية وله الكفاءة،
1: معرفة دقيقة. نعم،
3: معرفة
1: نعم.
3: دقيقة. فسيمونذر يمكن أن نقول أنه استفاد من تجربته في التعليم كي يخرج لنا هذا النص، الذي هو في بدايته طفل في مدرسة يجلس في آخر القسم، والمدرسة والمعلمة لا تعيره اهتماما بالغا، لكنه بقدرة المبدع والفنان أخرجه إخراجا ذكيا. وهنا هذا هو ما كنا نتحدث عنه بين الشخصية كمرجعية واقعية وبين مدلولاتها الفلسفية.
1: لذلك سأعود إليك سلمونجي، لذلك الكاتب إذن لا يكتفي بالتعبير واستحضار قضايا، وإنما يستدعي إحساسه الإنساني. وهذه هي الحوارية التي قلنا أو تحدثنا في شأنها سلمونذر منذ حين، هي إذن ذاكرة الذات وذاكرة الجماعية.
2: نعم، هنالك قول لإسباني نسيت اسمه يقول: ليتألم المرء لألم الآخرين يجب قبل كل شيء أن يكون ذا خيال. الخيال وخاصة خيال الكاتب، وأنا دائما أرفض هذا الأدب البارد، أريد أدبا مشحونا بإنسانية، بحساسية إنسانية، ويعبر عن الهشاشة الإنسانية. فالخيال هو الذي يحول الواقعة الباردة المكررة في المجتمع إلى حدث إنساني يقاوم الزمن، حدث إنساني يحول الظرف إلى أبدي، يضفي على الأشياء روح الفن فيؤبدها. الحكايات هنا تبدو بسيطة، لأن مثلا قصة كوابيس جدة ماريا انطلقت من مقال في التاريخ قرأته. ذلك المقال يقول: في الفترة الموريسكية، أي بعد سقوط غرناطة ومئة سنة بعدها، كان الإسبان يمنعون الموريسكيين وهم المسيحيين الجدد من أن يشعلوا النار، لأنهم يعتبرون أن إشعال النار شكل من أشكال الاحتفاء الجماعي بالنصر على الإسبان. فالنار تتحول إلى رمز للتطهر، للاسترجاع. لذلك تداوت الجدة ماريا أو داوتها ابنتها خديجة بأن أوقدت النار و أحرقت دمية القرصان الذي حاول اغتصابها على السفينة. فاللعبة واللعبة هذه كانت موجودة أيضا في إسبانيا، كانوا يشكلون شخصا في شكل دمية كبيرة في حجم إنسان ويحرقونها، وهي عملية نفسية ذات بعد جمعي.
1: نعم.
2: يحاول من خلال الإنسان أن يحرق العدو أو أن ينتصر رمزيا على عدو انتصر عليه واقعيا.
1: نعم. وورد في هذه القصة قصة كوابيس الجدة ماريا في الصفحة 26 استفاقت مفزوعة سمعت ابنتها صراخها الموحش فأسرعت إليها توقظها برفق، أفاقت تتصبب عرقا وهي تستغفر وتحوقل، ناولتها ابنتها كأسا شربته بيد مرتعشة فنزل الماء من مسامات وجهها وصدرها. يا له من كابوس، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هذه بداية إذن هذه القصة وبداية الكوابيس وبداية إذن الوجع إذن إلى غير ذلك. ما يلفت الانتباه سلمنجي في هذه المجموعة التي تنطلق كما قلنا وأسلفنا من المرجع إذن إلى التخيل، وهذا دور الكاتب أن يثري أن يفخخ نصه أيضا. هناك حوارية جميلة داخل الكتاب بين السخرية والنقد، النقد الاجتماعي طبعا لمجموعة من القضايا، منها قضية ذلك التلميذ الصغير البريء المتوحد الذي عالجته إذن هذه الأخصوصة. نعم زلمنش.
3: نعم هذا صحيح. الملاحظة الأولى أن السخرية في مجموعة كوابيس الجدة ماريا ليست غاية جمالية أو وسيلة للإضحاك، هذا هو المهم، إنما هي استراتيجية سردية لفضح اختلالات المجتمع. إذن هذا ما رأيناه، الملاحظ الأبرز من خلال السخرية لا تتمثل في أن المنذر المرزوقي يريد أن يدرج بعض المقاطع السردية أو الوصفية ليثير إضحاك الكاتب، لا تماما، بل هو يريد أن يعري هذا الواقع.
1: نعم.
3: ويريد
1: ممتاز.
3: أن يكشف عن عديد القضايا الكامنة وراء السطور. كانت إضافة إلى ما ذكرتم، هناك سخرية من الوعي الشعبي والخرافة، وخير دليل على ذلك صاحب الدهليز.
1: أي طبعا نعم، أي قصة جميلة
3: الذي
1: نعم.
3: يحمي قصة جميلة. حارس في نهاية المطاف ماذا يحمي؟ يحمي أوهام الناس، ويحمي في بئر عميقة ما يلقيه الناس من أوهامهم ومن مخاوفهم ومن أسرارهم. لكن كذلك المرزوقي لا يسخر من الناس بوصفهم أفرادا، بل هو ينتقد آليات تفكيرهم التي تجعلهم يستسلمون للشعوذة والخرافة. إذن فيكتشف القارئ هذا التناقض بين الواقع وما يعتقده الناس.
1: نعم ممتاز. نعم لاحظ إذن قام أو هو وصف العديد من الوضعيات العاطفية وصور انكساراتهم ومأساتهم إذن، واستدعى الحيوان كما استدعى الإنسان، تجارب إذن متعددة حتى يستنطق إذن هذه الانفعالات في المنظر.
2: أي طبعا أنا رجعت في الحقيقة، أنا عندي نصوص مرجعية كبرى تلك التي تحول الحدث إلى بعد رمزي كوني.
1: نعم.
2: مثلا كليلة ودمنة.
1: أي طبعا.
2: معناتها مرجع إنساني عظيم جدا.
1: عظيم جدا. يقرأ وقراءات.
2: هذا هو. هذا
1: ظاهر وباطن.
2: هذا هو. هذا ما حاولته، لا أدعي أني نجحت، ولكن هذا ما حاولته مثلا في الطائر والفزاعة. هذا أي. الطائر الصغير الذي يغادر سربه بسبب العاصفة ويسكن رأس فزاعة. وفي رأس الفزاعة في الحقيقة رأس الإنسان. ماذا يسمع طائر صغير عندما يدخل رأس الإنسان؟
1: نعم.
2: من كوابيس ومن أحقاد ومن أمراض ومن ومن ومن ومن، كيف يتحول تلك الفزاعة في الأخير إلى ملجأ الإنسان عندما تهرب الطيور من الإنسان الذي يطاردها بالبنادق، لا تجد إلا الفزاعة تلجأ إليها لتحتمي بها من قسوة الإنسان.
1: نعم ممتاز. نعم للدعم ماذا تقول؟
3: نعم.
1: تقول إذن مثل ما أتقن الكاتب بأسلوب ساخر إعادة أحياء السرد العربي القديم في قصة الدجاجة والمائدة. حلو العنوان سلمنظر. نحتاج إلى الدجاجة ولنا المائدة الآن سلمنظر.
3: نعم.
1: فأثبت أن صدى ذاكرة الموروث الأدبي العربي في مجال النثر يمكن لجمالية أسلوبه أن تتواصل في كل مكان وزمان، فنسج على منواله وشكل مشهدية مثيرة لقضايا العصر. هذا ماذا فعل سلمنجي؟ نعم. إذن سلمنظر إذن استدعى إذن هذا الشكل، هذا الثوب، هذا الإطار ليعبر إذن عن قضايا عصره.
3: نعم.
1: قصينا عليك برشا، تفضل سلمنظر.
3: أردت أن أقول في علاقة بما ذكره سلمنظر منذ حين الطائر والفزاعة، وبعد أن قرأت هذا النص منذ فترة رأيت أو وجدته نصا فيه من الطرافة بمكان، فحاولنا أن نشتغل عليه رفقة مجموعة من الشباب وحولناه إلى نص مسرحي، ووقع مسرحته وتمت مسرحته. فللطفل أو المتلقي للوهلة الأولى يتعامل مع هذا الطير الذي سكن في رأس فزاعة وبات ليلته خائفا، لكن المتلقي الفطن والمتمحص يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وهذا ما يجعل الكاتب يعري كما قلنا منذ حين مشاكل وقضايا عميقة في مجتمعه من خلال نصوص إذا تتحدث عن حيوانات أو عن طيور مثل الدجاجة والمائدة أو طائر الفزاعة إلى غير ذلك من النصوص. إذا فالسخرية إذا في هذه المجموعة القصصية حاضرة إذا بشكل يعني واضح وصريح، ومن خلاله تمكن المنذر المرزوقي أن يكشف لنا إذا وعيا زائفا، أن يعري إذن أشكالا في الوعي الشعبي، وكذلك يطرح قضايا متعلقة بالمؤسسة كما ذكرنا منذ حين سواء كانت تعليمية أو الاجتماعية بشكل عام.
1: نعم، وهناك قضايا أخرى مثلا أشار إليها إذن سلمنظر في هذا الكتاب، منها انتفاضة الخبز يعني في 1984 تتذكر إذن تلك الأحداث الموجعة والتي طبعا تعرض لها الشعب التونسي الفئات الكادحة الفقيرة إذن للتعذيب وللموت أيضا، وحتى أثناء الأحداث وبعد الأحداث أثناء التحقيق، وأشار المنظر المرزوقي إلى ذلك. إذن هذا ما قلناه فيما يتعلق بالذاكرة الجماعية التي تحتفي بها القصة إذن القصيرة. نعم زلمنش.
3: نعم صحيح. إذن القضايا التي تطرق إليها الكاتب عديدة، وخاصة هناك مسألة الخوف، هناك يعني مبثوثة في كل نصوص منظر المرزوقي، الخوف بوصف فيه تجربة إنسانية وجماعية.
1: نعم.
3: ليس الخوف بالمعنى الذي نفهمه السطحي، لا، فكوابيس جدة ماريا مثلا هي إذن ذاكرة جماعية مثقلة بالفقد والاقتلاع، هذا إذن ظاهر كي يقول أننا هناك استعادة لمأساة الأندلس، هذا واضح. إذن فيصبح الخوف الجدة امتدادا لخوف جماعة كاملة ما تزال تحمل جراح التاريخ في ذاكرتها، وهناك أن نتحدث على الخوف في علاقة بالتاريخ. صاحب الدهليز يأخذ الخوف صورة أخرى،
1: بحث عن النور.
3: نعم، هو ينبع من المعتقدات الشعبية والخراف التي تتحكم في وعي الناس، لكنه كما قلت أستاذ هو يبحث عن النور. إذن والكاتب هنا لا يهاجم الخرافة لذاتها، إنما يكشف عن كيف يستطيع الخوف أن يصنع الأوهام.
1: ممتاز جدا سلمنظر، أعود إليك لأن الوقت يجري والمجموعة مهمة يعني في قضاياها. شكرا. وأسلوبها وما شابه ذلك. أيضا جمعت في هذا الكتاب بين ما يسمى بالواقعي والرمزي أيضا.
2: هذا ضروري، الواقع والرمزي المرجعي والتخيلي.
1: نعم.
2: معناته هذا عملنا أن ندمج، أن نصنع نصوصا تنطلق من المرجعي ولكن تقفز به إلى ذورة إنسانية خالدة عبر الفن، عبر وسائل الفن. النصوص حملتها هذه الأبعاد، مثلا قصة الغميضة. الغميضة هو سلوك غريزي تقوم به الحيوانات تتخفى تتخفى حتى تنقذ نفسها، فهو سلوك غريزي. وعند الإنسان تحول بعد ذلك إلى لعبة، لعبة التخفي، وتعرضت فيه إلى مرض الزهايمر. الزهايمر كذلك كأنه شكل من أشكال التخفي، حينما يحضر الإنسان ولكن تغيب أفكاره وتغيب لغته، ثم تلك الشخصية تقفز من حالة الزهايمر إلى حالة الموت وتمارس الغميضة، واحد اثنين ثلاثة يظهر وبان عليك الأمان. إذن هي تراكب بين مستويات متعددة، الغميضة باعتبارها سلوكا غريزيا حيوانيا، باعتبارها سلوكا اجتماعيا في اللعب، باعتبارها شكل من أشكال الأمراض في حالة الزهايمر، والموت كأنه أيضا شكل من أشكال التخفي، أين تذهب هذه الأرواح عندما تموت، كأنها ما تتخفى عنا.
1: نعم، ممتاز جدا. وفي النهاية أعتقد أن هذا الأثر الأدبي جدير بالاهتمام، إذ يمثل إضافة معتبرة للمدونة الأدبية التونسية والعربية، وأن الكاتب المنذر المرزوقي قد أبرز في هذه النماذج القصصية وظيفة الأدب النبيلة، ونوه بفضله في تحفيز وعينا بالراهنية وسمو أهدافه الحضرية والإنسانية. هذا ما قالته الكاتبة التونسية للدعم حول هذا الكتاب سلمونجي. شكرا لك، تقديري محبتي،
3: شكرا
1: لحضورك المبهج المفيد.
3: شكرا، ونحن سعداء كذلك بهذه القراءة وهذا التفاعل، وخاصة أن يكون بين أيدينا كتاب مثل هذا كوبس جد ماريا، وهذه الاستفادة إن شاء الله حصلت للجميع، فأجدد شكري لك.
2: الشكر لك وللسادة المستمعين للاجتهاد، أولا لأنك تجتهد في تقديم صورة مشرقة عن الأدب التونسي، تعطي الفرصة للقراء للمستمعين حتى يصبحوا قراءا. وشكرا للإذاعة الثقافية.
1: الشكر لك صديقي، في انتظار أعمال أدبية أخرى. مستمعين الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب،
4: إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: للأحمر بين الألوان مكانة، وله سحر، وله توهج وإشعاع، وله في العين والنفس فعل عميق، وفي الوجدان تأثير واسع بعيد. إنه لون الحياة ورمزها، ولون الإرادة والرغبة أيضا، وهو كذلك لون الجمال وحلية الطبيعة حين يتجلى وردها بمختلف درجات الحمرة، وحين يتهادى قرنفلها خجولا شارد الذهن والبال، وحين يتمايل أقحوانها في الحدائق والبراري، وحين تتفتح أكمام الزهر وتنضج الثمار. لون الحياة هو، نعم، لأنه لون الدماء التي تسري في العروق فتوفر للحياة شرط إمكانها وتحققها. ولون التضحية والفداء هو، كلما سقط شهيد فسالت دماؤه الزكية الطاهرة حمراء قانية تخضب الأرض، فترسم أروع لوحات الإخلاص والوفاء وبذل النفس في سبيل الأرض والشرف. وإبرازاً لهذا المعنى، يوشي اللون الأحمر معظم الرايات الوطنية، فيكسبها ما يكسبها من التوهج الذي يلهب العواطف ويثير الحماسة ويدفعها إلى أقصى الحدود.

0: قطر الندى.
1: قد يكون الأحمر لون الثورة والاحتجاج وصورة للغضب والتمرد، وأدنى علاماته في هذا المجال شارة حمراء يضعها الأفراد والجماعات حين يريدون أن يعبروا عن القلق والانزعاج وعدم الرضا، وهذا ما يكون عادة على صعيد التحرك الاجتماعي. إن الارتباط اللون الأحمر بالثورة في التاريخ الحديث مثالاً معروفاً جسمته الثورة البولشيفية في مطلع القرن الماضي، تلك التي بادرت بعد قيامها بتسمية جيشها الجيش الأحمر، ذاك الذي كان عليه أن يحمي الثورة وأن يضمن لها أسباب التمكن والنجاح.

قد يقترن اللون الأحمر بمعنى التحذير من الخطر والتنبيه إليه، والضوء الأحمر في إشارات المرور مثال معروف لذلك. وإن هذا المعنى، معنى التحذير والتنبيه، قائم أيضاً في تلك العبارة المتداولة بين الناس وكذلك بين الدول في العلاقات الدبلوماسية، وهي عبارة ذاك خط أحمر أو تلك خطوط حمراء لا يمكن بلوغها أو تخطيها. وفي مثل هذا القول ما يشير إلى الحد الأقصى في الكلام والفعل الذي إن حصل تجاوزه كانت الطامة الكبرى.

في اللون الأحمر بعض المفارقات التي تلفت الانتباه وقد تثير العجب والاستغراب أيضاً، فهو لون النار والنور معاً، نمشي على هديه ونحترق بلهيبه، وهو لون الحياة كما بينا، ولون الموت أيضاً في مشهد قتالي حربي تتطاير فيه الأشلاء وتتصاعد معها الدماء فياضة متدفقة.

0: قطر الندى.
1: إن الأحمر لون التضحية كما رأينا، لكنه أيضا لون الحيلة والمكر في مشهد مصارعة الثيران، حين يعمد المصارع إلى التلويح بقطعة القماش الحمراء في وجه الثور يغريه بها للتقدم نحوه. حتى إذا فعل اللون الأحمر في الثور فعله، عمد المصارع إلى غرس السيوف في نحره حتى يسقط متسربلا بالدماء، فينتهي المشهد وقد لفه اللون الأحمر من جانبيه، قطعة القماش الحمراء من جهة، ودماء الثور الفوارة المتصاعدة في الفضاء من جهة أخرى.

من الأقوال المأثورة والأمثال المتداولة عبارة أندر من الكبريت الأحمر، وقد يقال أعز من الكبريت الأحمر، وغير ذلك مما هو قريب من هذا الكلام. وكان الكبريت الأحمر في العصور السابقة يعتبر من أندر أنواع الكبريت وأعسرها تحصيلاً، ومما يختص به ويمتاز قدرته على الإضاءة ليلاً من مسافة بعيدة. كان العرب إذن يستحضرون الكبريت الأحمر حين يريدون الإشارة إلى معنى ندرة الشيء حين تبلغ أقصاها فتتجاوز ندرة الكبريت الأحمر. وهذا ما أشار إليه ابن حزم حين تحدث عن الأخ الصدوق فقال: من كان معك لعسرك ويسرك وتعاهدك بالسؤال والصدق والمحبة دون أن ينتظر منك أجراً أو معروفاً فذلك هو الأخ الصدوق الذي هو أندر من الكبريت الأحمر.

وفي هذا المعنى ذاته قال بعض الشعراء: عز الوفاء فلا وفاء، وإنه لأعز وجدانا من الكبريت.

بين الحب وأهله من جهة واللون الأحمر من جهة أخرى علاقة وثيقة متينة، حتى لكأن رباطا جوهريا أزليا بينهما هو من طبيعة الأشياء وأصل خلقها. وحين بدا للإنسان منذ القديم أن يصنع للحب رمزا، عمد إلى اللون الأحمر وزين به أسطورة أدونيس وأفروديت وما شابهها من الأساطير، حين جعل من زهرة شقائق النعمان أثراً ماثلاً في الطبيعة لدماء الحبيبين، إذ خرجت أفروديت تبحث حافية القدمين عن أدونيس بعد أن فتك به الخنزير البري. وإن أمر الآلهة في الأساطير عجيب غريب، فهم يحبون ويكرهون ويتصارعون ويتخاصمون، وقد يجرحون أيضا ويموتون.

أما حين زينت الحضارة الحديثة للإنسان أن يستحدث أسطورة جديدة للحب، فإنه بادر بابتداع عيد له سماه عيد الحب، وأبرز علاماته وأوضح مظاهره اللون الأحمر، فهو اللون الرسمي لهذا العيد، وهو ماثل في كل شيء، في الهدايا وألوانها، وفي الأشرطة التي تلفها، وفي الأيدي التي تستلمها، وعلى الشفاه التي تبتسم لاستلامها.

0: قطر الندى.
1: للأحمر في الأدب والفن عموما حضور، وأي حضور! تفنن في الحديث عنه شعراء الحب والغزل، ونحى نحوهم شعراء الطبيعة أيضا. فاللون الأحمر مبعث الجمال ومصدره وصورته التي ترتاح لها العين والنفس، والتي قد تشقى بها القلوب أيضا. قال عرقلة الكلبي، وهو شاعر دمشقي عاش في القرن السادس بعد الهجرة في زمن صلاح الدين الأيوبي، قال عرقلة يصف خد من كان يحب: كأن احمرار الخد ممن أحبه حديقة ورد والعذار سياجها.

ولا شك في أن عرقل الكلبي قد أبدع في تشكيل هذه الصورة بأن جعل جانب الخد حداً يسيجه ويزيد في إبراز حمرته. أما شهاب الدين التلعفري وهو شاعر عراقي من القرن السابع بعد الهجرة، فقد جمع بين حمرة الخدود وفتور أحداق العيون ليصل بفتنتها إلى غايتها القصوى، لأن فيها هلاك العاشق وفناءه. قال التلعفري: بين الخدود الحمر والأحداق وفتورهن مصارع العشاق.

لقد أجاد الوأواء الدمشقي وهو من شعراء القرن العاشر بعد الهجرة حين رسم بالشعر مشهد فراق حبيبته في ساعة البين والرحيل، فتلاعب بالألوان وجعل من تحولات اللون الأحمر في وجه الحبيبة وفي يديها ما يبرز صعوبة لحظة الفراق ومعاناتها. قال الوأواء: ولما غدا ورد الخدود بنفسجا وراح عقيق الخد في الدمع ينهمي، تصدت لنا والبين عنا يصدها بإقبال ود دون إعراض لومي، فقلت لأصحاب علي أعزة يعز علينا ما بكم من تألمي، خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني رأيت بعيني في أناملها دمي.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما شعراء الطبيعة لا سيما من الأندلسيين فقد انبهروا باللون الأحمر وانجذبوا إليه وانشدوا وتفننوا في وصفه وبيان حسنه وجماله. لقد وصف ابن شكيل الأندلسي المتوفى سنة 560 بعد الهجرة سوسنة بيضاء مستحضرا وجه امرأة جميلة فقال: سوسنة بيضاء قد أودعت شقيقة قانية البرد، أبيضها عن أحمر كالبرقع انشق عن الخد.

فهل الجمال في الأبيض أم في الأحمر حين شف عنه البياض؟ أم فيهما معا وفي تآلفهما وتجاورهما وتداخلهما؟ انظر بعد هذا قول ابن سارة الأندلسي المتوفى في مطلع القرن السادس بعد الهجرة، انظر إلى شعره حين عمد إلى رسم مشهد طبيعي ربيعي، روحه وإيقاعه حمرة متحركة نابضة بالحياة. يقول ابن سارة الأندلسي: هذا الثناء إلى زمان مشرق أهدى إليك شقائق النعمان، يهفو بها مر النسيم كأنها حمر البنود نشرن في الميدان.

وكأن خضرة الأندلس كان لا بد لها من حمرة تزيد في بهائها، فكان قصر الحمراء في غرناطة رمزاً للجمال والتفنن والتأنق، وقد زاد في مجده قصيدة معروفة لنزار قباني قال في مطلعها: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعادي.

0: قال قطر الندى: لقد سمعت حديث الحمرة والأحمر، لكني لم أرى لهما صورة أروع ولا أبعد في النفس أثرا من صورة الشمس لحظة الشروق وهي طالعة من وراء الأفق كتلة نارية حمراء متوهجة ملتهبة كأنها اللظى، وإنما هي صورة لاستئناف الحياة وانبلاج النور والضياء والإشراق. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى.

0: الوطن.
1: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا

الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

هم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر.

قليلا ما يتذكرون.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتحي علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: السادسة صباحا وعشر دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الأول 1448 هجري. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة. لقاءنا ينطلق الآن وتصل إلى حدود 10 صباحا، وكالعادة مجموعة من الفقرات والاستضافات والمراوحات الغنائية التونسية والعربية. هذه التحايا تصلكم من استوديو نظم الهيني، استوديو 6، من مهندس الصوت محمد أمين بوبكري وفاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله صبحية ممتعة للجميع.

السادسة صباحا و35 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود العاشرة صباحا. نواصل معكم عن مختلف فقراتنا القارة واستضافتنا ومراوحتنا الغنائية التونسية والعربية. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قاصدين ربي للعمل، وبالنسبة للناس اللي يرتاحوا آخر الأسبوع إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للجميع. أصدقائنا الفلاحة أيضا نهاركم السعد ليام إن شاء الله. العام صعب إن شاء الله، بدأ الخريف ونعرفوا اللي الخريف هكا الناس تستبشر بالخير وبالأمطار. إن شاء الله أمطار الخير والبركة وربي سمعنا علم الخير. إن شاء الله نهاركم السعد ليام الناس الكل. مرحبا بكم إنه وصلوا معكم في هذا العدد الجديد من برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية. رامي حمالي على اللازين الحداد.

0: فوق النسيان.
1: فوق النسيان يوم ليس ككل الأيام وجولة في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر أو 6 أيلول. هو اليوم السادس من الشهر التاسع، هو اليوم 49 بعد 200 من السنوات البسيطة، أو اليوم 50 بعد 200 من السنوات الكبيسة وفقا للتقويم الميلادي الغربي. يبقى بعده 116 يوم لانتهاء السنة. أهم الأحداث في 6 سبتمبر 1492، كريستوفر كولومبوس يبحر من لاغوميرا التابعة لجزر الكناري لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى. في مثل هذا اليوم سنة 1522، وصول فيكتوريا السفينة الوحيدة الباقية من بعثة فرناندو ماجولان إلى دي براميدا في إسبانيا بعد قرابة 3 سنوات من مغادرتها، لتصبح بذلك أول سفينة تدور حول كامل الكرة الأرضية. في مثل هذا اليوم سنة 1543، القوات البحرية العثمانية والفرنسية تنجح في الاستيلاء على ميناء نيس الفرنسي وتحرير من قبضة ملك إسبانيا شارلوكان، خصم الملك فرانسوا الأول حليف الدولة العثمانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1898، تتويج الملكة فيلهلمينا ملكة هولندا على العرش رسميا، وذلك بعد وصولها للسن القانوني. في مثل هذا اليوم من سنة 1939، جنوب أفريقيا تعلن الحرب على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي مثل هذا اليوم سنة 1940، كارول الثاني ملك رومانيا يتنحى عن العرش لصالح ابنه ميخائيل الذي يبلغ من العمر 18 عاما. كانت هذه جولتنا السادة المستمعين في أهم الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر 6:58 على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة لحدود 10 صباحا. تحياتنا لكل الأصدقاء أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذه الحصة المباشرة من أغاني الحياة. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي يخدموا اليوم واخذين الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله ترفقكم السلامة. وتنسيوش ما زلنا مرافقينكم في برنامج أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، وبطبيعة نرفقكم مع الزملاء في بقية البرامج. أصدقائنا الفلاحة نهاركم أسعد ليين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بدينا نقترب تدريجيا 9 أيام تفصلنا على العودة المدرسية 2026-2027، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام سيدة كل الأوقات فيروز في وصلة غنائية صباحية.

السابعة صباحا و27 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم مستمعينا الكرام أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قصدوا ربي للعمل ولا يتحولوا من منطقة لمنطقة لزيارة العائلة، ولا يحبوا يخرجوا خرجوا صباح بكري للبحر. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، كذلك أصدقائنا المرتاحين آخر الأسبوع كيف كيف، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وخذوا غرضكم معناها في الراحة والكل، على خاطر باش نرجعوا للسنة الدراسية الجديدة. إن شاء الله سنة موفقة للجميع وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا في كل المراحل التعليمية. كهو شختوا في السيف، تفرهدتوا، مشيتوا للبحر، مشيتوا للعراس، مشيتوا للأفراح، للمسارات، ورجعنا للقراية إن شاء الله، وترجعوا وتاخذوا بزمام الأمور، وما نحبوا كان النتائج الطيبة بإذن الله. أصدقائنا الفلاحة نعرفكم تقوموا صباح بكري، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله البشائر إن شاء الله قادمة بإذن الله في النصف الثاني من شهر سبتمبر. نعطيكم فكرة شنو عنا اليوم في برنامج أغاني الحياة، بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، ثم الأجندة الثقافية مع سليم السبيعي. اليوم الدكتورة زهيرة بن عيشاوية تتغيب علينا لظرف صحي، نقول لك إن شاء الله لباس دكتورة، وإن شاء الله نهارك مبروك سعيد، وإن شاء الله نرجع بإذن الله الأسبوع المقبل. في الأستوديو تكون حاضر معنا مواهب ملولي وابتسام الفيلالي للحديث عن عرض الأزياء الخاص بالأطفال. بعد ذلك استضافة الأستاذة بيا للحديث عن التظاهرة الخاصة بالتراث والسياحة في زغوان غدوة إن شاء الله في زغوان. ثم ضيفة الصباح المخرجة مروة بن جميع مش تكون حاضرة معنا في الأستوديو لتقديم فيلم لمانة الخاص بالذكرى 70 للحرس الوطني. كل عام وانتم حيين بألف خير للحرس الوطني وكامل الأسلاك الأمنية في تونس، كل عام وانتم حيين بخير الجيش الوطني وولاد حماة الوطن، ربي يفضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب، وكل عام وانتم حيين بألف خير. هذا شعنا اليوم في برنامج أغاني الحياة على موجات صوت رادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم على الأغاني الصباحية ومختارتنا الغنائية التونسية والعربية.

ده تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

ميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: السبع 41 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، اليوم لحد 6 سبتمبر 2026، الموافق ل 24 ربيع الأول 1448 هجري. نعطوكم فكرة على أحوال الطقس مباشرة من المعهد، من الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. اليوم لحد هذا الصباح في أقصى الشمال في بنزرت سماء صافية، درجات الحرارة تتراوح بين 25 و34، في تونس الكبرى بين 25 و36، في الشمال الغربي بين 24 و37 درجة، في الساحل بين 25 و35 درجة، في زغوان بين 25 و38، في الوسط بين 27 و39 درجة، في الجنوب الغربي بين 26 و39 درجة، في الجنوب الشرقي بين 25 و37 درجة. بالنسبة لبعد ظهر هذا اليوم في أقصى الشمال سماء صافية، درجات الحرارة بين 25 و33، في تونس الكبرى بين 24 و35، في الوطن القبلي بين 24 و33، في الشمال الغربي بين 23 و39 درجة. أقصاها اليوم بعد الظهر في جندوبة 39 درجة، في الساحل بين 27 و32، في الوسط بين 25 و37، في الجنوب الغربي بين 28 و39، في الجنوب الشرقي بين 26 و36 درجة. هذه الليلة في أقصى الشمال سماء صافية ودرجة الحرارة تتراوح بين 25 و34 درجة، في تونس الكبرى بين 25 و36، في جهة الوطن القبلي بين 24 و34 درجة، في الساحل بين 25 و34، في الوسط تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 25 و37، في الجنوب الغربي بين 28 و39، في الجنوب الشرقي بين 26 و37 درجة. غدا الاثنين 7 سبتمبر 2026 في أقصى الشمال سحب قليلة في بنزرت ودرجة الحرارة بين 26 و34 درجة، في تونس الكبرى كذلك سحب قليلة ودرجة الحرارة بين 25 و36 درجة، في الشمال الغربي تتراوح درجة الحرارة بين 24 و38 درجة، في الساحل بين 26 و35 درجة، في الوسط بين 26 و38، في الجنوب الغربي بين 29 و39 درجة، في الجنوب الشرقي بين 25 و37 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 في أقصى الشمال إن شاء الله سحب قليلة ودرجات الحرارة بين 27 و34 درجة، في تونس الكبرى بين 27 و35، في الشمال الغربي بين 25 و35 درجة، في الساحل بين 26 و33 درجة، في الوسط بين 25 و36، في الجنوب الغربي تتراوح درجة الحرارة يوم الثلاثاء بين 26 و39 درجة، وفي الجنوب الشرقي بين 27 و37 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية إلى حدود 10 صباحا. طريق السلامة لكل من قصد ربي للعمل، والناس اللي قصد ربي زاد مشتاق ذي شورها الصباح بكري، هذاك هو الدنيا مازالت سخونة شوية، نقضيه بكري ونرتاحوا على بكري زادة. اللي ماشيين للبحر استمتعوا بالبحر، ما تبقاش برشا في أشعة الشمس، وما تنسى وش زيدا اللي مش يخرج وقت معناها الدنيا سخونة يلبسوا اللي بس هكا يبدأ يكون قطني وفضفض، وكذلك الألوان تكون هي الألوان الزاهية، ألوان الصيف تكون ألوان فاتحة المظلة الواقي الشمسي. الكبار في العمر والصغيرات والحوامل والناس اللي عندهم أمراض مزمنة ميسالش نبقى في الدار هكا ديم ربي، معناها في الصيف جاء الخريف يجي الشتاء، وبإذن الله سلامات للجميع. الناس المرتاحين سبت وحد وقاموا توا وقاية القهوة 8 غير ربع، قلكم تابعونا وترشفوا القهوة وأسمعونا. وتحياتنا مرة أخرى للدكتورة زهيرة بن عيشاوية. إن شاء الله لباس دكتورة، إن شاء الله الأسبوع القادم نكونوا تكون حاضرة معنا. ردوا بيكم زادة من المكيف، ساعات الواحد يحطه معناها في درجة يعني قليلة ويبدأ سخون يدخل يمرض. لطف عليكم الناس الكل، هاك 26 ناس تبرد وتبدأ مرتاحة وتبدأ الأمور على العال. إن شاء الله بدوام الصحة والعافية للجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أشربوا القهوة واستمتعوا معنا هذا الصباح بالأغنية التونسية والعربية ومختاراتنا الغنائية الراقية، وكذلك بمختلف فقراتنا واللي ناخذوكم فيها دائما في هكا في العالم الثقافي، في الإبداع الثقافي. مرحبا بالجميع.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: الثامنة صباحا وخمسة دقائق على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. نواصل مع مختلف فقرتنا القارة واستضافتنا، وأكيد المتعة حاضرة مع اختيارات الضيوف والمواضيع وأيضا المختارات الغنائية التونسية والعربية. حبيت نرحب بضيفتي في الأستوديو، ثم بعد قليل ننطلق في الحوار. نبدأ على اليمين، أنا ديما حاضرين معنا أول مرة تحضر معنا المصمة ابتسام الفليلي. أهلا وسهلا بك.
4: أصلي مرحبا يا أختي، مرحبا بيك.
3: عايشك، مرحبا، منورتينا. وبعد شوية بعد الفصل الغنائي نحكي، وحبيت نرحب ضيفتي والصديقة العزيزة وأيضا المتميزة في العالم الموضة والأناقة الأستاذة مواهب الملولي. أهلا وسهلا، وديما وين جيت تكون حاضرة معنا بجديد وبالحاجة اللي تفرح.
5: صباح الخير فاطمة، وأهلا وسهلا تجور. معنا نقول الإذاعة الثقافية هي بالحق اللي أنا نحبها برشا وعزيزة على قلبي والله العظيم. يعني كي جي نبدأ شيخة، وخاصة معك أنت فاطمة أخت العروسية، كيف كيف
3: عيشك. مرحبا. ستار ميديا فاشن إن شاء الله الدورة الثانية نهار 16 سبتمبر. بعد شوية تاخذوا أكثر تفاصيل وناخذوا هكا ناخذوكم ونعرفوا اللي المرأة قاعدة تسمعنا برشا شتوى، ونعرف المرأة تحب الموضة والأجواء واللباس،
5: مشكلة من حتى
3: الراجل والراجل وكذا. الراجل ما يلوجش برشا، معناها يحبوا الموضة أما ما هوش كيف المرأة، معناها تشوف للوين تشوف كذا، معناها هكا وتسأل. وحتى بنياتنا وصغيراتنا
5: ربي يحفظهم إن شاء الله.
3: أمين يا ربي. بعد شوية خلينا نسمع ألفة بالرمضان أصحاب، ثم نواصل اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

0: ثامنة صباحا و13 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم أغاني الحياة لا حدود. العاشرة صباحا نواصل مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة مواهب الملولي، مديرة تظاهرة ستار ميديا فاشن. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا وصباح خير ومحليك يا فاطمة.
0: اي عايشك، ربي يبارك لك.
1: اليوم انيقه، في انيقه جميله جدا انت اليوم والله،
0: ربي فضلك. عايشك. واحنا على عالم الموضه، ونحكيو على عالم الموضه وستار ميديا فاشن الدوره الثانيه ان شاء الله نهار 16 سبتمبر. احكي لي على التحضيرات و يعني هذه التظاهرات.
1: كونسيبت بصفه عامه، ستار ميديا فاشن هي فكرة تصير في مصر وتصير في فرنسا، كأنه نقوله احنا كأنه نقوله تكريم شوية للستار. الستار مش كان في الفن فبرك، في الستار في الإعلام، معناها انتم كديزانيماتور وصحفيين، في الفن، في الكورة، في يعني كل ما هو ستار، كل ما هو ستار وتقلوا معناه وبرز في وقت كبير يعني وأدى حاجة هذيك متاعو. عملت هذه ستار ميديا فاشن بمناسبة اليوم العالمي للخير، وتكريما لكم انتم الكل، الإعلام والصحافة والفن والناس المبدعين. فهذا كونسيبت انا مش نحكي 100% خاطر نحب يكتشفوها الناس وتكتشفها سيادتك مدام فاطمة الرزقي، ونقول ان شاء الله بعد ما يتعدى العرض ذي انت مش تشوف وتكتشف حاجة عظيمة جدا ومش سهل التحضير متاعها، لاني معاك عديد من المبرزين والبارزين معناها في المجالات الكل، مش يكونوا ضيوف ومش يكونوا هما اللي مانكا او كعوض اللي مانكا، وهما مش يكونوا مانكا اللي يعملوا عرض وهما ستاريت. ولا هذه اسمها ستار ميديا فاشن.
0: اي وبالنسبة لهذه الدورة هي فيها برشا خدمة مواهب.
1: تعب حاجة ما تتوقعهاش في مخك، لأن يعني إزمك الظاهر حاجة مزيانة والحمد لله، وانتي تعرف أنا كل الدورات اللي نعملهم يكونوا في مستوى طيب ومستوى معناها مزيان برشا. الله الله باش تقدم انتي حاجة بيه إزمك تتعب عليها وتخدم عليها، وماذا بيك ما تلقاش حتى ثغرة في العروض هذه.
0: كيفاش بديت تحضر؟ مع شكون باش تتعامل؟ كيفاش؟ شنو الأجواء؟ شكون حاضر؟ شكون
1: لا هو شكون مش نسمي، ما قلنا هما جيتكم مفاجأة، وأنا توجور جاي الكرون بليزير باش نكون ديما في الإذاعة الثقافية، لأن الإذاعة الثقافية هي ثقافة كاملة وتهز الناس كل. فيها عديد من الأعلام الكبار في الستار، في الفن، في التمثيل، في الثقافة، في الصحافة، في الكل، في الرياضة، مش يكونوا هما موجودين في العرض الزيهذية بين النساء والرجال. ومش يكون عرض جميل جدا نهار 16 سبتمبر إن شاء الله وتكتشفوه.
0: والمصممين
1: لا المصممين هو شكرا للسيدة فاطمة جويني، لأن هي ما شاء الله مصمم زينة برشا الأستاذة معناها فاطمة جويني بالنسبة للنساء. وبالنسبة اللي منعرفش كان بالنسبة للرجال إذا ثم أمين الرقيق، وبالنسبة للصغيرات ضيفتك اللي هي بحذانا السيدة ابتسام الفيلالي، ومعانا زادة عرض صغير مش يكون حاجة برك بالنسبة اللي ما كان، هي السيدة إيمان البجاوي. إيمان البجاوي مش يكون معانا زادة في يعني تروا ستيليست، دو ستيليست، وسيدة ابتسام بالنسبة للصغيرات اللي مش تكتشفوا عالم مزيان برشا.
0: عالم الصغيرات والعالم الجميل طبعا، أكيد عالم صغر عالم آخر، عالم مليء بالمحبة وفرحانين يبدو. أستاذة ابتسام الفيلالي المصممة، مرحبا بك مرة أخرى.
2: وبيك عايش، مرحبا بك، صباح الخير.
0: مرحبا. التجربة متاع العرض المخصص للصغيرات
2: تجربة حلوة برشا، مزيانة برشا، وسختو في ستار ميديا فاشن زدت تشجعت أكثر وعطيت ما عندي أكثر، وديجا أنا خدم فيها بحب وغرام. فهمت؟ نحس الصغيرات نحسهم كأنهم كأني لبس في بنتي في ولدي حاجة متاعي، فهمت؟ من قلبي خارجة.
0: التجربة هذه شنو الأنواع اللي بيس، شنو الموضه نتاع اللباس اللي مشيو نلبسوها صغيراتنا تو.
1: هي ماي السيده ابتسام راهي قديمه في الدومين نتاع الاولاد ومعروفه في العالم نتاع الاطفال في تونس كامله وخارج تونس.
2: معروفه
1: فهمتني؟
2: معروفه في الصغار برشا، واي حد يحب يخيط صغار يخدم صغار ديريكت يكلمني فهمت من كل بلاصه ومن كل جهه.
0: شنو هكا تو الصغيرات يلبسوا كيف الكبار حسب الموضه
2: كي تحب تلبس
0: تو مثلا السنه عندنا كل الالوان الفاتحه خرجت
2: حتى الصغيرات يلبسوا الالوان الفاتحه يلبسوا الصناعات التقليديه يلبسوا الفاشن يلبسوا كل انواع الكل يلبسوا. الفايده في الكرياسيون كيفاش باش تكون انت خاطر مش كيما بالضبط كيما نتاع كبير كيما نتاع صغير ديما تخفف معناها في انواع التريزه في ديزاين في كل شيء تخفف شويه فبتعطيه الصغير قد عمره مش معناها تلبسوا اكبر من عمره.
0: الرهان انه الصغير يلبس متاع عمره. ثم صغيرات ما شاء الله تلقاه في عمر معين تلقاه فاخرة ولا فاخر معناها حتى الوليدات ما شاء الله عليهم خاصة انت تلبس بنات واولاد ولا بناتك
2: هاو الاغلبية نلبس بناتك هاو ما كي يبدأ صغير بصحته تحاول تعمل له حاجة اللي تصغره وتضعفه ما تزيدش معناها هو بالصحة ما تزيدش تسمنه فهمت وإلا تكبره لازم تعطيه تاع عمره حتى ولو هو بالصحة مثلا ولا يظهر كبير شوي ديما تعطيه حاجة اللي تصغره.
0: التجربة مع الصغيرات معناها تجربة سنين
2: تجربة حلوة برشا حلوة حلوة برشا
0: وين شاركت شنو أهم معناها المحطات اللي
2: شاركت في برشا عروض أزياء كبار وصغار عملت ولكن تشهرت بالصغار أكثر خاطر أنا إبداعي برشا في الصغار
0: رهان كبير
2: اي نحب الصغار برشا
1: وصعيبه الاستاذه فاطمه الخدمه مع الصغار
2: برشا يلوموني يقولوا لي تو علاش اخترت الصغار صعيبه فك عليك تبع الكبار نقول لهم لا انا تجيني سهله انتم تجيكم صعيبه انا تجيني سهله صحيح في البدايه راهي صعيبه راهي صعيبه بالكدا بالكدا فهم ساعات نتعب ونقلق وكل خليها وبعد نعاود نرجع لها لين ولات لي حاجه عاديه على الاخر معناها فهمت كنت الروب كيف نشدها نبقى فيها نهار كامل توا في ساعتين خرج لك روب برانسيز نتاع صغار فهمت معناها مين كنت في نهار كامل وليت في ساعتين حصلت لها الوقت ساعتين روبه تكون معلقه
0: اي ما شاء الله
2: روب برانسيز نحكي لكم مضخمه وكل شيء فهمت بتاع ديزيفينمون بتاع عيد بتاع عيد ميلاد بتاع عروسات بتاع حتى باش تخرج كل يوم معناها نعمل لها روبه مزيانه فهمت بدنا نخدم فيها فرحانه شيخه نحبها حاجه حبه ونسميهم بالاسم كل روبة باسمها
0: بالنسبة لتجربتك تجربتك في تونس وخرجت لبرا ابتسام وإلا ما زالت إن شاء الله
2: إن شاء الله من هنا جاتني دعوات
1: معنا إن شاء الله في الأوديسي تخرج معنا في
2: الأوديسي جاتني دعوات لبرا لكن مع الأسف في بيريود الكورونا جات يعني جات قبل الكورونا بشوية وقت أنا حضرت روحي على أساس باش نخرج وقت عملوا كوفر فيه جات الكورونا دونك توقف كل شيء ما خرجت
0: إن شاء الله اللي جاي خير وتخدم
2: إن شاء الله
0: نجم بالحق باسمك وما شاء الله عليك معناها في الساحة التونسية تخدم وتتعرف وهذاك اللي نحبوه تتعرف على مستوى وطني وعلى مستوى
2: إن شاء الله أختي.
0: عايشك إن شاء الله موافقة حاضرة للستار ميديا فاشن
2: حاضرة ستار ميديا فاشن إن شاء الله وبقوة زيادة وبتحدي وكل شيء
0: عندك عدد الصغيرات وإلا
2: عندي نورمالمون 16 انفون عندنا 14 بنيه وعندنا زوج وليدات وليد 3 سنين وليد 11 سنه
0: هاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله بالتوفيق
2: عايشك
0: ونورتنا ابتسام خلال اليوم وان شاء الله نكونوا حاضرين معاكم في المباشر في 16 سبتمبر
1: ان شاء الله باذن الله
0: باذن الله وان شاء الله نشوفوك زادة في عروض خارج حدود الوطن
2: ان شاء الله
0: نحب بناتنا واولادنا المصممين والمصممات وكل اللي والحرفيين وفي كل المجالات نحبهم زادة كيف يتعرفوا في بلادهم يتعرفوا بالصنعة التونسية منها يخدموا على رواحهم منها يتعرفوا منهم يعرفوا زادة بتونس وش عنا من كفاءات
2: عنا برشا كفاءات في تونس من في جميع المجالات ما شاء الله تونس ولادة راهي
1: اي مش شوف انا قلت لك شوف عرض مزيان برشا معناها انا سبق عملت في الأوديسي عرض مع سيدة اخرى المرة هذه بالنسبة لابتسام حاجة اخرى خاطر هي سبيسياليتي معروفة ما شاء الله في تونس كما تبيع العديد من المجازان لاختصاص الصغيرات فقالوا لي مدام هو كيفاش تلقاها بهذا المختص نورمال انا مفتش انت ديما تسالني السؤال باش نلقى المبدع لان احنا نعملوا في ابداع وهذه مبدع مدام ابتسام كيما زاد مدام فاطمه جويني تحضر في ابداع كبير كما السيدة إيمان بجاوي، لكن نحن نقولوا الاكسيزيفيتي خذتها السيدة فاطمة جويني على خاطر مش تلبس ستار، ما هو سهل ما هو سهل. ستار معروف في العالم كامل، يغني في بلايس كاملة، صحفي تنقل في بلايس كاملة، رياضية زيادة سبورتيف، تمثل تونس في محافل دولية في العالم، ومعناه مش تشوفوا برشا حوايج.
0: والله بديت هكا نعرف، ولو انك ما تحبش تقول على الاسماء، اما بديت هكا كي تتقرب شوية نعرف.
1: انت بيدك ستار، انت بيدك ستار يا فاطمة.
0: مش نكون حاضرة
1: ان شاء الله، بيان سور علاش لا،
0: ان شاء الله. اللمسات الاخيرة استاذة مواهب،
1: هو اول حاجة ان شاء الله نهار الخميس عندنا الكونفرنس دو بريس، في احنا ديما نقولوا راهو موش بيبليك يعني للمدعوين برك. نهار الخميس باش يكون الكونفرنس دو بريس. اللمسات الاخرين بريسك الكل الحمد لله، انا والصديقه ريم شاكر تعرف ديما معناها مع بعضنا، بريسك حضرنا كل شيء الحمد لله، معناها على بكري ومسه ماني قلت لك. وحاجه اخرى معناها من صحتك ومن قوتك ومن مالك راك عملت هذه الكليكة، ومش تشوفوا ان شاء الله ابداع مزيان باذن الله. جيتي تخو سيغ اللي هو مش يعجبكم ومحليه الحق نتاع ربي، واللي زانفيتي ناس معينه راهو ماهوش ببليك ديما نقولها. ناس معينه بالدعوات، اي والدعوات مرقمه معناها 1 2 3، اللي مش عنده الدعوه هذه ما نجمش يكون موجود.
0: ان شاء الله بالتوفيق مواهب.
1: ميرسي بوكو. ما نساوش اللي احنا هدي بنتك باش تكون عرضتها زي معانا في الصغيرات.
0: ان شاء الله.
1: فهمتي؟ موفقه ان شاء الله.
0: يعيشك. شكرا ليك مواهب، شكرا ايضا ابتسام الفيلالي.
2: عيشك.
1: ميرسي بوكو اللي ذاعه ثقافيه.
0: عيشك مرحبا.
1: ميرسي بوكو.
0: تقريبا حاضرين.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم.
1: هي خاطر هي جايه بين العشويه والمعناها 6 الناس كل موجودة 6:45 وبليتار ان كوموس.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم الناس كل، وان شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين. نورتنا ابتسام الفيلالي، وان شاء الله نكونوا حاضرين في ستار ميديا فاشن،
2: وان شاء الله يا رب.
0: وهكاك نزيدوا نتعرفوا على
1: مرحبا بكم
0: الصنعة الانامل الذهبية.
2: صحيح، مش تتعرفوا على الانامل الذهبية على عينيكم
0: على عين المكان. شكرا لكم، نورتنا ابتسام الفيلالي، نورتنا استاذة مواهب ملولي. شكرا لكم. تو 8:25 دقيقة نواصلوا معكم اغاني الحياة حياتي لحدود 10 صباحا. الفقرة الموالية مش تكون الأجندة الثقافية مع سليم السميحي.

8:37 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. نواصل مع مختلف فقراتنا القارة واستضافتنا على موجات إذاعة تونس ثقافية. شنو مازال في البرنامج بعد قليل؟ الأجندة الثقافية وجولة في الأخبار والمواعيد الثقافية في ربوع الخضراء مع سليم أسبيعي، ثم استضافة الأستاذة بيا العبيدي لتقديم التظاهرة الخاصة بالتراث والسياحة في زغوان غدا 2/7 سبتمبر بالتعاون مع كلية منوبة وأيضا وزارة السياحة والمؤسسات الخاصة بالتراث والسياحة. ثم ضيفة الصباح اليوم مش تكون المخرجة مروة بن جميع لتقديم فيلم لمنا، الفيلم الخاص بالحرس الوطني والذي انتج خصيصا لسبعينية الحرس الوطني. كل عام وأنتم بألف خير للحرس الوطني ولجميع الأسلاك الأمنية. 8:38 دقيقة نواصل مع الأغاني الصباحية.

أنا عمري لحب الخايب ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد السقايب على مين على

0: يتواصل اللقاء لقاء أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية إلى حدود 10 صباحا، توا 8:43 على موجاتنا، وناخذوكم في جولة، الجولة الأسبوعية القارة، جولة الأخبار والمواعيد الثقافية مع سليم أسبيعي في الأجندة الثقافية. صباح النور سليم، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور والسرور لك يا فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا بك سليم، والكلمة لك لتقديم جولتك الأسبوعية في المواعيد والأخبار الثقافية.
1: أكيد فاطمة، في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، في برنامج أغاني الحياة باش نحكي كالعادة على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا بالحديث عن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بداية من يوم الاثنين 21 سبتمبر ويتواصل إلى يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وتتوزع فعاليات فاطمة بين مدينة ياسمين الحمامات والمسرح الأثري بقرطاج ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. وتشهد هذه الدورة فاطمة منافسة من طرف 320 عمل في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزية، ونلقاو 161 عمل إذاعي بمشاركة 35 هيئة وإذاعة عربية ودولية، و149 عمل تلفزي قدمته 53 هيئة إنتاج، 108 أعمال في إطار المسابقة الرسمية، و41 عمل في المسابقات الموازية. وباش يقع الإعلان عن نتائج وتتويج الفائزين من خلال حفل الاختتام الذي سيقام يوم الخميس 24 سبتمبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة السادي القليبي. نحكي وزادة فاطمة على المعرض الجماعي اللي تنظمه دار الفنون بالبلفيدير بتونس العاصمة بداية من يوم الجمعة 25 سبتمبر ويتواصل إلى يوم الأحد 25 أكتوبر، ويجمع 19 فنان يسلطون الضوء على الإنسان في علاقته بالطبيعة والبيئة المحيطة به. نحكي وزادة تحبيب الترشح لقبول ملفات الإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية، كوميديا موسيقية، أوبرا أو مقطوعات موسيقية، وين أعلنت مؤسسة مسرح الأوبرا أن تاريخ يوم الجمعة 2 أكتوبر هو آخر أجل لقبول الملفات، ودعات الفنانين المحترفين وهيكل الإنتاج الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم عبر البريد الإلكتروني production@opera/tunis.tn. نمشي وبنزارة فاطمة، نحكي على الأيام الصيفية بتمرة من معتمدية سجنان بشرف مندوبية زهوية للشؤون الثقافية ببنزارة تحت شعار الثقافة تجمعنا، اللي تنطلق فعالياتها غدوة الاثنين يوم الاثنين 7 سبتمبر وتتواصل إلى يوم الأربعاء 9 سبتمبر. وفي البرنامج عروض تنشيطية وموسيقية، وبش يكون الجمهور على موعد غدوة مع عرض موسيقي للفنانة وحيدة البجاوي على الساعة 9 ليلا بجانب المكتبة العمومية. ويوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 عرض المونولوج كارت سور تابل للفنان محسن الجواني. ويوم الأربعاء 9 سبتمبر عرض للأطفال بعنوان السيرك الصغير على الساعة 6 مساء، ثم يليها عرض فرجوي لمجموعة الفنون الشعبية على الساعة 9 ليلا. نمشيو للوطن القبلي، نحكيو على الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، واللي انطلقت فعاليتها فاطمة يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 وتتواصل اليوم لحد 6 سبتمبر الاختتام وين شهدت هذه الدورة فاطمة تقديم 32 مسرحية تتنافس للفوز بالجوائز الجهوية، ثم تأهل إلى المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب أيام 6-7-8 نوفمبر المقبل، وثم التأهل إلى المهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب اللي مقرر تنظيمه في أواخر شهر ديسمبر 2026 بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي. نمشي للمونستير فاطمة، نحكيو على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بشرف مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير والإدارة العامة للعمل الثقافي بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية في إطار الدورة 36 وطنيا أيام الأربعاء الخميس الجمعة 19-11 سبتمبر 2026، وفي البرنامج لقاءات تفاعلية عروض تنشيطية ومسرحية في كل المسابقات، في المسرح العرائسي، في الأعمال الجماعية، وفي مسرح الفضائيات البديلة بمختلف الفضائيات الثقافية بمدينة المنستير.
0: نعم.
1: نمشي لصفاقس فاطمة، نحكي على المهرجان الدولي الشبابي لفنون الفرجة تحت شعار صفاقس فضاء للإبداع والتلاقي اللي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، واللي انطلقت فعالياته يوم الخميس 3 سبتمبر ويتواصل غدوة 2-7 سبتمبر 2026 بالمركب الشبابي طريق الميناء صفاقس، وهي تظاهرة فاطمة تجمع شباب تونس بعدد من الوفود الشبابية الأجنبية وتحتفي بالفنون والتبادل الثقافي.
0: نعم.
1: نمشي والجابس فاطمة، نحكيو على الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة بالمركب الثقافي محمد الباردي تحت شعار سيطلع من عتمتي قمر، اللي انطلقت فعاليتها يوم الأربعاء 2 سبتمبر والاختتام باش يكون اليوم لحد 6 سبتمبر، وكان برنامج متنوع فاطمة يجمع بين الأمسيات الشعبية العروض الفنية بحضور شعراء من تونس والجزائر وليبيا ومصر. وفي البرنامج اليوم لحد 6 سبتمبر الساعة 10:30 صباحا نلقاو ندوة فكرية، وفي المساء نلقاو أمسية شعرية، ثم حفل الاختتام اللي تحييه نجمة ذا فويس الفنانة اليمنية سهيل مصري على الساعة 10:30 ليلة.
0: نعم.
1: نمشيو القفصة فاطمة، نحكيو على المؤتمر الدولي حول الحضارة القبسية اللي نظمه المعهد الوطني للتراث بإشراف وزارة الشؤون الثقافية بمناسبة مرور 120 سنة على اكتشاف الحضارة القبسية، وذلك يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 ويتواصل إلى يوم السبت 12 سبتمبر 2026 بعنوان فاطمة القبسي 120 سنة بعد الاكتشاف، أبحاث جديدة، معطيات جديدة، وأفاق جديدة في إطار المجهود المبذول لتسجيل ملف الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو. ويشهد هذا المؤتمر فاطمة حضور باحثين جامعيين ومختصين وخبراء من تونس ومن عدد من دول العالم في هذه التظاهرة التراثية المهمة.
0: نعم.
1: وقبل ما نختم جولتنا فاطمة، نحكي على فيلم تونسي من النوع الروائي الطويل يحمل عنوان قدر للمخرجة التونسية إيمان بن حسين، اللي باش يقع عرضه في القاعات الفرنسية بداية من يوم الاثنين 28 سبتمبر. والفيلم هذا من نوع الروائي فاطمة وقع عرضه في أواخر سنة 2022 وشهد نجاح كبير، وتحصل الزيادة على الجائزة الأولى في مهرجان الفيلم المغاربي بأمستردام في سنة 2023، ويروي قصة طبيب تشريح يعمل مع شركة سرية مرتبطة بقوى أجنبية، بطولة يونس الفارحي وجهال الجندوبي، مهذب الرميلي، معز القديري، رابع السافي. ونطيروا في فرنسا فاطمة.
0: نعم.
1: ونختموا جولتنا نحكيوا على فعاليات كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بالمركز الدولي للقاءات الرياضيات بمارسيليا بإشراف أستاذ التعليم العالي بجامعة صفاقس عزيز البقلوتي، اللي ينطلق اليوم لحد 6 سبتمبر، وتمثل تونس يعني قائدة لهذه التظاهرة العلمية لسنة 2026، وهو اعتراف دولي بتميز الكفاءات العلمية التونسية في مجال بحوث الرياضيات والمساهمة في نشر شركات علمية رائدة. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية اليوم 6 سبتمبر 2026 في برنامج أغاني أغاني الحياة من عداد وتقديم شحرورة المستح فاطمة الرزقي، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية على نفس موجات إرادة الحياة. ابقوا أوفياء لبرامج إذاعة الثقافية، تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليم، كانت هذه السادة المستمعين جولة في الأجندة الثقافية. يعطيك الصحة سليم السبيعي، تو 8:54 دقيقة على موجات إذاعة تونس. ثقافيا نواصلوا معكم السادة المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة، ونواصلوا مع مختلف الاستضافات بعد قليل. تكون حاضر معنا الأستاذة باية العبيدي للحديث عن الورشة التشاركية بمدينة زغوان، واللي تنظمها كلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة بالشراكة مع وزارة السياحة وأنيميد، ولتبادل الأفكار والخبرات حول تثمين التراث وتعزيز السياحة المستدامة والتنمية المحلية. ثم ختام اللقاء يكون مع المخرجة مروة بن جميع، مخرجة العمل الفيلم الوثائقي الطويل الخاص بالحرس الوطني بعنوان لمانع.

0: المجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إذاعة تونس الثقافية. دمتم مستمعين.
3: 9 صباحاً و6 دقائق على موجات إذاعة تونس. أغلقنا في الساعة الأخيرة من اللقاء، لقاء أغاني الحياة لموعد لحد اليوم 6 سبتمبر 2026 الموافق ل 24 ربيع الأول 1448 هجري. نواصل معكم إلى حدود 10 صباحا. ما تبقى من اللقاء بعد قليل الأستاذة بيا العبيدي تكون حاضرة معنا للحديث عن الورشة التشاركية بمدينة زغوان يوم غد حول تبادل الأفكار والخبرات حول تثمين التراث وتعزيز السياحة المستدامة والتنمية المحلية. هذا بعد الفاصل الغنائي.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: التاسعة صباحا واربعة عشر دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام. ما زلنا مواصلين معكم أغاني الحياة إلى حدود العاشرة صباحا. الاستضافة الآن للأستاذة بيا العبيدي، أستاذة بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، للحديث عن ورشة تشاركية بمدينة زعوان غدا بإذن الله لتبادل الأفكار والخبرات حول تثمين التراث وتعزيز السياحة المستدامة والتنمية المحلية. أهلا وسهلا بك أستاذة بيا.
4: صباح الخير أستاذة فاطمة، شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة في هذا البرنامج الشيق الذي يعنى بأغاني الحياة وبمتعة الحياة عموما.
3: نعم، شكرا لك أستاذة بيا. أنت أيضا منسقة عن للبرنامج هذا عن كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. لو تعطينا فكرة عن الورشة وتبادل الأفكار حول تثمين التراث وتعزيز السياحة المستدامة والتنمية المحلية، وهذا موضوع مهم جدا خاصة يعني من خلال تثمين التراث، ولا على مدينة ولاية منوبة غنية بالتراث، زغوان وكل المدن التونسية أيضا. التظاهرة ستكون في زغوان.
4: نعم صحيح، كل ما أتيت على ذكره هو صحيح. وأود بداية أن أنزل هذه الورشة في سياقها العام لو تسمحين.
3: نعم.
4: تنتظم هذه الورشة في إطار مشروع دولي يجمع إيطاليا تونس انستيتيو، وهو مشروع يهتم اساسا بتثمين التراث واخراجه من سياقه التقليدي.
3: نعم.
4: تعرفين ان البلدين هما بلدين يزخران بمكونات التراث المختلفه، وعندما نتحدث عن التراث يتجه التفكير عاده الى المعالم التاريخيه او المدن العتيقه او المواقع الاثريه، المكونات التقليدية العادية المتعارف عليها. لكن الحقيقة مفهوم التراث هو أوسع بذلك بكثير، يشمل المشاهد الطبيعية، الحرف، المعارف التقليدية، العادات، الممارسات الاجتماعية، الذاكرة الجماعية أيضا، والهوايات المحلية، أي كل ما يساهم في بناء هوية المجال وخصوصيته. ومن هنا يصبح أيضا موردا للتنمية.
3: نعم.
4: لكن العديد من المجالات المتعلقة بالتراث في البلدان المتوسطية عموما كإيطاليا وتونس هي تشهد تحديات وصعوبات وتحولات مهمة مرتبطة بالتطور اليومي للحياة والتطور الوسائل وخاصة التطور الرقمي. مما جعل بعض الحرف والمعارف التقليدية أساسا مهددة بالاندثار أو ضعفت قدرتها على الاستمرار. إذن هناك عناصر من التراث لا تزال غير معروفة بالشكل الكامل أو غير مثمنة ولا تلقى الاهتمام. كذلك المدن التاريخية أيضا تشهد تحولات عمرانية واجتماعية واقتصادية متسارعة. وتبرز ضمن هذه الإشكاليات إشكالية التنمية ارتباطا بالسكان المحليون لكل جهة، وأيضا بخلق فرص يحتاج إليها شباب اليوم، فرص اقتصادية وثقافية تسمح لهم بالبقاء في مجالاتهم والمشاركة في تطويرها. إذن برزت من هنا مسألة تطور أنماط السياحة. تونس هي بلد سياحي بامتياز. ويشهد ويعد من الوجهات المتميزة على مستوى المتوسط، ولكن ينقصنا التفاعل مع الثقافة المحلية واكتشاف خصوصية كل مجال بعيدا عن السياسة التقليدية السياحية التقليدية هنا. إذن نقطة الالتقاء بين مختلف هذه الإشكاليات نجد هذا المشروع. وهو مشروع ثنائي بين إيطاليا وتونس، فيه ثلاث شركاء إيطاليون وثلاث شركاء من تونس. الشركاء من تونس هم المؤسسة الثقافية أنيمات ووزارة السياحة وكلية الأداب والفنون والإنسانيات منوبة. دور وأنا أنسق المشروع عن الكلية، ودور الكلية هو دور المعتاد باعتبارها مؤسسة أكاديمية علمية وتهتم بفريق العمل الأول الكوميونيتي لاب قبة تشقة. ومشاركة الكلية تكتسي أهمية خاصة بحكم تنوع اختصاصاتها، فهي تجمع خبرات في التاريخ والتراث والفنون والأداب والعلوم الثقافية بصفة عامة، وأيضا بكل ما يتعلق بدراسة تاريخ العمارة وتاريخ العمران. ومهمتها هنا أن تساعد على فهم التاريخ وتحولات واستعمالات المواقع التاريخية والمدن التاريخية وعلاقة السكان بهذا المجال وممارساتهم وتمثلاتهم. معناتها دورنا كحلقة وصل بين البحث والمجال المراد تثمينه. ويعتمد المشروع وخاصة كلية الأداب باعتبارها مسؤولة عن فريق العمل الأول جملة من الأدوات للبحث وجملة من المناهج وأدوات التخيل لمعرفة هذه المجالات والمساهمة الفعلية لأن تجعل منها مختبرا مفتوحا يمكن أن نفهمه مجتمعيا ومحليا حتى نتمكن من تحديد الاحتياجات الحقيقية لخلق وأيضا تسهيل فكر الثقافة الإبداعية والسياحة المتميزة التي تحافظ على خصوصية كل مجال.
3: نعم.
4: عن طريق الاستماع للمتسكنين الحرفيين المختصين الفاعلين للمؤسساتين معها المسؤولين على المؤسسات السياحية والمؤسسات الثقافية ببلد زغوان مثلا لتشخيص المشكلات، ثم نحاول بصورة تشاركية بناء الأفكار وخاصة وضع ملامح مقترحات قابلة للإنجاز يمكن إنجازه. وهي بذلك هذه الورشة التشاركية من بين الأنشطة المبرمجة قمنا في 20 أسبوع الماضي بتنظيم ورشة تشاركية أولى، وتأتي هذه الورشة المقررة يوم 7 سبتمبر لتعزيز نتائج الورشة الأولى والذهاب لتنظيم ورشات حوكمة وورشات متعددة الاختصاصات وورشات تكوينية لتدعيم فاعلية هذا العمل.
3: نعم.
4: وذلك من خلال دعوة المسؤولين كما قلنا والفاعلين والحرفيين. مدينة زغوان هي مدينة تاريخية وهي وجهة سياحية داخلية خاصة، وأيضا بدأت تنتشر على المستوى العالمي. إذن هناك زوار، المسألة ليست لجلب الزوار والسياح لمدينة زغوان، ولكن كيف يمكن أن نجعل من زغوان نقطة فارقة أو محطة فارقة في هذه في المسار السياحي، وذلك بخلق سياحة إبداعية لها أهمية تتميز عن السياحة الثقافية التقليدية. فالزائر التونسي أو السائح الأجنبي لا يكتفي بزيارة معبد المياه مثلا أو المرور بالمساجد التاريخية وبالأزقة المدينة التاريخية، ولكن يجب أن يتلقى ويتعلم ويجرب ويشارك ويحاور الموجودين على الأرض هذه أو في جنبات هذه المدينة. إذن يمكن أن يعيش تجربة مرتبطة بفن الطبخ، أيضا يشارك في نشاط فني، أن يكتشف المدينة من خلال روايات سكانها وذكرها. إذن هنا السياحة الإبداعية مهمة للمجال، ولكن كيف يمكن لنا أن نخلق سياحة إبداعية في زغوان؟
3: نعم.
4: والسؤال هو صحيح بالنسبة لبقية الوجهات التاريخية في بلادنا، لا يمكن لنا الحقيقة ذلك بدون تشريك أهل زغوان.
3: نعم.
4: وبدون التعرف على إمكانيات هذا المجال وإبداعات وقدرات أهل زغوان. في ذلك إذن يمكن توزيع هنا النشاط السياحي على عدد أكبر من الفاعلين واعتبارها أحد أدوات تطوير سياحة أكثر استدامة وأكثر مشاركة ارتباطا بخصوصية المجال. ومدينة زغوان كمدينة ذات أصل أندلسي هي غنية على المستوى المادي وعلى المستوى اللامادي، تتميز برصيد تاريخي معماري مهم جدا وإمكانياتها الطبيعية أيضا والمعارف الحرفية والتقاليد وفن الطبخ والممارسات الثقافية اليومية، هي مدينة متميزة جدا. إذن كيف يمكن أن نستقطب المزيد من الزوار ونوعية التجربة التي يجب أن يعيشها الزائر التونسي أو الأجنبي في مدينة زغوان، والتي تختلف عما يمكن أن يكتشفه أو يتعلمه أو يجربه في مكان آخر؟ إذن المسألة هنا أستاذة فاطمة هي أساسية، البحث عن هوية سياحية وإبداعية خاصة بزغوان وخاصة بكل مكان تاريخي، مما يجعل الموارد المحلية محل استغلال إيجابي وجيد وذكي وجماعي، ومما يسمح أيضا بفتح آفاق استثمار ثقافية وسياحية إبداعية خلاقة للشباب اليوم، مما يمثل حل من حلول أيضا التشغيل. وما اللقاء الذي المقرر يوم 7 سبتمبر من أهم الإشكاليات المطروحة والتي نود الاستماع إلى الفاعلين فيها ومشاركتهم آرائهم ومقترحاتهم، هي أهم الموارد التراثية والثقافية الموجودة في زغوان الغير مستغلة، وكيف يمكن تثمينها حاليا، أيضا ما هي المعارف والحرف التي ينبغي دعمها ونقلها للأجيال القادمة للمحافظة على الهوية المحلية لزغوان، والمشاريع التي يمكن تطويرها مع المرور على الصعوبات التي تواجه الفاعلين المحليين حتى يمكن أن تكون محل نظر ونقاش وبحث، وأيضا الشراكات الممكنة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي التي يجب العمل عليها. هذا هو معناتها في كلمة نود التوصل إلى تشخيص تشاركي لإمكانيات مدينة زغوان تصبح وجهة سياحية متميزة.
3: شكرا لك الأستاذة بايا العبيدي، أستاذة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة والمنسقة للكلية في الورشة التشاركية بمدينة زغوان غدا بإذن الله 27 سبتمبر 2026، حول تبادل الأفكار والخبرات لتثمين التراث وتعزيز السياحة المستدامة وتنمية المحلية. شكرا لك أستاذة بايا، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات. 9:26 على موجات إذاعة تونس الثقافية، نسمع فاصل غنائي ثم نستقبل المخرجة مروة بن شميح.

0: ضيف الصباح.
1: التسعة واثنين وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية، نواصل معكم أغاني الحياة وفقرة ضيف الصباح. وسعيدة جدا اليوم باستضافة المتألقة والجميلة والمبدعة المخرجة مروة بن جميع. أهلا وسهلا بك مروة.
2: أسليم
1: مرحبا، جبنيك وتعبنيك ويعطيك الصحة أنك برشا خدمة وجيت وخذيت بالخاطر، إن شاء الله ربي يوفقك.
2: تعيش
1: جيت ومعك لمانة
2: أنا وصلتها مش
1: وصلت
2: معي. وصلت
1: الفيلم وصلت لمانة ووصلت بأحسن صورة، فرحانة برشا، فرحانة لك وفرحانة عايش. للفريق اللي معاك وفرحانة بهذا العمل وفرحانة أيضا بالمنتج وليد المجرحي،
2: سيناريست وليد المجرحي،
1: سيناريست وليد المجرحي. يعطيكم الصحة ولمينا فيلم وثائقي طويل ورهان كبير المروة بن جميع. خلي لك الكلمة تقدمنا الفيلم اللي تفرجنا فيه البارح وكان عمل رائع، خدمة متقونة في ظرف وجيز ورهان كبير.
2: ساعة نحط الفيلم في إطاره، هو فيلم لمينا سيفينتي، خاطر ماشين عارش كي لاحظتوا البارح فما حتى لا تخدوكسيون وكل خاطر نخمو زيدا في الانترناشنال شوية. ما تقفش هوني معناتها الحكاية، لازم ناس تشوف وتعرف اللي شفتوه انتوما البارح. دونك الفيلم هذا تم انتاجه بنسبة
1: سبعينيات
2: الحرس الوطني، مرور 70 سنة على تأسيس الحرس الوطني. سيتي ان تشالنج رهين، خاطر مش المخرجين الكل اللي نجم تعرضهم الفرصة هذه كل يوم، خاطر انا نتصورها فرصة و ريسبونسابيليتي، معناتها مسؤوليه كبيره كبيره كبيره من برشا نواحي. خاطر سي فري كو في خدمتنا توا كي تعمل فيلم مسلسل تكون انتوري داير بناس تفهم، معناتها هوني سي وليد المجرحي اللي هو سيناريست صديق، ميرسي وليد ساعه اللي هو خمم فيا انا، ونحب نقول له برافو، خاطر سي وليد المجرحي لازمنا نقولوا اللي هو أمني اللي هو رائد في الحرس الوطني. معناتها أنا اليوم مروة بن جميع بعد خبرة سنين كمساعدة مخرج أولى، معناتها أنا اليوم ديجا كنت نقولك في الأوف دخلت هنايا بلحيوت هذوما افيك بوكو ديموسيون، خاطر أنا على باز بنت الطلف زكي ملي كنت هوني قبل ما نقلوا معناتها غاديكا. دونك رجعوا لي هكا بلوزيغ سوفونير وكل قلت لي يا صغرونا، قلت لك ليه نو مانيش صغرونا مانيش راني عديت لهنا. دونك سي وليد معناتها انا بالاكسبيريونس هذيك كي نكتب سيناريو نبدا نبعث للعباد اللي عندي فيهم ثقه نقول لهم سافا، معناتها سي با ايفيدون راه تكتب سيناريو. سي وليد سي ان لازمنا نحييوه بارابور ا سا، خاطر توا ينجم مخرج البانيك باش يقدم يكتب سيناريو ديجا ممثل غيره. سي وليد معناتها لا علاقة له بالميدان السمعي البصري تطبيقيا، لا علاقة له، مش معناتها هو إلي سينيفيل يتفرج برشا وهذا مهم نتناقشو، خاطر ساعات يجي بحذية البلاتو التصوير ومعناتها يفهم بالقدية، عنده عين معناتها يعرف إيش قاعدين نعملو،
1: العين الفنية.
2: وي دونك انك ديجا تجيك الشجاعة انك تقول انا باش نكتب ومن بعد تكتب حاجة كمان نتاع يا دي بروفيسيونيل اللي ما ينجموش يخرجوا حاجة هكاكا دون لي نورم. سي فري ما ندخلوش في لي ديتاي، خاطر وليد ساعات نعملوا ايشانج نبعث له نقول له اقرا حاجات وكل، دونك يقول لي مروة ريت كيفاش كتبت هذيك، دونك فهمت معناتها برشا ذكي وبرشا فن وبرشا ذوق وبرشا فينا. دونك دابور ميرسي
1: برشا تركيز
2: نقولو ميرسي بارابور ا سا ان دو ميرسي لي خمم فيا انا ديجا، خاطر الاقتراح جاي من عنده هو، انا كي بعث لي باش نقرا في بالي باش نعطيه راي اسكو كاتب حاجه باهيه والا لا كصديقه، معناتها نلقى وانا نقرا في الباج دو غارد اخراج مروه بن جميع. دونك الحقيقه ترهويجه شويه من الاول، علاش؟ خاطر دابور مخرج تعرف جينيرالمون كنا نحكيو سينما اغلبيه ماهوش قانون معناتها لازم يكون كاتب فيلمو مي اكثريه الافلام سورتو في تونس كل مخرج كاتب فيلمو والا حتى كان مش هو كاتبو مخذيه ما تبني هذا الفرق بين جبت صغير من عندك وتبنيت صغير ما تبنيه الا ما يكون يشبه له في حاجات دونك انا من الاول نتاع ترهوشت شويه نتاع اولا لا ريسبونسابيلتي معناتها راهو تعرف معناتها باش تعمل اخراج نتاع فيلم بالمناسبه اللي كنا نحكيو فيها
1: معناتها سبعينيات الحرس الوطني وكل عام هما حيين بخير بالمناسبه
2: دو باش تخرج من زون دو كونفور نتاعك اش معناتها تخرج من زون دو كونفور معناتها ماكش تحوس في أسرة كتبتهم انتي وفي جوك وفي انا مستنسة بالبلو هذيك تقى روحك في الفيغ انا معناتها نعطي فيك هكا باش دونك قلت فازي مروة سي ان بون اكزرسيس والريسبونسابيليتي فيش قبيلة قلنا فين تفهم وما تفهمش انا جيني سيناريو قالي تحمل كل مسؤوليتك انتي قلت لي هو سافا عطاني مساحة ساعة نشكره بشي المسخة سي با ايفيدون سيناريست راهو حاجة من روح وخارج يقول لك فازي اللي تراه انت صالح اعمله في الكتيبة معناتها باش خرج السيناريو قلت له سي وليد نجم نمس حاجات باش فما بصمتي انا ابار بصمتي الاخراجية خاطر كي نقولوا اخراج راهو لا ديريكسيون تاع الموسيقى الالوان الكوستيم المكياج راهو اخراج مش هز كاميرا وصور معناتها سي دي ريونيون سي باليت متاع ألوان علاش اخترت اللون هذيك ما اخترتش اللون هذيك وهذا مهم دونك بديت المسؤولية من غادي وبعد مسؤولية الفريق اللي بش يخدم معاك اللي بش يكون في المستوى خاطر انا جيتي كونسيونت بالمسؤولية هذي ابخي سي با ايفيدون باش تلقى ناس تطلب منهم انهم يكونوا مسؤولين كما انت مسؤولة معناه دونك المسؤولية هذيك والحمد لله معناتها جيتي تري بيان انتوري معناتها راهو يكذب عليك ما فما حتى مخرج يقول لك انا عملت وين المخرج سي سون ايكيب تكنيك اي ارتستيك معناتها ممثلين اي تكنيسيان دايوغ ناشاج سميوهم تكنيسيان فنانين راهم معناتها كي نقولوا شيف كوستوميير دي او بي شيف ديكوراتور معناتها شفتوا البارح ليكيب نتاعي واقفه في ظهري وقداش البارح وين نتحرك نقول لهم اجي ورايا اجي ورايا راني ما عملتوش وحدي معناتها دونك فيلم لامينا هو اسمه لامينا وهي كانت امينه تحطت بين يديا ويجي ليكيب نتاعي اوسي البارح ولت البارح خاطر البارح كان العرض وي ما قبل الاول ما ولت البارح بمناسبه افتتاح الاحتفالات بسبعينات الحرس الوطني تم عرض الفيلم قدام اطارات امنيه و عديد من المسؤولين دايوغ نشكرهم ونخص بالشكر سيد أم الحرس سي حسين الغربي اللي هو قرأ الفيلم وعجبه وقال نشجعكم راهو سي اون بروميير راهو نشجعكم اعملوا فيلم وي اللي هو كان من انتاج النادي الرياضي الحرس الوطني تنفيذ الانتاج شركة نيس برود نزار معناتها حطينا اليد في اليد باش نجمت انا نقول فاش فما شباك تحل باش يتحل وراه برشا بيبان نتاع دي كولابوراسيون من النوع هذا اللي البنا فيهم وقلتها البارح انا في البريزونطاسيون بعد 40 تصوير ما عادش كي يدخل علينا براني للتورناج ما عادش تفرز شكون امني وشكون شكون تكنيسيان دو سينما ولا ناس كل يد في اليد حطت وهيا هيا خان خرجوا الفيلم هذا
1: خرجتوا الفيلم ولمانة وصلت ومرة أخرى نقول للحرس الوطني كل عام أنتم حيين خير بمناسبة السبعينية وفيلم لمانة بمناسبة سبعينية الحرس الوطني الفيلم من 56 ل 2026 فترات تاريخية جسدت في هذا الفيلم بكل حرفية لكل الفريق مروة بن جميع لقات روحها في أول تقريبا أول فيلم طويل
2: أول فيلم طويل من إخراجي
1: من إخراجك هو اسمه لمينة ولمينة وصلت بكل حرفية الوقت قصير في تصوير الفيلم يعني الدورة كانت في 17 ولاية رقم قياسي خدمة كبيرة بعد التعب هذا الكل الفيلم ما شاء الله معناها تفرجنا فيه البارح وديما نعود ونقول الأمانة وصلت بكل حرفية كيفاش كان التورناج ماهوش سهل الوقت قصير ودرت 17 ولاية برشا خدمة. ونذكر بالطبيعة يعني الممثلين اللي كانوا حاضرين والفريق اللي كان حاضر.
2: وي ما كانش سهلة مع بورتون معناتها كي نصور معناتها أنا توا مستانسة عندي سنين في لي تورناج وكل، مي أول مرة أنا والإكيب اللي معايا، احنا ساعة نحب نقول لك رانا في تونس مش إكيبي بركة، راهو عندنا من خير التقنيين في تونس، معناتها ماهيش كان إكيبي إكسيبسيونيل، إكيبي باغمي لي زيكيب اللي في تونس اللي تبارك الله عليهم، معناتها إي سون باغتو دون لو موند توا. دونك الكلنا منش اكتشفنا راهو، اما نوصلوا راهو نقفوا في ولايه نصوروا بلان نتعديو، معناتها مش خد دابيتود وي اون سو ديبلاس وي ندورو با اوتون مش بالكم هذا، اما تقعد تبيت تصور 3 4 ايام في الولايه هذيك، تصور في دار تمشي بعد في، احنا نمشيو ساعات نقفوا على بلان، كي لاحظت البارح شفت أي. مثلا ما لاحظت فيق مشينا بور سو بلان، مشينا باش صورنا هذيك، معناتها تابل دو جوغورتا مشينا غادي باش صورنا هذيك، معناتها مي كي لاحظت معناتها راهو كل وي هو بلان، اما كل بلان ماخذ وقت وحظه. دونك كيما من قبيل نقول نشكر ليكيب تكنيك اي ارتستيك، لارتستيك نقصد بيان ايفيدامون الممثلين اللي كانوا معايا واللي كان لاحظت البارح معناتها كانت ليهم كل واحد مشاركة معناتها باش تفهم قديش بالنسبة لينا الكل مهم، شرف كبير.
1: أنا اللي تفرجت فيه مروة بن جميع انه كل ممثل سي محمد السياري سي البحر الرحالي ياسين بن قمرة واللي
2: حاضرين بن ونيس مدام نجيبة
1: مدام نجيبة بن عامر محليهم الكل، والرسالة وصلت معناها رسالة صحيح، معناها الحيز الزمني اللي خذوه الممثلين ماهوش كبير، لكن الرساله وصلت، هناك رساله
2: هو هذيك كان التحدي،
1: وهذاك التحدي
2: هو تحدي عندك وقت قصير في التصوير، وحتى الجوغي نتاع الفيلم طول الفيلم، خاطر قديش باش تعمل طول الفيلم باش تحكي على كيفاش تاسس الحرس الوطني عن طريق شكون، شنو هي الامانه باش ما نحرقوش زاد الفيلم وكيفاش لازمك توري اختصاصات الحرس الوطني الكل شفتوهم البارح، شو لازمك تعمل كيفاه ديجا هذا من الكتيبة وليد، معناتها سي وليد المقرحي معناتها الفكرة هذيك متاع الامانة تعرفوها الناس شنية هي، باش نتعدي ودرنا الدورة هذيك الكل على الولايات وشفنا الاختصاصات الكل
1: والامانة من يد اليد، يعني معناها من ولاية الولاية وين صورتوا توصل الامانة لآخر يعني فيلم عرفنا الامانة شنية
2: دونك معناتها ما كانتش سهلة الحكاية انك توصل الفكرة في وقت قصير فرجة، نحكي أبار التصوير. بالنسبة للتصوير الحقيقة معناتها أبار أنا ما موقتهم فيلم الفليجة نحطوا فليجتنا نطلعوها نعود ونهبطوها اليوم من بيت وغاية، تنقلنا برشا برشا تنقلنا لين حتى خفنا على الماتير متاع الفيلم، خاطر الدنيا سخونة وكل، معناتها ولينا ندوروا باللي جيسك في طبق، معناتها تلمان نتحركوا كمينا اللي معانا، انت تعرف يبدا فما كاميون كوستيوم كاميون مكياج كاميون ايماج، الكمين تقف سويعتين اوب هيا ترانسفير ماتماتا اقف هيا ترانسفير، سيتي فاتيغون الحقيقه وفي السخانه، اما الناس الكل قلب ورب، الناس الكل تجري، الناس الكل هيا، معناتها مثلا البارح مني السكريبت معايا قالت لي يسالوا فيا يقولوا لي ظاهرين تعبت، تقول لهم ليش شخنا، هو تعبنا اما شخنا اما شخنا بالحق، معناها دابو قعد انا مثلا قد ما درت وقد ما صورت مسلسلات وافلام في تونس راه فما بلايص كان فما ريبليك البارح تقالت قل له قد ما تدور وتقول ما درتش، وكل ما تقول عرفت ما كل مره تخرج لك تركينه، معناتها اكتشفت بلايس ماني فيك، معناها محليها بلادنا بالحق، محليها بلادنا والله
1: محليها بلادنا ومحليها أمن تونس، وإن شاء الله كل عام هما حيين
2: خير إن شاء الله.
1: هذه سبعينية الحرس الوطني مرة أخرى، كل عام هما حيين بألف خير، ولكل الأسلاك الأمنية في تونس والجيش الوطني أنتم حماة الوطن ربي فضلكم التونس
2: ربي فما شخص نحب نشكره سي حسين جنجبي الناطق الرسمي بس الحرس الوطني راهو سي حسام الوقفة اللي وقفها باش تم إنجاز الفيلم هذا من غير ما نحكي لي ديتاي، معناتها بالحق معانا اليد باليد، حتى في البوست برودكسيون احنا عندنا المونتاج يطلب شنو نقصكم يجي طول يتفرج، معناتها كان احنا ديما نقولوا عندي مشجع عندي شكون وراك تافي، أبار إكيبي وكل وبيان سور النيجيريا اللي هو قام بالإنتاج سي سكندر سي ماروين نشكرهم الكل سي حسام جنجبيب اللي الحقيقة
1: كان واقف لحتى الآخر لحظة يعطيه الصحة بالحق تحية ليك سي حسام وربي فضلهم وإن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير الحرس الوطني في الذكرى 70 لتأسيس الحرس الوطني فيلم لمانا درتوا به تونس وصلتوا الرسالة الرسالة خرجت هكا محلاها الرسالة وصلت الرسالة وصلت والرسالة اللي هي في الآخر رسالة معناها ربي فضلكم
2: يعطيك الصحة يعيشك وانت ميرسي
1: يعيشك مرحبا بيك تعبناك اليوم وانت عندك برشا خدمة مرحبا بيك وشنو عندك جديد مروة ثماش حويجة رمضان قرب
2: ما احنا في تونس ديما في بينيش في بين رمضان يجي مره في 3 سنين بون فما رمضان سنه كيتا احنا في تونس مازال ما عرفوش انا عندي كاتبه مسلسل صبيتو عامله في التلفزه الوطنيه انا اونتر بارونتيز ما عادش في التلفزه اونتر طون ما عادش في التلفزه دونك كتبت مسلسل صبيتو عامله جي با او دو روتور عاود صبيتو سنه مازلنا نستناو ان شاء الله كهو فما حاجات ما زلت ما عنديش الحق نحكي عليهم ماك تعرف حتى او نيفو دو لا كوميونيكاسيون وكل ما زال بكري فما حاجات صغار بور لو مومون وان شاء الله ان شاء الله ربي وان شاء الله معاش نقولوا شفما سنه رمضان شفما سنه ماذا بينا برشا علاش كي رمضان هو حتى رمضان وهنا ان شاء الله
1: الاعمال الكفاءات موجوده وان شاء الله الاعمال تكون على طول العام في رمضان وفي الايام العاديه
2: وديما ان شاء الله مهم
1: نحن وليداتنا ما شاء الله عليكم في الاخراج في السيناريو في كل شيء معناها الناس كلها تخدم مع بعضها إن شاء الله ربي يوفقكم
2: يعيشك
1: لمينا زادة ثم عرض اليوم
2: ثم زوز عروض اليوم بورتو فيرت الحقيقة عنا على الباج يدخلوا الباج لمينا ولا الإدارة العامة للحرس الوطني لباج متاعنا يشوفوا التوقيت ما نعرفش 10 والأربعة ولا 11 والخمسة جوست نثبتوا في التوقيت أما جورني بورتو فيرت مرحبا بالناس الكل يتفضلوا يشوفوا الفيلم
1: شوفوا الفيلم عندكم ما تتفرجوا ربي يوفقك مروة بن جميع شكرا لك مسلسل هانك قلت لك المسلسل
2: إن شاء الله في الخير
1: فيلم لمينا من إخراج مروة بن جميع سيناريو وليد المجرحي الإنتاج لنادي
2: الرياضي للحرس الوطني وتنفيذ الإنتاج نيز برود
1: يعطيكم الصحة الناس
2: كان جا عندي أكثر وقت راني اللي سميتهم الكل إكيبي الكل سميتهم البارحة كشمس حوري يا منيل فاطمه حمزه ميز اسيستون الكل ما نجمش نحبش ننسى اكيب هاكم شفتوها كمان ما انت كي ترى الاكيب تفهم اللي فما فيلم وراه العبيد ذوكم معناتها مش اربعه من الناس معناها عملوا
1: في شيء الله انا شفت
2: سي تري بروفيسيونيل الكوستيم كوستيم المكياج مكياج الدي او بي وي هذا نخرج اعمل فيلم بكاميرا وثلاثه من الناس
1: تجربه خفت
2: مش خوف
1: مسؤولية
2: وكان فما خوف راه خوف من روحي انا قلت لك كيما قلت لك قبيله خرجت من زون دو كونفور نتاعي دونك سيتي ان اكزرسيس بور مو واحد كي باش يدخل يعمل اكزرسيس لازمو مش انا نقول نجحت مش انا نقول نجحت ولا لا البارح دي روتور بهين ياسر ولت البارح دي روتور بهين ياسر الحقيقه برشا ميساجات برشا تليفونات وشفت البارح انت كنت حاضره لي زانفيتي قلت لهم تجي وقال لي انت واه جايبه الناس اللي باش تعمل كريتيك بيان سور كانوا حاضرين معناتها اسماء دريسي شادي خبير معناتها الناس يعملوا كريتيك دو سينما سي دي سينيفيل شفتوا ممثلين مخرجين فما ناس فرحت برشا البارح وشفتوني جيتي تري ايمو خاطرنا قالت لي تظهر صغيره راني منشوف لي حال جيتي لاسيستون دو ستيس لي حجين السيد خدمت مع شوقي الماجري مدام سلمى بكار وصولا طبعا عندي سنين مع عبد الحميد بوشنيق مع بعضنا مساعد مخرج اول دونك ريتوهم البارح المخرجين يرحم اللي توفي وما كانوش موجودين اللي خدمت معاهم البارح ريتو عناية تلمع كي شفت سي حبيب مسلميني
1: سي الحبيب شوف
2: قلت له سي الحبيب جيت معناتها سيتي مومون محليه معناها هذيك تعرف علاش مش خاطر هو جاي وتفرج وكل تقول خليت حاجة باهية مع الناس اللي خدمت معهم فماش عليه بشي جيك فماش عليه جيك هو البارح معناه دونك هذيك هو المهم
1: ان شاء الله ربي يوفقك مروه بالجميع. يعطيك الصحه وشكرا على الحضور وربي يوفقكم.
2: نقول سي وليد المجرحي يزيد اكتب قدم ما تقفش ما تقفش بالحق ما تقفش عندهم راه ساعات عبد ما يفيقش بروحه شنو عنده.
1: وليد يقرا برشا يتبع برشا ما شاء الله عليه ربي يوفقهم الناس الكل. وشكرا ليك وشكرا لكامل فريق لمنا يعطيكم الصحه.
2: ميرسي بوكو.
1: 9:52 دقيقة وصلنا لنهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحية فاطمة الرزقي في الأعداد والتقديم، محمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية. إلى اللقاء، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: لغتنا العربية.
8: لغتنا العربية.
1: محاورات فكرية في مستقبل اللغة العربية، يديرها وليد الزيدي.
8: وليد الزيدي.
1: لغتنا العربية

دمتم طابت أوقاتكم أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا السفر الذي نبتغي فيه أطايب الثمر، نبتغي فيه أن نقفو أنصع الأثر، دليلنا أنوار البصائر وبدائع الفكر، مما يمكن أن نغوص عليه من مستجاد الدرر في بحر لغتنا العربية. أخلص الشكر والثناء للسادة المستمعين الأوفياء الذين يتناهى إلي من حين إلى آخر ما يختصون به برنامجنا من التشجيع، ومما يدل على أن لهم اهتماما باللغة العربية، اللغة التي نحيا بها والتي نحيا من أجلها. ربما اخترت أن أركز العناية في هذه الحصة على وجه التخصيص على ما يستغلق معناه وما يشكل فهمه في الشعر القديم والحديث، من حيث المعجم ومن حيث الصورة ومن حيث التلقي ومن حيث ما يمكن أن يستفزه الشعر في النفس من عواطف يثيرها ومن مشاعر يبعث على نشاطها في الذاكرة في الوجدان وخاصة في منابع الخيال. لذلك اخترت في هذا المقام أن أحاور شاعرين، طبعا عبر الهاتف تعودنا عليهما، وتختلف طبعا الموضوعات التي يمكن أن نطرقها وأن نتبسط فيها مع من جمع بين الاختصاص العلمي، جمع إليه النزوع إلى الإبداع. نخلص إلى هذا النغم ثم نكمل السير في إثر برنامجنا.

أبني أبينا، نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقينا وما بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. فالموت آت والنفوس نفائس والمستعز بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرقه.

تأوبني دائي القديم فغلسا، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا. ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا. أراهن لا يحببن من قل ماله، ولا من رأينا الشيب فيه وقوسا. فلو أنها نفس تموت جميعة، ولكنها نفس تساقط أنفسها.

بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.

تمتع بالأسرة والشباب، تمتع تمتع بالمسرة والشباب، فقد برز الربيع من الحجاب. فحبك والزمان وأنت فيه شباب في شباب في شباب. إذا كثر العذال فيه وزاد علي ترديد العتاب، عداواتهم وعدلهم جميعا سراب في سراب في سراب. لعمرك إنما الدنيا عروس، لعمرك إنما الدنيا عروس، جلاها الغيث من تحت النقاب. بنفسجها ونرجسها وورد خضاب في خضاب في خضاب. تمتع بالمسرة والشباب، فقد برز الربيع من الحجاب. فحبك والزمان وأنت فيه شباب في شباب.

لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم. إذا تذكرت بنتي حين تندبني، فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي. أحاذر الفقر يوما أن يلم بها، فيهتك الستر عن لحم على وضمي. تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ، وكنت أخشى عليها

أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي، وغالني الدهر بوفر الغنى فليس لي مال سوى عرضي. أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي، لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض.

0: الله، من أروع ما غنت الفنانة التونسية زينة التونسية قالوا السفر ينسي، وخاصة ربما تلائم المعنى مع ما كنا بصدد تلاوته من مقتطفات نثرت ونختصكم بها من شعر الحماسة في باب المراثي. ليس لقدر الله نكدا، وإنما استفزاز للذاكرة وذكرى للذين فارقونا والذين ما زلنا معهم رغم الفراق في وصال مستمر. مباشرة أخلص إلى محاورة صديقنا وخلنا الوفي الأستاذ الجامعي واللساني التونسي المتميز والأديب سي فتحي جميل. مرحبا بكم عبر موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامجكم لغتنا العربية.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: صباح الخير السادة المستمعين.
0: كيف الحال؟
1: في أحسن حال.
0: ونعم بالله.
1: الحمد لله.
0: سيدي فتحي، أولا فيما جربت وما خالطت وما درست، هل ما زال إلى عهد غير بعيد التلاميذ يرتاضون بالشعر العربي القديم، يحسنون تقبله، يتفاعلون مع ما يفهمون منه؟ هذا إن جاز أن نسأل، هل يفهم الشعر القديم؟
1: والله من خلال التجربة.
0: نعم.
1: يعني كانت لي تجربة قصيرة هي في التدريس الثانوي، في تدريس الشعر الجاهلي في الثانوي. يعني التلاميذ يجدون صعوبة في فهم الشعر الحقيقة، ليس فقط الشعر الجاهلي، حتى الشعر المتنبي وشعر المعري يجدون فيه صعوبة، فنحن أحيانا نضطر إلى أن نكرس وقتا في بداية الحصة لشرح الألفاظ،
0: ونبدأ
1: بعد ذلك في شرح القصيدة في معانيها ومبانيها.
0: شرح الألفاظ يعني اللي يحول دون الفهم، أولا هو استغلاق اللفظ وتوعره.
1: بالضبط. يعني هذا المعاني ليست واضحة بالنسبة إليهم، رغم أن كثير من هذه الألفاظ يعني مستعملة إلى حد ما في العامية التونسية مثلا، لكن هم لا يربطون بين هذا وذاك، أو معرفتهم بالبيئة العربية البدوية الصحراوية هي معرفة ضعيفة، فلا يتمكنون من فهم الألفاظ ومعانيها.
0: وإن كان يعني من المهم أن تتعامل مع ما تجهل، من المهم أن تتعامل مع ما لا تعرف كي تعرف.
1: بالضبط. هي الآن بوجود الإنترنت ووجود التطبيقات، الشروح موجودة، القواميس الإلكترونية متوفرة على الهواتف، يعني صحيح. نقرة واحدة فتمكن من الشرح.
0: بالضبط.
1: لكن نوع من الكسل ربما.
0: وأستاذ فتحي، مقدمات القصائد، عيون الشعر العربي القديم، المطالع، لكأنها تكاد تفتتح بتلك الوقفة الطللية التي تكون كما تعلمنا ذات تجليات، إما أن يكون تجليا طلليا أو أن يكون تجليا ربما يعني غزليا أو أن يكون فيه نسيب إلى غير ذلك. ولكن في هذه المقدمات، في هذه الفواتح، في هذه المطالع، نظام ونسق معجمي يكاد يتردد أو يتكرر، لا يغادر فيه الشعراء من متردم كما قيل، يعني تكاد تكون معانيها مكرورة، لم يغادر فيها الشعراء من متردم. ومن حقنا أن أن نفهم على الأقل لفظيا ما يتكرر من ألفاظ توشى بها الفواتح والمطالع ويجري ذكرها خاصة ربما في المعلقات والمأثور من القصائد خاصة ما تسمى فترة الجاهلية. في تقديرك هذا النسق المعجمي من حيث الإحالة المرجعية تقدم إحالة على البداوة، على مكوناتها، على مادتها الواقعية، مادتها البيئية الترابية، وإلا فيه إحالة على مادة أخرى
1: المعجم؟ وإذا أردنا أن نجمل النظر في مطالع المعلقات يمكن أن نختصر الأمر في ثلاثة عناصر.
0: نعم.
1: هي الإنسان والمكان والزمان.
0: يا سلام، الإنسان والمكان والزمان.
1: بتدقيق أكبر، فعل الزمان في الإنسان وفي المكان،
0: ومن ثمة في المكان. بالضبط.
1: يعني هذا كلام نجمل به إجمالا شديدا ما نجده
0: صحيح
1: من صور ومن ألفاظ في مطالع القصائد.
0: نتذكر حتى وقت سي لطفي عيسى،
1: بين أنا وأنت،
0: سي لطفي عيسى يذكر بالخير، علمنا أن التاريخ هو تقصي فعل الزمان في الواقع وفي الإنسان. بارك الله عليك. أيوة،
1: فالإنسان يجمل أنا وأنت، شاعر أنا شاعر وأنت في العادة المرأة المخاطبة الحبيبة.
0: حلو.
1: المكان يتمثل بالأساس في مجموعة من الألفاظ مثل الدمنة، مثل الرسم.
0: استنيني عاد، خلنا نفهموها. أيوة، يظهر لي بديت لنا الدمنة مش شقيق كليلة طبعا.
1: كليلة هي الدمنة من معانيها الحقد. من معاني الدمنة.
0: يعني كان متخيرا ابن المقفع.
1: بالضبط.
0: كليلة ودمنة.
1: لكن من معانيه أيضا مسودة أثر الإنسان في المكان، يعني مثل بعر البعير أو الأغنام أو البقايا الحجارة التي تبقى خاصة الأساسي، يعني تلك الحجارة التي تنصب تسميها بالعميل المناصب، تنصب ليطبخ عليها فتبدو سوداء اللون أثر الدخان.
0: وهي ثلاثة تقريبا، ثالث الأثافي جرت مثلا، معناها ما يكتمل به النصاب وما كيفاش هي
1: كلمة الدمنة بين قوسين ما زالت مستعملة في البيئة البدوية
0: التونسية.
1: عن أهلنا يقول اذهب إلى الدمنة، يعني أو ألقي بذلك الشيء في الدمنة. الدمنة هي المكان الذي كانت تربط فيه الأغنام أو تجتمع، فيكون لون الأرض أسود بفعل
0: لا، كي تقولوا ألقي به في الدمنة معناها في المهملات.
1: لا، الدمنة هي مكان بعيد عن
0: مكان بعيد
1: نوعا ما، لأن نضع الشياه أو الغنم بعيدا نوعا ما عن طبعا الآن لا يوجد شيء، لم تبقى تلك الدمن، وإنما بقيت فقط الأثار، وفي الربيع يكثر فيها العشب.
0: كيفاش بين قوسين أستاذ فتحي، في غير صلة بهذا، نتذكر يعني كان والدكم يرحمه الله سي محمد جميل، نحيي روحه ربي يمد في أنفاس الوالدة، كان يحدثكم أن من ذكاء الذئب أنه يعاكس تيار الهواء، يجي كونتر الريح،
1: على عكس اتجاه الريح حتى لا تشتم المواشي رائحته. طبعا تكون رائحة نتنة لأنها رائحة الدماء التي ينخ فيها. الذئب لدهائه يأتي في عكس ما تتجد له الريح حتى لا تصل هذه الريح إلى المواشي فتفزع
0: وتنتبه إليه. يعني هذا من ما اكتشفه أهل البادية في دهاء أو الذكاء الغريزي للذئب. أيوة، من الأمثلة، من أمي أوفى دمنة لم تكلمي تقريبا لزهير،
1: يعني أمي أوفى دمنة لم تكلمي أو لم تكلم، يعني تكلمي هي أصلها لم تتكلم،
0: أيوة،
1: لكن حذف حرف
0: بحومانة
1: الأول
0: الدراجي،
1: بحومانة الدراج فالمتكلم.
0: الله الله الله.
1: طبعا الرواية يمكن تختلف، صح، يعني في ضبط بعض الألفاظ، وهناك روايات مختلفة لمطالع المعلقات.
0: أمي أوفى مكان هو أم أوفى؟
1: أم أوفى هي صاحبة الشعر.
0: آه، صاحبة الشاعر من أمي أوفى.
1: لم تتكلم هذه، طبعا هي لا تنطق، لكن هي في الأكثر لا تنطق لأنها مهجورة، لم يبقى فيها أحد. وحومانة الدراج ثم المتكلم هي أسماء أماكن، يعني كالعادة تقريبا لا يخلو مطلع من مطالع المعلقات من ذكر أسماء أعلام، هي أسماء محلية جدا أحيانا، وبعض الشراح يذكروا موضعها من الجزيرة العربية.
0: كيف نبكي
1: من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أيضا الدخول وحومل هي أسماء أماكن.
0: وسقط اللوى زادة،
1: سقط اللواء بعضهم يقول هو اسم مكان، بعضهم يقول إن سقط هو الموضع الرقيق حيث يعوج الرمل في شكله ويلتوي.
0: يعوج الرمل ويلتوي،
1: المكان يكون ملائما لنصب الخيام بين هذين المكانين، بين الدخول وحومل، لأنه يصف وصفا دقيقا الموضع الذي كانت الحبيبة تسكنه وهجرته، وأهلها أيضا هجروها.
0: يا دار ميت بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبد.
1: سالف الأبد.
0: وقفت بها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. نابغة، يعني لهنا
1: تعد من المعلقات العشر.
0: لأن
1: يعني المعلقات السبع، وعن العشر التي يضاف إليها الأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرز.
0: وعبيد بن الأبرز، يا سلام.
1: مية طبعا هي اسم الحبيبة.
0: لهنا تولينا نذكر اسم الحبيب.
1: السند هي أسماء أماكن.
0: يا دار مية بالعلياء فالسن أقوت لهنا بمعنى
1: يعني خلت من أهلها.
0: أقوت خلت، مش معناها بليت
1: خالية.
0: مش معناها بليت ولا تلاشت،
1: هي أصبحت خالية من أهلها، وطال عليها الزمن، طال عليها سالف الأمد، يعني الأمد هو الزمن المتطاول، الوقت الطويل من التاريخ أو من الزمن.
0: أقوت يعني صارت مهجورة وطال عليها السالف الأبدي، يعني ديما ثم، ولكن ديما ثم أثر لما كان معمورا.
1: بالضبط، وهي هذه صورة إن أردنا أن نحلل، وهذا ربما من اختصاص جماعة الأدب، لكن
0: ميسالش هما زاد قراونا باش نعرفوا نحلوا خوي.
1: بالضبط. هي الصورة دائما للموت الذي يحل بالمكان بسبب غياب الإنسان.
0: أيوة،
1: غياب الإنسان عن المكان بفعل الزمن، فعل الزمان يجعل المكان وكأنه مقبرة، يعني خال ليس فيه الحياة.
0: ناخذ صاحبنا ناخذ عشيرنا، يقول لك عامل لي عنتر، عامل لي فيها
1: عنترة.
0: بين قوسين هو العنتر يظهر لي ذكر الذباب هكا.
1: بالضبط. طبعاً الأسماء الأعلام يعني في العادة تحمل معنى في أصلها، لكن هي لا تدل على شيء.
0: عنتر يعني ذكر الذباب، والمازن هو النمل، يظهر لي ذكر النمل حاجة كمك،
1: والحلزة أيضاً يذكر لها معنى. حرف الحلزة.
0: به يا دار عبلة
1: العنتر من شداد، هل غادر الشعراء؟
0: هل غادر الشعراء من متردم؟
1: من متردم؟
0: اي، ام هل
1: متردم هو المرقع؟
0: المرقع، ايوه،
1: او المكان الذي يستصلح لانه اصيب بالوهن او بالبلا،
0: او بالبلا،
1: مثل الدار التي تتساقط حجارتها فيعاد بناؤها، او الثوب. أيوة، المرقع. طبعا هي إشارة
0: المتردم.
1: إلى أيوة. كلام الشعراء السابقين
0: على الأقل يعني نفهموه هي.
1: بالضبط يعني
0: هل غادر الشعراء من المتردم أم هل عرفت تدار بعد توهمي هكا؟
1: بعد توهمي
0: يا دار عبلة بالجواء تكلمي أي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يعني لهنا ثم وضوح سيدي فتحي في الـ في الـ في الـ في اللفظ وفي الـ وفي المتداول من الـ من الكلام. أستاذ فتحي نجدد به التواصل. أستاذنا فتحي الحقيقة صار الحديث أحلى وأحلى ونحن
1: معك أستاذ وليد.
0: معنا ممتاز ممتاز. قلت لك فيه وضوح في الكلام لهنا يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يعني بالضبط. هنا لا يستعصي الفهم ولا يستغلق المعنى.
1: بالضبط وربما المطلع البيت الأول هو الذي ربما يستعصي ربما على بعض القراء، لكن البيت الثاني واضح هو يخاطب البيت أو الدارة هجرتها عبلة بالجواء هو مكان وإن كان بالجواء. الجواء أيضا هو الوادي الواسع
0: مش بالجواء بالجواء
1: قلنا إن الجواء لكن قلنا إن بعض الألفاظ تقرأ بأكثر من أكثر من ضبط
0: بأكثر من ضبط وأكثر من وجه
1: يسلم على الدار ويسلم في الحقيقة على أهل الدار الذين هجروها
0: على حين
1: هو طبعا متصل بأهل الديار.
0: أيوة عمرو بن كلثوم يظهر لي حكاية أخرى ألا هبي هكا
1: بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحصة أو الحصة فيها إذا ما الماء خلطها سخينة. هنا ربما تم اختلاف
0: هاي فسر لنا أخويا
1: عكس صور المطالع الأخرى هنا هو يدعو المرأة إلى أن تسرع بأن تسقيه خمر الصباح وهي الصبوح وعكسها الغبوق التي تشرب بالعشي.
0: صحيح تمام. قلنا إيش معناها الأندرينا؟
1: الأندرينا هي قرية يقال إنها بالشام هي أيوة. قرية مشهورة بصناعة الخمور فهو يحدد نوعا خاصا من الخمور ويدعو المرأة إلى أن تهب بصحنها. الصحن هو القدح العظيم الكبير الذي يشرب فيه الخمر يشرب فيه الخمر.
0: الصحن
1: أي.
0: أيوة
1: أي طبعا الصحن له معاني مختلفة القدح الكبير يعني هو الكأس تقريبا يعني الذي يشرب فيه العرب قديما
0: تمام
1: بالإضافة إلى معاني أخرى الصحن مكان الواسع
0: فعلا.
1: ومنها أيضا صحن الدار الذي يكون وسطها.
0: صحيح
1: أن اللفظ الواحد في معظم الأحيان يكون له أكثر من معنى.
0: تونس يقول الصحن
1: أي الصحن
0: كيما البرق برق العسل عسل
1: ايه بدل عليه الصحن يعني يغير الموضوع
0: لا يظل يبدل الصحن هنا بمعنى الديسك
1: اي بالضبط
0: ما هو يعني التسجيلات كانت تتم على الباند وعلى
1: بالضبط
0: ترجموها بالصحن يعني
1: التي كانت تستخدم في سماع الاغاني قديمه
0: بالضبط
1: هو هذا.
0: بالنسبه الى تقريبا الحارث بن حلز عن آذنتنا ببينها أسماء أي؟
1: ربثاو يمل منه السواء.
0: الله الله الله الله الله أي فسر يعني هنا ذي أخويا ربثاو
1: أي ربثاو في المكان هو الذي يستقر فيه طبعا لكن
0: ثاوي هو الذي يستقر في المكان. أيوة
1: يغادر المكان ولكن هو لا يمل من بقائها معه.
0: آذنتنا يظل بمعنى علمتنا
1: أي أعلمتنا هي الوحيدة التي أعلمت من بين الشعراء بسكين يعني أعلمته بسنة مسبقة
0: أيوة
1: ربما برسالة قصيرة من هذا القبيل وكان على علم بذهابها ورحيلها. البقية معظمهم قد فوجئ حلوا بالمكان فلم يجدوا أحدا.
0: أيوة يقعد زهير ذكرناه عنترة النابغة كما قلنا من المعلقات العشر. الحارث بن حليزة لبيد ولا ناخذ إذا شئت الأعشى ما الذي يحضركم؟
1: ودع هريرة
0: هذا عاد
1: إن الركب
0: مرتحل
1: وهل تطيق وداعا
0: أيها الرجل. الله الله الله، هنا وضوح به.
1: هريرة هي اسم المرأة التي يهواها، وهي أيضا تستعد للرحيل، وهو طبعا كالعادة يعني هي صورة الرحيل، صورة الحزن،
0: يقول فيها كما يمشي الوجه الوحل لحش كمكة،
1: يشبه المرأة التي ستقول بدنها بالنوع من الطيور التي تمشي في الوحل وتسير بصعوبة
0: بصعوبة. فعلا فعلا
1: جميلة.
0: بالنسبة إلى لبيد أستاذ فتحي، ذكرتني أمس الحقيقة بما ببيتين تقريبا،
1: عفت الديار محلها
0: فمقامها
1: بمن تأبد غولها فرجامها.
0: الله الله الله،
1: كالعادة الديار
0: عفتت. ايش معناها عفت الديار؟
1: عفت يعني ذهب ما فيها،
0: ذهب ما فيها،
1: امحت وزالت.
0: تمام، عفت الديار
1: محلها
0: محل
1: مقامها.
0: هنا يعني هنا حتى في الإعراب بدل هنا الجزء من الكل، هكا
1: جزء من الكل بالضبط.
0: يا سلام،
1: يعني ما هو من الاستقرار والحلول والإقامة القصيرة
0: محلها
1: والطويلة
0: فمقامها. أي
1: بمن الطويل والحلول القصير.
0: أي نعم، العجز
1: منا هو اسم مكان، لكن اسم ليس مكان. هو منا الذي يوجد قرب مكة من شعائر الحج، وإنما هو موضع آخر. بمن أن هذا المكان تأبد من التوحش، لأن يعني أصبح خاليا.
0: أيوة،
1: تأبد غولها فرجامها، وهما جبلان كالعادة أسماء أماكن، أصبح خاليين. هذان الجبلان قد أصبح خاليين، طبعا هما خاليين لذهاب المرأة. يعني في الحقيقة لا شيء يتغير في المكان، لكن ذهاب الإنسان يجعل المكان متغيرا بصورة الخلاء والموت.
0: يا سلام،
1: وهذا
0: يعني بالحق كما قالت حسين، هو شعر في منتهى الواقعية. إيه
1: بالطبع،
0: واقعي بصراحة، معناه صحيح فيه إبداع في إنشاء الصور، وثم لغة محلاها
1: جميلة،
0: لغة خاصة.
1: عند التأمل تجد أن الفكرة هي نفسها، يعني هي شكوى الإنسان من فعل الدهر أو من فعل الزمان. الإنسان عندما يخلو المكان، يعني بعد نرجع لتلك الثلاثية،
0: وتقعد يعني المشكلة في الذكرى والذاكرة. مشاكلنا الكل جاي من الذاكرة. يعني هل نحن حينما نتذكر أستاذ فتحي بناتنا توا، وهذا ما لم نعد له، يعني نعيش من جديد الواقع، ولا نعمقه في نفوسنا بالتأويل وبمزيد التعمق والتوغل
1: هو مشكلة. قد يكون بين الذكر والذكرى صلة ليس فقط لغوية وإنما دلالية، لأن الذكر هو الاستحضار باللغة،
0: نعم،
1: والذكرى هي الاستحضار بالخيال أو بالذهن أو بالعقل، والذكر بالكلام هو الذي يجعل من الذكرى تشتد وتقوى وتتعمق في ذات الإنسان، وربما أيضا العكس صحيح، عندما نتذكر شيئا فإننا نذكره بالكلام، وهذا ما يحدث في هذه المطالة.
0: تمام،
1: يعني هي الذكرى التي ترجع فتذكر.
0: يعني في النهاية أستاذ فتحي، ربما ما يعسر فهمه هو ما لم يألفه السامع، ما لم يستأنس به من في الأغلب الأعم أسماء الأماكن والأعلام، أما ما عدا ذلك
1: هي تتكرر. يعني يكفي ربما أن يشرح الأستاذ في بداية الحصة الصورة باختصار، نحن أمام إنسان يتذكر صاحبته في مكان خال بعد سفرها وبعد ذهابها لها، عندئذ تقريبا تتضح الأمور، بقيت فقط هذه الألفاظ التي نحن لسنا مطالبين بفهم معناها، يعني لسنا مطالبين فهم معنى دخول أو معنى حومل.
0: نعم،
1: هي أسماء أماكن. عندئذ ربما يتضح الأمر أكثر، وعندما تتضح الألفاظ يصبح فهم الأبيات ربما أيسر
0: فعلا، خاصة وأنه

شكرا أستاذ فتحي، دام عزك، وإن شاء الله في مستقبل الحصص يمتد بنا الحديث والتعمق في مثل هذه الدرر وهذه الغرر التي تمثل ثروة لغتنا العربية. أستاذ فتحي أشكرك ونهدي لك أنت والسادة المستمعين في تفاعل مع ما يوحي به الشعر من ذكرى ومن عواطف هذا النغم.

إلى الله، إلى الله، إلى الله أشكو، لا إلى الناس، أنني أرى الأرض والأخلاء تذهب. أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الدهر معتب. إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر.

قالت السليكة ترثي ابنها السليك: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ظلة أي شيء قتلك. أمريض لم تعد أم عدو ختلك؟ أم تولى بك ما غال في الدهر السلك؟ والمنايا رصد للفتى حيث سلك. أي شيء حسن لفتى لم يك لك؟ كل شيء قاتل، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك. طالما قد نلت في غير كد أملك، إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك. سأعزي النفس إذ لم تجب من سألك. ليت قلبي ساعة، ليت قلبي ساعة صبره، صبره عنك ملك. ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك.

0: لغتنا العربية.
1: نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام في هذا المقام، وقد أشرفنا على بلوغ منتهاه في لغتنا العربية، ولكن أثرت بعد أن تحدثنا مع الأستاذ فتحي جميل عن معجم الشعر العربي القديم، خاصة ما تعلق بالمطالع والفواتح التي تستهل بها القصائد المأثورة والتي ما زلنا نحيا بها وتحيا فينا، أيضا ينبغي أن ننصف مواسعنا أيضا الشعر الحديث طبعا، وما فيه من تجديد في مستويات الحقيقة تشمل اللغة والإيقاع وبناء الصورة، وخاصة خصوصية التلقي. ومن غير سي سمير السحيمي يفتي في هذا وهو في المدينة. سيدي سمير مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا صديقي وأخي وليد.
1: الله يبارك فيك
2: وكل المستمعين ذات مستقبل.
1: أسعدتنا سيدي سمير في تجربتك وأنت تدرس الشعر الحديث في النماذج منها في التعليم الثانوي، ودروس بأسرها وتخصص بأكمله في الجامعة. أولا، كيف تقيم تلقي الطلبة للشعر الحديث؟ هل يفهمونه؟ هل رقت الألفاظ ولانت الكلمات، وفي مقابل ذلك غلظت المعاني واشتدت وعسر فهمها؟ في تقديرك، هل يجد الشعر الحديث في كل مدارسه هون في أو يصادف هون في نفوس التلاميذ والطلبة، خاصة الذين ربما يصيبون عسرا وتعرض لهم مشكلات في فهم الشعر القديم؟ هل يغني الشعر الحديث عن الشعر القديم؟
2: طبعا لا يغني
1: الحديث. بدأت بالجواب عن السؤال الأخير،
2: سليله، لأنه هو منها قادم منه. حتى إشكالية على الهامش، إشكالية الفصل بين الشعر القديم حسب رأيي هي إشكالية نوع من المبالغة.
1: نعم.
2: لأنه لا يمكن أن نفهم الشعر الحديث إذا لم نكن قد مررنا بتمثل الشعر القديم، والشعرية ليست مختلفة اختلافا كليا، لأنه تم كثير من أسباب الالتقاء. أما بالنسبة لتلقي الشعر الحديث، خاصة نتحدث عن التجربة الثانوية، والتي ما توجد مسألة تتعلق بالشعر الحديث، تذكر يعني منذ سنوات طويلة.
1: نعم.
2: تلقي فيه جانبان، لأنه المحور فيه قصائد متعددة مختلفة. مثلا الشعرية اليوم الموجودة عند نزار قباني تجد صدى لها في الأذهان وفي ذائقة
1: المتلقي فعلاً. كلماتنا في الحب يعني تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال مثلا، قل لي ولو كذبا كلاما ناعما مثلا، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، وحتى بحياتك يا ولدي امرأة
2: بالضبط
1: اللي غنيها عبد الحليم زاد
2: قارئة فنجان.
1: نعم.
2: فهذا هو الاختلاف، لأنه مثلا قصائد أخرى مثل مثلا قصيدة شوط مطر للسياب باعتبارها متداولة أيضا فيها درجة من التلقي.
1: عيناك غابة نخيل،
2: عيناك غابة نخيل
1: ساعة السحر
2: وشفتان رحى
1: رحى ينعم القمر،
2: عيناك حين تبسمان تورق الكروم. لأنه سببان، أنها أخذت حظها من الانتشار، وثانيا لأن المعنى هو الإشكال، هو في الغاز، هو في بلوغ المعنى إلى المتلقي، المعنى مأنوس يمكن التلقي. فهذا يدخل أيضا من باب ما هو بيداغوجي، حتى في ترتيب سأتحدث عن نقطتين. يعني الذي يدرس الشعر الحديث حتى في هذا المحور يمكنه أن يعيد الترتيب لا كما هو في الكتاب المدرسي، وأن يتخير ما هو ألين على التلميذ منه على حتى تكون الدرجة. وثانيا يمكن أيضا في اختيارات الساتذة الذين ينجزون الكتب المدرسية أن يضعوا هذا في اعتبارهم، لا بمعنى أن نذهب إلى رغبة المتلقي، ولكن حتى نجد السبيل الذي نقربه إلى الشعر بشكل عام والشعر الحديث بشكل.
1: ولكن هل يفهم شعر أدونيس مثلا؟ ما زلت ما قلتلكش نازك الملائكة أو عبد الوهاب البياتي،
2: عبد الوهاب البياتي وسعد يوسف من
1: وسعد يوسف
2: العسيرة، خاصة سعد يوسف وأدونيس في بعض دواويله، خاصة الأولى فيها ما مثلا نتذكر قصيدة اليوم للغتي، يمكن أن تكون مفهومة، لكن قليل جدا ما هو يعني يتيسر على التلميذ اليوم، لأنه
1: ربما يفهم ما كان مرتبطا بالقضية الفلسطينية مثلا، أو ما يسمى شعر الالتزام، درويش في عاشق من فلسطين إلى حد ما، منور السمادح وما إلى ذلك من سميح القاسم،
2: سجل عربي
1: أيوة بالضبط، سميح القاسم، فدوى تقان، إبراهيم تقان، هذا ربما إذا ارتبط بقضية يرتاض به التلاميذ أستاذ سمير، ويفقهونه ويكادون يسيطرون على مقولاته. ولكن الشعر الذي يصيب فيه قارئه إلغازا أو إغرابا في بناء الصورة، مثلا بيروت صورة الروح في المرآة وما إلى ذلك، مما لا يحضرني ومما حتى يتفلت من الذاكرة، هذا سي سمير كيف يمكن أن يشتغل به الباحثون أكاديميا؟ يكاد يكون البحث لهنا أستاذ سمير فيما لاحظت مركز على بصراحة على الإيقاع، وهذا أنت فيه مجدد.
2: لماذا؟ لأنه هو السر الذي يصل القصيدة أو الشعر أو بالمتلقي هو الإيقاع، بقطع نظر عن كونه مرتبطا طبعا بالوزن، فقط قد نجد نصا حتى غير موزون، لكن يعمد صاحبه إلى أن يحقق نسقا من التكرار قد يساهم في ترسيخ النص أو في اقتحام ذائقة المتلقي. أنا أردت أن أعجبني في ديوان الشاعر المرحوم محمد الغزي طرح هذه القضية في أول ديوانه في مقطع قصير، لكن تلطف في أن يقلب الصورة فيطلب العون من القارئ.
1: نعم.
2: يقول فيه في المقطع في صفحة واحدة عنوانه إلى القارئ: ما زلت وحيدا أتلفت من خوف في هذا الليل الشاسع كالصحراء، وأرجف من برد، ما زلت أغمض السير بهذه الظلمات، ولا نار تتلامح في أقصى الليل، ولا نجم يتخافق في البعد، إني أوحشني سيري منفردا، فأمسكني من يمناي، أمسكني من يمناي ولا تتركني.
1: الله.
2: أقطع هذا الدرب الموحش وحدي. فالذي يعني شدني في هذا النص الأول في ديوان استجب إن دعتك الجبال من هند غلزي رحمه الله، أنه قلب الصورة وجعل فاتحة ديوانه هو الاستعانة بالقارئ، أن يمسك به، أن يمسك بيمناه ويقوده إلى الاشتراك، يعني أن يبعده من الوحدة. وهذا بالنسبة إلى مثلا القارئ المتخصص يجعله ينتبه إلى هذه اللغة التي لا تعتبر، لأن يعني الشعراء أو حتى التصورات، أما من يرى أنه أدونيس مثلا يقول أن أنا أكتب إلى قارئ في المستقبل، فلا يعنيه القارئ، في حين أنه
1: أبجدية ثانية عمل،
2: أي في حين أنه محمد الغزي أو نزار قباني نفسه في نظام اشتغال قصيدته هو يضع المتلقي في اعتباره. وهذا توجه، وهذان التوجهان حتى في كيفية اشتغال اللغة أو كيفية توظيف اللغة في النص الشعري، لأنه هناك من يعتبر أنه من أكثر الفنون القادرة على ما يمكن نسميه إنشاء اللغة أو تجديد اللغة هو نص شعري. وهذا في حوار مع محمود درويش قال ذلك، وقال كثيرون خطر من المتخصصين. فالخصوصية التي في النص الشعري باعتباره له القدرة على اختراق حتى بعض القواعد التي يشكل بها شعرية مختلفة، أنه يمكن أن يجدد، أن اللغة يمكن أن تتجدد من خلال النص الشعري، ومن خلال يعني طرائق اختيار الكلمات التي يكتبها الشعر، أو اللغة التي يكتب بها. طبعا هذه قضية على قدر كبير من الأهمية،
1: وتكاد لا تنتهي بصراحة،
2: وتكاد لا تنتهي. وثم نعتبر أن ثم محاولات خاصة في منعطف الفلسفة عند كثير من الشعراء العربية، طبعا عن الشعر الحديث، يعني ثمة رهان على محاولة ما يمكن نقوله تجديد اللغة، أو إنشاء لغة جديدة، أو صناعة تحولات في النص الشعري الحديث لتقليل ما يمكن أن يسبب عائقا في التواصل بين النص والقارئ.
1: تمام تمام تمام. حنا إن شاء الله في مستقبل الأيام أستاذ سمير نحاول ناخذ كل مدرسة على حدة، نشوفوا خصوصياتها، ولا ناخذ نماذج، وأولا نشوفوا العربية في في في في هذا النوع من الإبداع.
2: بالضبط.
1: العربية طبعا مش معناها لفظ أو أنساق تعبيرية، وإنما العربية اللي كما قلت أنت تو تشمل القارئ وما يقرأه القارئ، أو ما ينتج إلى القارئ، ما ينبع من مهجة الشاعر، ولا من وجدانه، ولا من رؤاه، ولا المهم ما تؤديه العربية، كما قلت أنت في سبيل الاستجابة لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يخلقون لغة ثانية. كل الشكر ليك أستاذي سمير.
2: شكرا جزيلا.
1: نودك ونود السادة المستمعين، ونحن نختم بكوكب الشرق، إلى أن نلقاكم في أطيب حال وسعد مقام، لكم مني تحية وسلام.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
5: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زوندا.
6: إذاعة تونس الثقافية.

مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نسعد دائما بلقائكم على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى نواصل تصفح ورقات من رصيد الأغاني التونسية الحديثة اللي تم توثيقها سواء في خزينة الإذاعة التونسية أو حتى خارجها، بطبيعة الحال بشرط أنها تكون المواصفات الفنية متاحة تتماشى والبث الإذاعي. كل مرة كما عودناكم نختار موضوع نتناوله ويكون عنده علاقة بمختاراتنا الموسيقية. أشنو هو الموضوع اللي اخترناه لحلقة اليوم؟ نجيب بعد الاستماع إلى مقترحنا الأول، معزوفة جربة اللي عزفها رضا القلعي، وهي من المعزوفات اللي أخذت نفسها من التراث الشعبي التونسي. ونعرفوا اللي رضا القلعي عنده معزوفات في الإيقاعات الشعبية التونسية، ربما لأنه في عروضه كان معاه زينة وعزيزة، وهما راقصتان تميزتا منذ ستينات القرن الماضي. إذن معزوفة جربة نسمعوها، اللي هي في طبع العرضاوي التونسي، وإيقاع من الإيقاعات اللي فيها إيقاع البونوارة، اللي هو إيقاع كذلك من الإيقاعات الشعبية التونسية.

بدأنا حلقتنا هذه بمعزوفة جربة، عزف وألحان رضا القلعي، وهي مستوحاة قلت من الفن الشعبي التونسي. وكنت تحدثت على أن المعزوفات هذه ترافق عادة بالرقص، ونعرفوا اللي رضا القلعي كان معاه زينة وعزيزة. مادام تحدثت عن الموسيقى وعلى زينة وعزيزة، رأيت أن يكون موضوع حلقتنا اليوم علاقة الموسيقى بالرقص. ما هو الرقص؟ ما هي أبرز خاصياته في تونس؟ وهل أن الموسيقى لا تستحسن إلا إذا كانت تدعو المتلقي للرقص؟ يعني فماش موسيقى إذا كان ما فيهاش هكا رقص ما نعتبرهاش حاجة باهية. والمتلقي في تونس هل يقبل أن تكون الموسيقى مجردة ولا تصاحب بالرقص؟ والاستحسان هذا ما يحصل إلا إذا كان دفعنا إلى القيام بحركات نتفاعل مع النغمات الموسيقى باش نعبر على فرحتنا ومشاعرنا الداخلية. قبل ما نجاوبه نسمع مقطوعة من التراث بصوت الطاهر غرسة الواشمة. الواشمة من التراث قلت، وهي في طبع أرست الذيل التونسي، وفي إيقاعات بين أدخول البرول التقليدي والغيطة. الغيطة

مزيدا من الإيقاعات الشعبية التونسية، وتنتهي المقطوعة هذه بختم يا عاشقين ذاك الشعر لسع فؤادي عقربه، اللحظ يجرح بالنظر وغنج العين أعذبه، الليل يقطع بالسهر سال النجوم انغربوا. إذن الواجمة بصوت الشيخ الطهر غرسان.

مرحبا بكم من جديد حضرات المستمعات والمستمعين. أعلنت في قبل ما نعدي الواجمة أن موضوعنا سيكون الرقص، وطرحت عدة أسئلة. أبدأ بالإجابة ونقول أن الرقص في تونس يعتبر من أبرز التقاليد الشعبية وأكثرها انتشار، هو يمارس بالفطرة عند أغلب الناس. احنا نشوفوا حتى الصغيرات يسمع حاجة هكا فيها إيقاع يهتز ويعمل حركات. والرقص يعد من أهم أدوات التعبير عن العواطف والأحاسيس في المناسبات العائلية وسائر الاحتفالات الشعبية. كيفاش يكون الرقص؟ هو مجموعة من الحركات اللي تؤدى باليدين والخصر والرجلين والكتفين على إيقاع آلة من آلات الإيقاع كما الدربوكة، الطبلة، البندير وغيرها، وعلى أصوات نجم تكون آلات وترية إذا كانوا في الحاضرة في الحواضر، وتنجم تكون في البوادي الزرنة أو المزود. ويمكن أن يؤدي الرقص في المدن على نغمات شعبية كما سمعنا في معزوفة جربة. الرقص الرجالي يرتكز على مجموعة حركات باليدين والرجلين والكتفين، ويختلف عن الرقص النسائي. الرجال حسب أهل الاختصاص ما يستعملوش الخصر الحزام، بل يستعملوا حركات باش تبرز الرجولة متاعهم أو يقلدوا بها المهن اللي يقوموا بها، وعندهم لبس خاص كما الدنجري وغيره. وهنا أتذكر المرحوم حمادي الغبابي اللي يعد أحد من طور فن الرقص في تونس وهذبه وقنه، هو ومجموعة أخرى من الراقصين في صلب الفرقة الوطنية للفنون الشعبية اللي تأسستها وزارة الشؤون الثقافية في الستينات، منهم الله يرحمه رضا العمروسي، وبالنسبة للنسوة خيرة عبيد الله وغيرهم من الأسماء اللي ساهمت في تحديد نوع من القوانين للرقص. في المناطق الريفية تحتل رقصة الزقارة مكان الصدارة، وتتم الرقصة هذه على دقات الطبول وموسيقى الزكرة، والراقصون يحاكون في هالرقصة هذه مبارزة بالسيف أو بالبندقية اللي سميوها القرابيلة، وهي تحريف لكارابين. وفرسان جلاس الوسط التونسي اشتهروا بهذه الرقصة. قبل ما نواصل الحديث عن الرقص وعلاقته الوثيقة بالموسيقى، اقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي فيها مزج بين ما هو حضري وما بين ما هو في الريف نلقاوه، بتشعر على الرقوبة من الأغاني المشهورة على الرياحي من حيث كلماتها اللي اكتبها ولحنها، والألحان متاعها قريبة من الصالحي الشعبي التونسي، والإيقاعات متاعها سعداوي شعبي وفزاني شعبي، ونعرفوا اللي الفزاني من الإيقاعات التونسية الشعبية اللي يرقصوا عليها أغلب التوانسة رجال ولا نساء. الأغنية متاع الريح هذه اكتسبت شهرة وأداها جل المطربين في بداية طريقهم كما شكري بوزيان يطلع بها وغيره. ترى نسمعوها بصوت علي الريح بتشعر على الرقوبة.

عبدوبة عايشين فيها اثنين، عايشين فيها اثنين، عايشين فيها اثنين، عايشين فيها اثنين.

كنا نسمع في أغنية بتشعر الرقوبة تندرج في إطار حديثنا على علاقة الموسيقى والأغاني بالرقص، وقلنا اللي هناك رقص حضري في المدن، وهناك رقص خاص منتشر في مختلف أرياف تونس الجميلة. من الرقصات اللي منتشرة في أغلب المناطق الريفية هي حركات بهلوانية يقوم بها فرسان فوق ظهور الخيول، وهي تركض، يعني يبدأ راكب على الخيل والخيل تركض، والفارس يؤدي بعض الرقصات البهلوانية، ويستعملوا كما قلت القرابيلة اللي يرسلوا من خلالها طلقات بمادة متفجرة. هذا ينقوه برشا في الحفلات والمهرجانات الشعبية. من الرقصات اللي يشترك فيها الخيول زادة رقصة اسمها المداوري، اللي يقوم فيها الفارس بحركات موقعة مع الفرس متاعو اللي يحليوه بسرج، السرج يكون مزركش وعنده أعلام ملونة، ويدرب الفرس هذا على تحريك رأسه والأرجل متاعه بحركات تبدو وكأنها موزونة. هذه بعض الرقصات المنتشرة في الأرياف التونسية. قبل ما نواصل الحديث عن الرقص في المدن ورقص النساء، حبيت نقترح أغنية من الأغاني اللي اشتهر بها شكري بوزيان. شكري هذا المطرب الذي شق طريقه انطلاقا من أداء أغنية علي الرياحي اللي قلت عليها بتشعر، حتى أصبح عنده رصيد كبير من الأغاني اللي عدد منها فاز في دورات سابقة من مهرجان الأغنية التونسية، وعنده أغنية ذات نفس هكا صوفي وعندها إيقاعات خاصة. صلوا على سيد النبي، كلمات المنصف البلدي اللي هو مخرج تلفزي معروف وعنده كتب برشا أغاني، ولحنها وأداها شكري بوزيان. قلت الأغنية فيها إيقاع مبتكر صعيب شو واحد يرقص عليه، ولكن تنتهي بإيقاع شعبي يمكن أن يؤدي إلى الرقص. شكري بوزيان، صلوا على سيد النبي.

كنا نسمع في أغنية من الأغاني اللي لحنها ونشهد متاع شكري بوزيان، وواصل الحديث عن علاقة الموسيقى بالرقص. نقول اللي الرقص هو تعبير عن الفرح، الجسم يتفاعل مع الإيقاعات، والأمر هذا يتشترك فيه كل الأمم، لكن كل واحد عنده طريقة كيفاش يعبر بها بجسمه، برأس، بالكتفين، باليدين، بالخصر أو بدون خصر، خاصة بالأرجل. والرقص هذايا قلت هو يكاد يكون فطري. النساء عندنا في تونس خاصة في المدن والحواضر ترقص على الأغاني الشعبية اللي تؤدى في حفلات العوادة، وربما هذاك علاش أغلب المطربين واللي لحنوا لأرواحهم عملوا أغاني تدعو إلى الرقص من خلال ألحانها وإيقاعاتها. خاصة منهم الهدي جويني اللي لحن الموشحات، لحن دور مشهور جدا، ولكن رغم هذا لحن الأغاني الخفيفة اللي حتى شيرة وما ينقص من قيمتها، كما يلي نسيتي خالك، كلمات محمود بورقيبة والحان وغناء كما قلت الهادي جويني، لحنها في طبع المحاير عراق اللي هو طبع من الطبوع الشعبية الحضارية التونسية، ما فيش نوبة مثلا، وعلى إيقاع الغيطة اللي هو شعبي. نسمعوا يلي نسيتي خالك أداء الهادي جويني.

0: في بالك.
1: حديثنا يتواصل حول علاقة الموسيقى بالرقص. أعود إلى الرقص النسائي في الريف. النسوة ترتدين طبعا لباس خاص كيما المالية وما يتبعها من أدوات الزينة والخلخال. الخلخال اللي يوضع في الرجل، رجل المرأة، وعنده دور في الرقص النسائي، لأنه عندما تركز رجلها المرأة الراقصة تسمع هك التشنشينة متاع الخلخال، مما يعطي رونق ويأكد الخلخال. في المدن والحواضر الرقص يختلف شوية، وكان في القرن الماضي عدد من المطربات هن نفسهن راقصات، منهم مثلا رتيبة تونسية، هي معناها معتنقة للديانة اليهودية، هي تونسية، وجاء في العدد الخامس من جريدة الشباب اللي استر عام 1936، هذه جريدة أسسها محمود بيرم التونسي، جاء أن رتيبة هذه تباشر الرقص. وما كانش يعجب اللي كتب المقال الرقص متاعها، يقول إذا وقفت لترقص رقصها المسحوب بالغناء ظهرت عليها مسحة من الخجل عرفها الناس منذ 10 أعوام وما حبوهاش برشا. على كل حال الرقص كان موجود في الحفلات الخاصة، والمغنية الراقصة كانوا يسميوها صانعة، يعني مع ما تغني ترقص، وهو رقص أخف من الرقص اللي موجود في الأرياف، يعني حركات بالخصر وبالأيدي وربما بالرأس كذلك. وأغرب المطربين والمطربات قلت في تونس غناوا أغاني راقصة، من بينهم سيدة نعمة، سيدة نعمة اللي غنات صالحة أم القد طويل في طبع صالحي، وعلى إيقاع الفزاني اللي قلت هذا الإيقاع المحبوب من قبل التوانسة. نسمعوا سيدة نعمة لكل ما كانت تغني ملقد طويل صالحة، إلا والشعب اللي كان في المهرجانات وغيرها يقوم ويرافقها بالرقص.

جابينا من

كشكولة مغسول مفوح عالكتفة ملاح.

جدك بابور عوام بحور جدك بابور.

من الجد الطويل صالحة من الأغاني قلت اللي كانت دائما ترافق بالرقص من قبل الجمهور اللي يحضر حفلات سيدة النعمة. ونحن نواصل إذن الحديث عن علاقة الموسيقى بالرقص. ما نجمش نعطيه كل التفاصيل حول الرقص في تونس، احنا حصتنا تتعلق أساسا بالموسيقى، لكن نعطيه بعض الإشارات، مثلا أن الرقص هو فردي بالأساس، رغم اللي فما رقص جماعي كما في عند جماعة الجوجو في الجنوب وغيرهم، ولكن احنا اللي نحب نركز عليه هو أن هي الأغاني والإيقاعات اللي تدعو إلى الرقص. ونختم الجولة متاعنا هذه بأغنية من الأغاني الراقصة، أشكون مرقصش على خالي بدني وش عليكم فيه، هي أغنية من التراث التونسي في طبع المحاير العراق، ومرة أخرى في إيقاع الفزاني الشعبي صليحة أدتها وسجلتها. نسمعوا خلي بدلني، هذه الأغنية كذلك التي غالبا ما ترافق بالرقص.

يا ابني.

0: نختمنا حلقتنا هذه بأغنية من الأغاني الشعبية التونسية اللي فيها إيقاعات تدعو إلى الرقص. نقول في ختام هالحلقة هذه اللي اليوم جل حفلاتنا الشعبية الأفراح حتى الأغاني الحضارية ولات تختار على أساس ما تتضمنه من إيقاعات كيما الفزاني والغيطة وغيرها، وحتى الآلات المستعملة أصبحت تقلد الآلات الشعبية، مثلا الكمانجة ولا تقلد المزود، والإيقاعات اللي منتشرة في الأرياف ولا تدخلت. إذن حبيت نعطي اليوم فكرة حول علاقة الموسيقى بالرقص، وكما شفنا هي علاقة وطيدة، ولكن الموسيقى ما هيش رقص فقط، فيها جانب يتعلق بالأمور الروحانية، بالمشاعر، بعواطف الإنسان، وفيها جانب يدعو إلى الفرح وإلى الرقص. إن شاء الله ديما احنا أيامنا مليئة بالفرح. إلى هنا تنتهي حلقتنا. شكرا للسيدة إيمان التي أمنت الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
1: غني يا عصفور، غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
6: منجنيق العرب، ابن حزم، ابن حزم الأندلسي. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية. إذا أردنا أن نتكلم عن الاستقلالية الفكرية والتمسك بالمذهب والمنهج الفكري والدفاع عنه بشراسة، فإننا نتحدث عن ابن حزم، العالم العلامة الفقيه القرطبي الأندلسي، ابن حزم أو أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. وهو عالم أندلسي يعد من أشهر العلماء في عصره، ترك بصمة لا تمحى في العلوم الإسلامية المختلفة كالفقه وعلم الحديث والأدب والفلسفة والمنطق وعلم مقارنة الأديان. عرف بغزارة إنتاجه الأدبي وكتاباته القيمة مثل طوق الحمامة ومؤلفات عديدة في الفقه والردود النقدية. وعن نشأة ابن حزم يتحدث الشيخ محمد حسين قاعود من علماء الأزهر الشريف قائلا:
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لقد ولد الإمام ابن حزم الأندلسي بقرطبة في شهر رمضان سنة 384 هجرية، والذي يوافق 994 ميلادية. ونشأ في بلاط الدولة العامرية، حيث كان أبوه وزيرا لخليفتها المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر من بعده، كما عين هو نفسه وزيرا بعد أبيه الخليفة المستظهر. إلا أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كله واشتغل بالعلم. لقد كانت الظروف مهيئة أمام الإمام ابن حزم لاختيار ما يناسبه من مسلك، بحكم المكانة والمؤهلات الشخصية وبحكم الوفرة وبحكم النفوذ. لقد اشتغل بالعلم، فأتقن الفقه الشافعي، ثم أتقن الفقه المالكي، ثم أتقن الأصول والحديث والتاريخ والأدب واللغة وعلم الكلام والفلسفة. وكان ممن أخذ عنهم العلم أحمد بن محمد ابن الجسور، ويونس بن عبد الله ابن مغيث، وحمام بن أحمد، وعبد الله بن ربيع، ويحيى بن مسعود، وغيرهم وغيرهم. يعد الإمام ابن حزم الأندلسي ثاني أكبر المؤلفين العرب بعد ابن جرير الطبري.
6: ورغم اختلاف بعض المؤرخين على حقيقة نسبه، إن كان ينتمي لأسرة فارسية الأصل أو أن جده الأعلى كان من الأنصار، إلا أنه تم إثبات نسبه الفارسي. فقد ذكر الذهبي نقلا عن القاضي صاعد في كتابه طبقات الأمم إنه هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي. ولا شك أن رواية صاعد هذه هي أقرب الروايات إلى حقيقة نسب ابن حزم، وذلك لمعاصرته له من ناحية، ولأن ابن حزم قد كتب إليه بتاريخ مولده من ناحية أخرى. أما عن نشأة ابن حزم وأسرته فهناك إجماع من المؤرخين والنقاد على أنه نشأ في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويفخر بأنه كان يطلب العلم لا يبتغي من ورائه مالا أو جاها. ومع هذا النعيم والطرف الذي تربى ونشأ عليه ما في كنف أسرته، إلا أن نظرته إلى المال لم تكن أداة طرف ونعيم، بل كان ينظر إلى المال على أنه مجرد عدته التي يعتد بها على نوائب الظهر وصنوفه. كانت تلك حال أسرته حين مولده، وفيها تربأ ونشأ وحفظ القرآن، وأدى ذلك إلى انصرافه بشدة إلى التفكير في طلب العلم حتى انتهت به الحياة.
8: بداية مسيرة ابن حزم الفقهية.

0: العلمية الفقهية أو الفقهية، ابن حزم نشأ في بيئة علمية وثقافية مميزة في الأندلس، حيث تلقى علومه الأولى في سن مبكرة، فحافظ القرآن الكريم وتعلم الحديث واللغة والأدب، وتأثر بجو القصور الذي أتاح له الاطلاع على علوم كبار العلماء ومجالس العلم. وفي بداياته الفقهية اتبع ابن حزم المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك الوقت، فدرسه على يد شيوخه والتزم بأصوله. شأنه في ذلك شأن أغلب فقهاء عصره. لكن ابن حزم لم يلبس أن شعر بعدم الارتياح لبعض مناهج الاستدلال في المذهب المالكي، خاصة اعتماد أهل المدينة على القياس الأرسطاليسي، وهو في وجهة نظر ابن حزم أنه منهج عقيم لا يؤدي إلى جديد، وهو بذلك قد سبق نقد فرانسيس بيكون للقياس الأرسطي، لأن فرانسيس بيكون انتقد القياس الأرسطي وقال بأنه هذا القياس يعني عقيم، لأن النتيجة لا تتضمن ما هو جديد، لأن النتيجة متضمنة في المقدمات. وعشان كده ابن حزم يعني ترك هذا المذهب وانتقل إلى المذهب الشافعي لما وجده فيه من عناية واضحة بالحديث وتقديم النص على الرأي. اطمأن إليه فترة من الزمن ودرسه بعمق، لكن الروح النقدية التي تلبست ابن حزم وهذا الحس النقدي الذي كان يملأ عقل ابن حزم ويوجهه جعلته لم يستقر على المذهب الشافعي، ورأى أن القياس ما زال حاضرا في المذهب الشافعي وأنه لا يحقق له اليقين الذي ينشده. لذلك وجد ضالته في المذهب الظاهري الذي يقوم على الأخذ بظاهر النصوص من القرآن والسنة ورفض القياس والاستحسان وسائر وجوه الرأي. فتبنى هذا المذهب عن قناعة فكرية ومنهجية عنه ودافع بقوة عنه، حتى صار أبرز ممثلين في الأندلس.
1: تميز الإمام ابن حزم بفكره ومذهبه المذهب الظاهري وتمسكه الشديد به والدفاع عنه بجرأة لا توصف، لا يخشى أحدا، ووصفه ابن القيم بمنجنيق العرب، وقيل عن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، حيث كان ينادي بالتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ورفض ما عدا ذلك في دين الله بقوة وشدة وحزم. لا يقبل القياس الفقهي الإسلامي التقليدي واستحسان المعاني، كان واضحا ودقيقا في أن خلافات الفهم والتفسير للمعاني قد تكون راجعة إلى أسباب لفظية أو اصطلاحية تحمل أكثر من معنى، يقولها القائل قاصدا بها معنى ويسمعها المتلقي حاملا بها معنى، وهنا محض الظن الذي تقع به الإشكالات. كان حريصا على الاستشهاد بالدليل من الكتاب والسنة، وبسؤال فضيلة الشيخ محمد حسين قاعود عن مرتكزات المذهب الظاهري أجاب قائلا:
2: مرتكزات المذهب الظاهري. الإمام ابن حزم الأندلسي في إرساء دعائم المدرسة الظاهرية، ولقد أحدث ابن حزم الأندلسي تجديدا وتطويرا على المذهب الظاهري، وهو منهج أو مذهب فقهي وفكري يرتكز على الأخذ بظواهر النصوص من القرآن والسنة والإجماع، ورفض ما عداها من أمور التأويل والرأي والقياس. والمذهب الظاهري يعتمد

0: يعتمد على 4 أصول رئيسة: الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع الاستصحاب. حيث يتمسك بظواهر النصوص من الكتاب، من القرآن الكريم، فيعتمد النص الظاهري ويأخذ ما هو ثابت ومتيقن من السنة، مع اشتراط يشترط فيها شرطا أن تكون متواترة. كذلك يعتمد على الإجماع، وهو الإجماع المنعقد على عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو مصدر ثالث للتشريع. كذلك من مرتكزات المذهب الظاهري الأصل الرابع الاستصحاب، يعتبر مصدرا رابعا للتشريع، ويعني بقاء الحكم على ما هو عليه حتى يثبت ما يغيره. فالمذهب الظاهري يشدد على فهم النص كما هو ظاهر دون تأويل أو تحريف أو تغيير أو تبديل، يعتمد على فهم النص الظاهري. كذلك أيضا يرفض القياس باعتباره اجتهادا لا يرتكز على نص صريح. كذلك لا يأخذ بالرأي، ومعنى ذلك أنه لا يعتمد على الرأي الشخصي أو ما يعرف بالرأي في استنباط الأحكام الشرعية.
1: لم يمر ابن حزم بفترتي قصر وسجن متتاليتين بالمعنى الحرفي، بل عاش حياة شهدت تحولات قاسية، ويمكن فهم التعبير من القصر إلى السجن على أنه انتقال من مركز السلطة والمناخ السياسي والنعيم والثراء إلى ظروف المنفى والعزلة القصرية وآلام الغربة والاغتراب، حيث عاش ابن حزم في بداية حياته في قصر الحكم في خرطبة وفي قصر والده كطفل مدلل، مما وفر له بيئة علمية غنية. ثم انتقل من حياة القصور في بلاط قرطبة إلى التعرض للاضطهاد والنفي بعد بروز آرائه الظاهرية ومذهبه الفقهي الذي تعارض مع آراء المذاهب السائدة، وتم نفيه من قرطبة إلى البادية في إسبانيا، وهي فترة عزلته الكبيرة والتي تشبه السجن، حيث لم يعد قادرا على التدريس والفتوى وإظهار علومه. وكانت الفترة التي قضاها في المنفى والاضطهاد والعزلة هي التي صقلت شخصيته العلمية ودفعته إلى كتابة أعماله الخالدة. وفي هذه المرحلة من العزلة القاسية كتب ابن حزم بعضا من أشهر أعماله الأدبية والفقهية، مثل كتاب المحلى. وعلى الرغم من المعاناة التي عانها ابن حزم في عزلته ومنفاه، إلا أنه أظهر شجاعة علمية وجرأة فائقة، حيث كتب المزيد من الكتب وأصبح نموذجا للعالم الذي لا يخاف من أحد. وعن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم مؤلفاته يقول الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس:
2: إذا أردنا الحديث عن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم كتبه، هنلاقي أنه ابنه أبو رافع الفضل ابن حزم هو يعني من أهم تلاميذه، ونقل بعض علمه ودافع عن آرائه. ولكن الحقيقة تلاميذ ابن حزم عددهم كان فوق الحصر، لأنه هو الحقيقة كان له تأثير شديد على كل المحيطين به والدارسين على يديه، والقارئين لكتبه حتى من يقرأ كتبه كان يتأثر بفكره وبعلمه، عشان كده اتسعت دائرة تلاميذه. الأدب والفكر الإنساني كتاب طوق الحمامة، وهذا الكتاب الحقيقة يعني من الكتب اللي تحدث فيها عن الحب، وده يعتبر من الكتب أو من أول الكتب في العصور الوسطى اللي اتكلمت عن الحب، وهو من أشهر كتبه الذي تناول فيه الحب والعاطفة الإنسانية بعمق وصدق نادرين.
1: أبدع ابن حزم في اختياره وتفرده في إنتاجه عندما قرر الكتابة عن موضوع لم يتجرأ الكثير من العلماء والفقهاء في عصره أن يتطرقوا للكتابة عنه، ألا وهو الحب، حيث تناوله ابن حزم بشكل متفرد في تفاصيله وطريقة عرضه، وهو كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، تتحدث عن كتاب طوق الحمامة قائلة:
3: وطوق الحمامة جاء كتاب مختلف تماما، كتاب يعني أولا في لغته، ثانيا في يعني كتاب جمع كانت لغته لغة شعرية، جمع بين السرد وبين الرمز وبين الانزياح. السرد كان عندما يعني كان يحكي هذه القصص من واقع قصص حقيقية حدثت وتجارب. الرمز واضح من تسمية هذا الكتاب، من أول بداية هذا الكتاب وتسميته. الانزياح في الدلالة وفي التراكيب. هذا الكتاب يعني كانت لغته لغة شعرية متميزة. أيضا هذا الكتاب كان كتاب له منهجية منظمة جدا، يعني يبدو فيه عقل ابن حزم. الكتاب هو يقول نفسه عن الكتاب في منهجية هذا الكتاب أنه لا تزيد فيه، هو حكاه من واقع تجاربه الحقيقية. ويعني أفلاطون قد تحدث عن الحب، هو لم يتبنى تلك النظرية المثالية في الحب ولم ينغمس أيضا في التجريد للحب، وإنما تحدث من واقع حياة عاش مجربة، وهذا ما يميز هذا الكتاب. يعني جمع فيه معظم قصص الحب التي وقع عليها وعايشها ورآها، خاصة يعني عندما تربى مع النساء كنا هؤلاء النسوة يتحدثن معه، وكنا يفضفضن في الحديث معه ولا يتحرجن أبدا من طلع ابن حزم على أسرارهن، فكون ثقافة واسعة عريضة وخبر بأنواع الحب وعلاماته وآفاته وأعراضه. كل هذا مما شكل هذا الكتاب. فجاء هذا الكتاب مختلف في الفلسفة التي قام عليها هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب على 30 باب، يعني تحدث فيه يعني أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها، ولكن كان في باب علامات الحب، باب الحب من النظرة الأولى، الحب بالوصف، الحب في النوم، ذكر حالات كثيرة، البين والهجر والوصل والغدر والخيانة، شيء تحدث عن رقيب، تحدث عن العاذل، تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الأشياء. لم يترك شيء إلا وتحدث. وكان الكتاب يعني جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو، يعني كان ناقد جيد، أشياء يعني تحفظ عليها ولا يرتضيها، وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل وحياته ومن حياة الآخرين. هذا الكتاب هوكان لا يتعارض، يعني جاء هذا الكتاب مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال، لأنها فطرة خلق بها الإنسان. يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب، لأنها مشاعر يعني اضطرارية، وأي إنسان لابد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر. فابن حزم أكد على هذا، وفي نفس الوقت هو ضبط هذه يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. فيعني هذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال، لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها، وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح.

0: ولد ونشأ مدللا معززا مكرما بين القصور، وعاش بين نعيم المال والسياسة وغيابات السجن والنفي تارات وتارات. ترك الدنيا بعدما ترك بصمة لا تنمحي من المؤلفات والكتابات في مجالات ومجالات، ما يجعل العاقل يهيم ويفكر ويبتكر ويبحث عن الذات في جوانب الذات. إنه أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. كنتم مع منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية.
1: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نجم الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: وثائق وحقائق.
6: إذاعة تونس الثقافية.
5: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ الدكتور محمد لطفي الشيبي. مرحبا بك سي لطفي.
8: مرحبا، شكرا.
7: وأنت من أصدقاء البرنامج، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول علاقة زعماء الحركة النقابية التونسية بالحركة الوطنية، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد لك صدر في الآونة الأخيرة باللغة الفرنسية بعنوان باجي كليري دو ليستوار دو لا تونيزي كونتمبورين، منشورات سانتيانا و
8: 2025،
7: وما يمكن ترجمته صفحات من تاريخ تونس المعاصر مضيئة أو تضيء على
8: نعم.
7: حول تاريخ تونس المعاصر، ونذكر أنك أستاذ مختص في التاريخ المعاصر وكنت مديرا للمعهد العالي تاريخ
8: الحركة الوطنية.
7: المعهد العالي تاريخ تونس المعاصر حاليا، ولديك أعمال عديدة لعل من أهمها في السنوات الأخيرة الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية النقابية 1894-1956، ولهذا الكتاب الضخم بأربع أجزاء علاقة بموضوعنا اليوم، وإن كنا نستند إلى كتاب هذا الجديد الذي أشرنا إليه. لكن لديك أعمال أخرى عديدة حول زعماء الحركة النقابية والحركة الوطنية، مثل كتاب حول الهادي نويرة، وآخر حول سين الفارت أعتقد حول محمد علي الحامي. وقدمناه أذكر في هذا البرنامج. واهتمامك أيضا بالماسونية، لديك كتاب حول الماسونية في الوطن العربي زمن الاستعمار الأوروبي، إلى جانب الحداد وبرقيبة، كتاب الحداد وبرقيبة ومعركة السفور واللقاء المؤجل. أعمال عديدة، هذه بعض العناوين، ولكن هناك أعمال أخرى كثيرة. في الحقيقة ما لفت انتباهي في هذا الكتاب الجديد الصادر لك أستاذ محمد لطفي الشيبي كثرة الوثائق التي أدرجتها في هذا الكتاب. أنت لم تكتفي بالرسائل أو التقارير أو المحاضر، وإنما أيضا هناك عدة صور لافتة، حتى أنها أخذت عناوين بعض الفصول في هذا الكتاب. أذكر من بينها مثلا هنا صورة تعتقد أنها فريدة، ما سميته باللغة الفرنسية أوزوريجين دي كو دي كلاد PMF، هذا PMF بير موندس فرانس.
8: نعم.
7: في 31 جويلية 1954، عندما كان رئيس حكومة الفرنسية التي هي التي أعلنت لأول مرة بير موندس فرانس عن قبول فرنسا باستقلال تونس مبدئيا على الأقل. ولكن قبله هناك صور أخرى عديدة، بعضها يجمع بين الزعيمين حبيب بورقيبة وصالح بن يوسف الذي سنعود إليه بعد قليل وفرحة حشاد، ولديك قراءة لهذه الصورة. سنرى كيف أن يمكن للمؤرخ أن يقرأ بدقة وبعمق بعض الصور التي ربما لن توقف عندها كثيرا لكنها هامة وتقول ما لا تقوله الوثائق المكتوبة. هناك صورة أخرى توقفت عندها كثيرا لإبراز عمق العلاقة بين بير موندس فرانس والهادي نويرة، ولكن هذه صورة متأخرة.
8: نعم.
7: أنت عدت هنا صفحة حسب ما أرى في صفحة 45 من كتابك إلى صورة بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على استقلال تونس سنة 1976. هذه الصورة وفي الاحتفاء هذا يبدو لي كان ضيف. كان ضيف؟
8: نعم، بمناسبة عيد الاستقلال.
7: وسنعود إلى هذه الصورة التي رأيت فيها ما يؤكد عمق العلاقة بين الرجلين. ولو أنه المشهور أكثر نعرف صورة بير موندس فرانس على مكتب الرئيس بورقيبة.
8: نعم.
7: الشهيرة، ولكن أنت تؤكد أن هذه الصورة ربما أكثر عمق وأكثر دلالة. هناك صورة أخرى تجمع بين صلاح بن يوسف يتوسط مجموعة من النقابيين أعتقد هذه
8: أي نعم أي.
7: وأنت
8: محمود المسعدي وأحمد بن صالح ومحمد كريم
7: محمد كريم. إذن هذه تقريبا الصورة في 18
8: جويلية 1953 في بهو البرلمان السويدي حيث السويدي السويد بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية
7: في ستوكهولم
8: في ستوكهولم.
7: إذن إلى جانب الزعيم صلاح بن يوسف كان هو وقتها خارج تونس نذكر أنه كان عندما تم يعني إقالة حكومة محمد شنيق بعد فشل المفاوضات الأولى كان هو وبدرة خصصنا حصة محمد بدرة مع الأستاذ مصف باني أصدر كتابا عن محمد بدرة أن كانوا في الخارج
8: نعم كان في نعم في المهجر.
7: ولكن هذه الصور العديدة والهامة لكن هناك عدة وثائق أخرى أي مصادر اعتمدت أي أرشيفات اعتمدت في هذا الكتاب الأخير؟
8: شكرا على السؤال. إذن بالنسبة للمؤرخ عندما يصدر عملا ما اعتمادا على ما توفر إليه من مصادر متنوعة أنا من ربما من نوع المؤرخ الذي يجمع وينوع المصادر بقدر الإمكان مصادر أرشيفية مصادر صور مصادر مذكرات إلى غير ذلك. إذا تمكنت في هذا الكتاب من إن صح تعديلي صورة لحدث تاريخي تم ولم يقع الانتباه إليه ولم نعرف المغزى وبالتالي قدمت هذا العمل تبيانا لما تعطي هذه الصورة من أبعاد في تاريخ العلاقة بين الحركة النقابية والحركة الوطنية وبين الزعامة الوطنية إن صح التعبير. إذا نبدأ بالصورة الأولى
7: وأين نجد هذه الصورة؟
8: والصورة الأولى التي تمثل رجوع الزعيم بورقيبة من الشرق في 8 سبتمبر 1949 ويتوسط

0: سيلتقط الصورة باعتبار أن الذي التقط الصورة تبين لي هو من السفارة من الإقامة العامة من الإقامة العامة الفرنسية. إذن في هذه
1: وجدته في الأرشيف الفرنسي هذه.
0: نعم هذه الصورة لها تاريخ. من أصدر هذه الصورة لأول مرة؟ أصدرها شارل أندري جوليان في كتابه إلى تونيزي دوفان انديبندانت. ومن هو شارل أندري جوليان؟ شارل أندري جوليان هو مؤرخ من فرنسي اشتراكي، وكانت له علاقة وطيدة بالحبيب بورقيبة وعلاقة وطيدة بأرمان جيون وبالوزارة الخارجية الفرنسية. إذن تحصل شارل أندري جوليان على هذه الصورة من أرشيف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أي الإقامة العامة الفرنسية، وأصدره لأول مرة في كتابه قلت إلى تونيزي دوفان انديبندانت. ولم نفهم مغزى هذه الصورة، تبين لي أن هذه الصورة تدخل في إطار كبير جدا، هي عودة بورقيبة يوم من المشرق إلى تونس، رغم أن في الأمين العام صالح بن يوسف اللي هو كان لا يرغب في أن يرجع لحبيب بورقيبة، لأنه أصبح صالح بن يوسف مهيمن على الحزب الحر الدستوري الجديد، وبعد مؤتمر دار سليم في أكتوبر 1948 ولا يرغب في رجوع الحبيب بورقيبة حتى
1: إذا 1948 مؤتمر الحزب
0: مؤتمر دار سليم
1: حدث في غياب بورقيبة
0: وكان هذا المؤتمر إذا بداية سيطرة صالح بن يوسف على جهاز الحزب
1: وتوثيق علاقته باتحاد الشغل
0: بناهيك أن في هذا المؤتمر دار سليم من هو رئيس المؤتمر؟ هو فرحات حشاد. فرحات حشاد هو رئيس مؤتمر الحزب دار
1: لماذا سليم. بعض المؤرخين يقولون أو يؤكدون أنه إلى حد تلك الفترة لم يكن لحبيب عاشور انتماء سياسي معلن للحزب الدستوري، يعني في نهاية الأربعينات كان مستقلا يقال.
0: لا أبدا،
1: أنت تنفي
0: لا لا لا, لا لا لا لا لا أبدا. هو ما يميز بداية الحركة النقبية وتأسيس النقبات المستقلة اللي هي
1: طبعا في هذا اللقاء سنتوقف عند كل وثيقة وخلفياتها تحت إطار العنوان الذي اخترناه لهذا اللقاء، لأن مواضيع متباعدة تبدو، لكنها ما يربط بينه علاقة زعماء الحركة النقابية. عشان بدأنا بفرحات حشيد ولكن سنأتي لابن صالح ولكن بالحركة الوطنية وخاصة زعيميها بورقيبة وبن يوسف، لأن بن يوسف يتكرر في هذا الكتاب في أكثر من فصل. هناك خمسة فصول، ثلاثة منها نجد فيها حتى هروبه من تونس ثم عودته بعد الأزمة وما يعرف بالفتنة اليوسفية. إذن
0: نرجع،
1: قلنا ترأس المؤتمر.
0: إذن حتى نفهم مغزى الصورة لابد إجابة عن سؤالك، كيف الحبيب عاشور لم يكن دستوريا أو أخفى دستارته إلى غير ذلك. في تأسيس النقابات المستقلة التي أسسها فرحات حشاد في أكتوبر 1944 في صفاقس وتسمى اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب، كيف تمكن فرحات حشاد من تأسيس هذه النقابات عندما خرج ولم يقع انتخابه في مؤتمر اتحاد النقابات سي جي تي اللي هو وقع في مارس 1944، وبإشارة من ألبير بوزونكي اللي هو متزعم التيار الاشتراكي في النقابة الفرنسية، هو الذي أشار على فرحات حشاد بتأسيس النقابات المستقلة في الجنوب. إذن تأسيس النقابات المستقلة في الجنوب لم يكن ممكنا لفرحات حشاد لولا الدعم الذي كان وراءه الدستوري النقابي حبيب عاشور والدستوري النقابي عبد العزيز بوراوي. عبد العزيز بوراوي والحبيب عاشور وكلاهما من الوطنيين الدساترة النقابيين،
1: وسنجد بعد 40
0: لماذا
1: على ذكر بوراوي بعد 40 سنة سيؤسس هناك نقابة أخرى موازية لاتحاد عام تونس الشغل، أعتقد اسمه اتحاد وطني أو شيء من هذا القبيل هكذا.
0: نعم في الثمانينات.
1: لا إشارة فقط لعبد العزيز بوراوي.
0: لماذا أركز وأقول إذن الحبيب عاشور الدستوري النقابي وعبد العزيز البوراوي النقابي باعتبار أن فرحة سات حين ذاك لم يكن دستوريا وليست له

0: وأي علاقة بالدستور وبالوطنيين، بل كان اشتراكياً اشتراكياً. إذن مهم جداً. إذن ثم من بعد بيقع تأسيس اتحاد النقابات بالشمال، وثم من بعد سينضم إلى هذه الاتحادين، اتحاد الجنوب نقابات الجنوب واتحاد النقابات الشمال، جامعة المتوظفين اللي كان معناها شادها معناها وراها الحزب الحر الدستوري بشقيه الجديد والقديم. إذن بالنسبة للجديد عنا صادق الشايبي، وبالنسبة للقديم عنا الصحبي فرحات. إذن دخول هذه الجمعية، لكن وراء هذه الجمعية وكيف تم جلبها نعم نقابة جامعة المتوظفين التونسيين، وراءها هو المناضل النقابي الفاضل بن عاشور، باعتبار أن الفاضل بن عاشور كان من النقابيين الناشطين في نقابة مدرسي جامعة الزيتونة منذ الثلاثينات. وتم
1: هي جامعة المتوظفين تأسست في الثلاثينات
0: سنة 36، خرجوا المتوظفين التونسيين، خرجوا من جامعة الجامعة الفرنسية، وكونوا إذا جامعة على حدة جامعة المتوظفين التونسيين عام 36 في إطار الجبهة الشعبية، عندما ليون بلوم كون الحكومة بتاعه في فرنسا.
1: لكن سمحت أستاذ في الشيبي بالعودة إلى الصورة التي أوردتها في صفحة 26 من كتابك، أنت رأيت فيها عديد الدلالات، وفي تحليلك لهذه الصورة ولأحداث أخرى طبعا أنت تعتمد عدة وثائق لم نشر إليها، ولكن وثائق عديدة جدا في الحقيقة. نعرف أن كتبك عادة ما تكون معززة ومدججة لنقل بالوثائق التاريخية من مصادر عديدة، أرشيفات فرنسية وتونسية وحتى أرشيفات خاصة. نعرف أن لديك صلة معناها حتى بشخصيات وأرشيفهم العائلي، أو كما نوري بوديلي وهكذا،
0: والدكتور علي، الدكتور إليكو هنا عدريا حضرية
1: أستاذك هذا؟
0: لا لا لا أندري نوشي.
1: أندري نوشي أنت متأثر بمدرسة أندري نوشي والتليلي
0: أبسولو. أي لا صحيح طبعا، أنا
1: بشير تليلي.
0: أي نعم نعم،
1: نفس المدرسة.
0: أي نفس المدرسة نعم.
1: تلمذت على معناها لنقول عالمين في مجال التاريخ المعاصر، ولكن نرى كأن حشيد في هذه الصورة بعيد نسبيا عن بورقيبة، وكأنه لا يعرف، يعني لا نلاحظ هذا القرب ما بين حشيد في هذه الصورة في 1949 بين فرحات حشيد وبورقيبة. أنت في كواليس هذا البرنامج وفي ربما في لقاءات سابقة كأنك لمحت أنه لم يكن يعرفه فرحات حشيد، لم يكن يعرف الحبيب بورقيبة. متى التقى به لأول مرة هذا الزعيم النقابي الكبير الذي كانت له هذه الهالة، حتى منذ يعني الهالة لم تصنعه له حادثة استشهاده، هو قبل ذلك لديه هذه الكاريزما، هذه القيادة، الروح القيادية. متى التقى ببورقيبة؟
0: هذه الصورة معبرة جدا على أن فرحات حشيد لم يكن له معرفة أو اتصال بالزعيم الحبيب بورقيبة قبل رجوع الزعيم يوم 8 سبتمبر 1949، بل كان يعرف حق المعرفة هو صالح بن يوسف.
1: إذن علاقته وثيقة بوثيقة
0: وهذه العلاقة بدأت تتوثق عندما استدعى صالح بن يوسف فرحات حشيد بصفته الأمين العام اتحاد العام التونسي الشغل في مؤتمر ليلة القدر أو مؤتمر الاستقلال الذي انعقد في يوم 22 أوت 1946. وفي هذا المؤتمر اللي هو دهمات سلطة قوات الأمن، تمكن صالح بن يوسف أن يقول للحضور أنتم موافقون على طلب الاستقلال التام، فأجابوه الحاضرون نعم. إذن فرحات حشيد كان باعتباره المشاركة والموافقة على الاستقلال، إذا انضوى فرحات حشيد الاشتراكي في الخط الوطني.
1: نعرف أن ذلك المؤتمر شاركوا فيه باستثناء الحزب الشيوعي التونسي في مؤتمر
0: الحزب القديم،
1: حزب القديم، حزب الجديد، حد عام تونس الشغل، شخصيات مستقلة هكذا.
0: نعم نعم.
1: ولكن قبل سنة من هذه الصورة وعودة بورقيبة بعد 4 سنوات في المشرق وفيها بعض المكاسب وبعض الخيبات له شخصيا، نعرف الحملة التي تم تنظيمها ضده في قاهرة، ويعني من الحزب القديم ومن بعض المعجبين بالزعيم الثعالبي لأنه زار المشرق وله سمعة كبيرة في المشرق، وسمعوا بالخلاف الذي استجد في 1937 وصلت أصداء، فبالتالي اتخذوا موقف سلبي نوعا ما بعض المشارقة، ولكن زاد بعض التونسيين حرضوا ضده، وبالتالي لم يكن مرتاحا كثيرا رغم جولاته وزياراته لبلدان عديدة. طبعا لم يكتفي بمصر، عندما نقول رأس 4 سنوات بورقيبة من 45 مارس مباشرة بعد تأسيس الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، انتقل بعد أيام قليلة إلى القاهرة، وصل بصعوبة لمحل. ولكن قبل سنة هناك، معناها من هذه العودة، هناك مؤتمر عزز فيه مكانته بصالح بن يوسف في الحزب، وقلت أنه كانه لم يكن يرغب في عودة ريبة. ولكن قبل زاد بسنتين حدث هام في 47، تشير أنت في هذا الكتاب وتوضح ذلك أن المواقف اختلفت بين الزعيمين من هذا الإضراب الكبير الذي وقع، وكانت له يعني ضحايا، وحتى حبيب عاشور يعني أصيب في تلك الأحداث في أوت 47، وكانت للزعيمين الوطنيين بورقيبة ولو أنه في الخارج وصالح بن يوسف اللي هو أمسك بقيادة الحزب في تونس موقفين مختلفين من التصعيد النقابي اللي قاده تقريبا لحبيب عاشور. نعم. هكذا مع حتى حشاد، وفاجأتني عندما يبدي أوردت ولا أكدت ولا أوضحت أنه حشاد لم يكن في تلك الفترة على الأقل كان أقل يعني ميلا للتصعيد.
0: مؤكد حسب الوثائق التي ذكرتها ونشرتها،
1: من كان مع التصعيد ومن كان ضد في 1947.
0: إذن نقطة تاريخية مهمة جدا، الزعيم الحبيب بورقيبة ذهب إلى الشرق بإشارة ودعم من هوكر دوليتل. هوكر دوليتل القنصل الأمريكي هو الذي سلم، وهذا مصدر أرشيفي عندي من عسكري، هو الذي سلم إلى الحبيب بورقيبة في أكتوبر 44 إذن نص خطاب نحاس باشا في الإسكندرية، وهذه ندوة الإسكندرية اللي وقعت كانت إعدادا لتأسيس الجامعة العربية اللي بتكون في مارس 45. ماذا قال نحاس باشا في الخطاب متاعه 44، والنص متاع الخطاب أعطاه هوكر دوليتر لحبيب بورقيبة، وقالوا أنت باش تكون ممثل معناها تونس في هذه التأسيس الجامعة. إذن قال بالعبارة، وهذا موجود وموفق، قال لا يمكن، هذا نحاس باشا، لا يمكن أن نؤسس جامعة الدول العربية دون حضور ممثلين عن تونس والمغرب الأقصى، والقنصل الأمريكي والولايات المتحركية وإنجلترا نعرف دورها في تأسيس جامعة الدول العربية. معناها كان إذن تم إعطاء هذا النص إلى بورقيبة، وقالوا نحن معك في التوجه إلى الشرق لتدويل القضية التونسية في عند تأسيس جامعة الدول العربية. إذن
1: كانت تتبناها يعني،
0: أي كانت تتبناها
1: مجموعة الدول، وما ننساوش تأسيس الأمم المتحدة، لأنه تأسيس الأمم المتحدة
0: أي سابق ذلك في أكتوبر 45
1: بشكون لها صوت سيعبر عنها ممثلو دول مستقلة، وهم خمسة تقريبا وقتها، ما همش برشا الدول اللي أسسوها يعني، ما همش برشا. نعود، ولكن دوليت اللي هنا فما صورة، أنت عدت إلى صورة 1976 للهيدي نويرة وصديقه حسب ما فهمنا وعلاقة وثيقة مع بيير موندوز فرانس، سنعود إليه بعد قليل. ولكن غابت على ذكر دوليت القنصل الأمريكي الذي غضبت منه فرنسا وطلبت إبعاده عن تونس، وفعلا غيرت مكانه وزارة الخارجية الأمريكية إلى مصر، ولكن عندما ذهب بورقيبة إلى مصر وجد دوليت في انتظاره،
0: وهو الذي سهل له العملية الحصول على التأشيرة للذهاب إلى الولايات الأمريكية سنة 47 إلى جمعية الأمم المتحدة، والاتصال بالوفد العراقي، والاتصال بالكاتب العام في السفارة.
1: أردت قوله سمعني.
0: نعم،
1: أنه الصورة الغائبة على الكتاب هذا إذا على ذكر دوليتل، أنه فما صورة زادة في ثمانينات القرن الماضي يعني بعد استقلال تونس بثلاثين سنة.
0: نعم.
1: هناك صورة معروفة أذكر، لا أعرف من الآن نسيت المصدر، ولكن رأيتها طلعت عليها، لقاء بقي تلك الصداقة بين بورقيبة ودوليتل 40 سنة بعد الأربعينات، يعني بعد بورقيبة لي 30 سنة رئيس جمهورية.
0: نعم. نعم.
1: وفما استقبلوا في تونس والناس هم زوز كبار في السن، يعني زادوا عمرهم يعني حوالي 80 سنة وقتها حاجة هكا، وكان صديق لي وحافظ على تلك الصداقة يعني حتى بعد 30 سنة من استقلال تونس تقريبا الثمانينات.
0: نعم. نعم.
1: كما الصورة هذه بعد 20 سنة.
0: نعم.
1: نرى هذه العلاقة الوثيقة بجانب نويرة يبدو لزوجته، وهذه
0: أي زوجة
1: زوجته. ولكن نعود إلى الصورة الأهم والموضوع اللي قانا، هذه العلاقة المركبة. قلت أشرت سألتك عن أحداث 47 وتصعيد النقابي والأضرابات، كأنه موقف بورقيبة يختلف تماما عن موقف شكون كان مع التصعيد وشكون ضد، سواء في الوطنيين يعني زعماء الحزب الدستوري الجديد أو زعماء الحركة النقابية خاصة حشاد وعاشور مثلا في تلك الفترة البارزين هما حشاد وعاشور، ما زال وقتها لفما بن صالح.
0: إذن بإزاز وبالتدقيق الملزم، لا يمكن أن نفهم ما حدث يوم 5 أوت 47 دون الرجوع إلى الأسباب التي مهدت إلى ما حدث، وهذه الأسباب تتمثل في أن الإقامة العامة إذن تخلت على الاتحاد العام التونسي الشغل في المشاورات حول الزيادات في الأجور، وتستشير وتستدعي فقط النقابة الشيوعية اليوستيتي الفرنسية دون إذن الرجوع إلى الاتحاد العام للشغل، ثم أن الاتحاد العام للشغل قدم مطلب باش يدخل إلى النقابة العالمية لفسام وتم رفض هذه الاتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي في إطار الحرب الباردة. إذن فتم في جويلية 1947 دعوة
1: 1947.
0: أيوة في جويلية 1947 دعوة الهيئة الإدارية الموسعة التي تضم أيضا الأمناء العامون في الاتحادات الجهوية للانعقاد والنظر في ماذا يكون موقف الاتحاد من هذا الموقف السلبي للمقيم العام والمقام العام. والمقيم العام كان جون مانس اللي هو من 1947 ل 1950. إذن
1: رغم أنه جاء يبدو لي بغاية الصحية
0: وجون مانس إذن يلزم ندقوا هو نقابي واشتراكي نقابي،
1: فما عنده توجهات إصلاحية في الوضع الحالي في تونس،
0: بو إصلاحية في مخصص الصحافة. من مكن مثلا الهدي نويرة لتأسيس الإصدار جريدة ميسيون الرسالة اللي بدأت عام 48 وبشتقت حتى 1952.
1: أنت أشرت لي في الكواليس أن نويرة يكتب في الصحافة الفرنسية منذ الثلاثينات.
0: أي لكن هذا بالطبع ما نجموش نخلطوا بين الأمور، خلينا
1: لما عنده علاقة بالصحافة برشا ما يعرفوش نويرة كان يكتب.
0: الهدي نويرة كاتب قدير،
1: يمكن الرجوع إلى عملك كتابك حول نويرة.
0: الهدي نويرة بالطبع
1: نعود. إذن تقرر عقد إضراب، معناه شن إضرابات.
0: إذن انعقد هذه الهيئة الإدارية الموسعة وقدم فرحات حشاد لائحة في الإضراب بيوم واحد، فلم يقع إذن قبولها، فتلاه إذن الحبيب عاشور لائحة في إضراب لا نهائي وهذا فإذن إضراب مفتوح. وكان وراء التصعيد مع مع الحبيب عاشور الحبيب بورقيبة في الشرق، بينما صالح بن يوسف كان قريب لفرحات حشاد بيوم واحد.
1: ما أنا ضد التصعيد.
0: إذن هذا من المصادر التي اعتمدتها هي شهادة محمد كريم. محمد كريم اللي كان عايش وعضو في الهيئة الإدارية وقال هاو ما صار في الوحدة. إذن ثم شهادة عبد العزيز البوراوي، وعبد العزيز البوراوي زاد يذكر هذا. إذن
1: أصدر مذكراته.
0: نعم.
1: رأوا نذكر المستمعين ذات المستخفية أنه عديد النقابين أصدروا مذكراته.
0: نعم. النوري
1: فقط المعروفين برشا يعني.
0: النوري بوديلي، عبد العزيز براوي، الحبيب عاشور، ومحمد كريم، كل ما خرجوا المذكرة متاعها ومفيدة جدا.
1: الخلاص، الخلاص. 1947 كان حشاد، فرحات حشاد، قريبا من صالح بن يوسف أكثر. نعم. منه من برجي الذي لم يكن يعرفه ولم يلتقي به.
0: ولا.
1: لم يلتقي به إلا عند عودة برجيبة في 8 سبتمبر، والصورة التي توقفنا عندها كوثيقة وأهمية صورة في الوثائق التاريخية، وأنت لديك قراءة طريفة، عندي تعليق آخر، يمسك بالسيجارة
0: صالح بن يوسف،
1: صالح بن يوسف، ويضع يده على كتف برجيبة في شرب غير لطيف، ولكن يده اليسرى، يده اليسرى تمر وراء ظهر برجيبة ليضع يده اليسرى على كتف فرحات حشاد، ولكن كأنه يقرب بينهما، كانوا يقولوا اقرب شويه البرجيبه يعني، كانوا
0: لا انتبه انتبه انتبه انتبه الى الذي سيلتقط الصوره.
1: الصوره لم تلتقط الا برجيبه في الحقيقه، لانه هذيك متلفت هكا،
0: والحبيب برجيبه كان يعرف اهميه هذه الصوره.
1: الحديث في هذا السياق عن علاقه في الحقيقه هي مركبه ولكن متداخله بين زعماء الحركه بالاساس. نتحدث اليوم عن حبيب برجيبه وصالح بن يوسف من جهه سياسيه، ولو انه لا يمكن الفصل بين السياسي والنقابي بالنسبه لهؤلاء الزعماء، ومعهم الهادي نويرة طبعا سياسيين، ولكن أيضا ثلاثة هذا مركزنا عليهم اليوم، ولكن بالنسبة للنقابين خاصة فرحات حشاد، أحمد بن صالح، وبدرجة أقل خاطر ما ظهرش، ولا حتى في الصور ظهر بعض النقابين آخرين. ولكن قبل ذلك سنتوقف قليلا مع هذا النغم أستاذ محمد لطفي الشيبي، ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور محمد لطفي الشيبي، وموضوع لقائنا حول علاقة زعماء الحركة النقابية التونسية بالحركة الوطنية، خاصة منذ أربعينات وخمسينات القرن الفارط. وتوقفنا عند بعض الوثائق العديدة التي أدرجها الأستاذ لطفي الشيبي في كتابه الجديد الصادر باللغة الفرنسية باجي كليري دو ليستوار دو لا تونيزي كونتمبورين، منشورات سانتيلانا هذه السنة. وتوقفنا عند صورة وأهمية الصورة كوثيقة تاريخية، خاصة في التاريخ المعاصر، صورة فوتوغرافية تجمع بين الزعيمين بورقيبة، زعماء بورقيبة وصالح بن يوسف رئيس الحزب الدستوري والأمين العام للحزب الدستوري الجديد، وبجانبهم فرحت حشاد كأمين عام الاتحاد العام تونس الشغل. وفهمنا منك أن لم يكن أي علاقة بين حشاد وبورقيبة قبل هذه العودة، عودة بورقيبة من المشرق العربي في 8 سبتمبر 1949. في تلك الأربع سنوات تمكن، لنقول، صالح بن يوسف من الإمساك بقيادة الحزب والربط أكثر ما يمكن علاقة الحزب بالمنظمات القومية، وخاصة في مؤتمر ليلة القدر في 1946 الذي شارك فيه الاتحاد طبعا العام تونس الشغل. وتوقفنا أيضا في الجزء الأول عند حدث مهم في أوت 1947، كان حشاد وصالح بن يوسف مع يوم واحد أضراب في أوت، ولكن اللي بسبب عدم اعتراف، لنقل، الإقامة العامة الفرنسية بالاتحاد العام تونس الشغل كاعترافها
1: كمحاور
0: ولم تعترف إلا بالنقابات الفرنسية، في حين أن الزعيم الحبيب بورقيبة ولو أنه في المشرق، لكن كانت توجيهاته وتعليماته القادمة من المشرق أنه مع التصعيد وأضراب مفتوح، والتقى في هذا مع خاصة حبيب عاشور الذي أصيب في تلك الأحداث برصاصة أعتقد،
1: نعم. أصيب برصاصة، نعم
0: طبعا لم يتوفى يعني، ودخل يبدو لي حتى سجن،
1: تم إبعاده، دخل المستشفى وبعد تم إبعاده وصدر حكم في الإبعاد 5 سنين.
0: ولكن الصورة الموالية التي أوردتها في هذا الكتاب، توقفنا عند الصور، ولكن في هذا الكتاب من زعماء، معك أنت تستعمل، البعض لا يستعمل كلمة زعيم، مع الهيدنويرة، تعرف أن العلاقة سيئة جدا كانت بين صالح بن يوسف والهيدنوير.
1: نعم.
0: ويقال أنه، فهمنا من كتبك السابقة، أن صالح بن يوسف كان طلب إبعاد الهيدنويرة من الحزب وطرده.
1: استعمل كلمة شهيرة في رسالة إلى الباي لدغم، وفي رسالة إلى أحمد بن صالح عام 53، إفو ليكيدي الهيدنويرة، ليكيدي مستعملها
0: هكذا.
1: أي صالح بن يوسف مستعمل ليكيدي، قتل. ثم عندي
0: لهذا،
1: لأن هو رأى أن الدور اللي قاعد يقوم به الهيدنويرة بيش ياخذ منه، يفتك منه الحلم متاعه في المحاور الجدير مع السلطة الفرنسية.
0: من المصطلحات والمفاهيم الأساسية التي استعملها ضيفنا اليوم كمؤرخ هي المحاور الجدير، بمعنى في أثناء الحركة الوطنية قبل الاستقلال كانوا بعض الشخصيات تحاول أن تكون هي المحاور الجدير مع الطرف الفرنسي أو السلطة،
1: نعم،
0: الفرنسية، كان هي يعني هي التي ستقرر من سيحكم البلاد بعد خروجها. عندما اقتربت رائحة الاستقلال وبدأ أن نشتم مع حركة عالمية وغير ذلك وأمم متحدة وكذا، بدأ التنافس يعني بين الشخص،
1: نعم، نعم،
0: ومنهم الهيدنويرة الذي يقال أنه كان الأقرب إلى فرنسا، يقال بصراحة. وقد أثبتت الأحداث خاصة في السبعينات عندما تولى رئيس الحكومة، عادت العلاقات قوية بعد،
1: نعم، نعم،
0: في الستينات. تعرف أحد، نعم، بن صالح، أنا حدثني شخصيا بن صالح، قال من أسباب إسقاطي في 1969 وإسقاط التجربة الاشتراكية كانت فرنسا والسفير الفرنسي.
1: طبعا سوفينيار قلت
0: بالضبط. نعود إلى موضوعنا، هذه الصورة تو الهيدنويرة، قد يسأل بعض مستمعينا ما أي علاقة الهيدنويرة بالحركة النقابية، هو في الحركة الوطنية طبعا من زعماء أو من قادة أو من مؤثرين، لنقل بيير مونديس فرانس، أي هذه الصورة ما دلالاتها، كيف تقرأ هذه الصورة أستاذ محمد لطفي الشيبي؟
1: إذن هذه الصورة كلها دلالات، ونبدأ بالبداية. الهيدنويرة في الثلاثينات، الهيدنويرة في الثلاثينات وتحديدا سنة 36 وفي إطار المراسلات التي كانت بينه بين الطالب الهيدينويرا مازال يقرأ عام 36 في باريس الحقوق وبين الزعيم الحبيب بورقيبة وهو الذي أعد العدة لأصول بورقيبة سنة 37 واتصاله بالحكومة الفرنسية على ذلك صحبة سليمان بن سليمان
0: حكومة الجبهة الشعبية
1: واتصاله بشكيب أرسلان واتصاله بمسلي الحاج كل
0: ما هذا هو هذه لقاءات
1: إذن كان الهيدينويرا
0: على فكرة الهيدينويرا سمى ولده شكيب يقال لأنه كان متأثر بشكيب
1: بالطبع أكيد كانت وعنده المراسلات مع والده تدل على ذلك. إذن الهيدينويرا إذن في إطار المراسلات مع الحبيب بورقيبة طلب منه بورقيبة قالوا يا هادي الآن يمكن لنا أن نكون معنا ناقدي الحركة الاشتراكية الفرنسية بما أنها لم تعطينا ما وعدت به في الحوار الذي حصل سنة 37 وبالتالي سنعمل سويا على إحياء جامعة العموم العمل التونسية التي تم قمعها سنة 25 وتم إذن نفي محمد علي لغير ذلك. أول مقالة أصدرها الهيدينويرا في جريدة لافلاش دو باري اللي هي تعبر على الحزب الجبهوي والحزب الجبهوي اللي هو في الجناح اليسار على يسار الحزب الراديكالي هي حول الهيدينويرا حول محمد علي الحامي أصدر
0: في أي عام هذا تقريبا
1: إذن في ديسمبر 1936
0: قبل أحداث جماعة عموم العمل التونسية بقيادة بقاسم قناوي
1: قبل.
0: ولكن يقال أنه افتك منه النقابة
1: سنفسر
0: لن نغوص كثيرا لأن هذا مش موضوعنا اليوم ولكن الهيدينويرا أي علاقة له بيير ماندوس فرح أردنا أن نشير في إشارة بسيطة فقط أنه الهيدينويرا كتب عن ضرورة إعادة إحياء الحركة النقابية كما أسسها التونسية المستقلة محمد الحامي والذي تولى ذلك أو تم تكليفه كان دستوري بالقاسم القناوي في 1900 وقديه تأسست جامعة عموم العمل التونسية الثانية
1: سنة في جوان 1937
0: ولكن سنجد بعد ذلك في اجتماع مشهور يتنقل في تونس الهيدينويرا ليفتك من بالقاسم القناوي الذي لم يكن على وفاق مع الحزب في مسألة التصعيد كان ضد التصعيد وشن إضرابات طلب منه من الحزب أن يصعد أو يقوم بإضرابات حاجة هكا أصلح لي ولكنه لم يكن متفقا مع هذا الخط فتم افتكاك الجامعة منه وكان على رأس قيادة الانقلاب عليه هو الهيدينويرا هكذا يقع
1: إذن بكل لطف وبكل معنى روية
0: أصلح
1: القضية ليست معنى افتكاك القضية من أحيا جامعة العموم العمل التونسية اللي ترأسها القناوي بالقاسم القناوي من هو بالقاسم القناوي بالقاسم القناوي هو دستوري نقابي هو من مجموعة محمد علي وكلفه الديوان السياسي معناه الهيدينويرا وصلاح بن يوسف والحبيب بورقيبة باش يتولى تأسيس هذه الجامعة في جوان 37 ودعمه الحزب
0: الماطري طبعا كرئيس الحزب وقتها
1: إذن والماطري كان رافض لا الماطري من وقته بدا يبعد قال لا يجب أن يبقى
0: فهمت منك أنه تأسيس الجامعة كان الغرض منه من قادة الحزب وقتها خاصة بورقيبة ونميرة وكذا إضافة أداة أخرى للتصعيد أو هكذا أداة نضالية أخرى
1: نعم
0: لتحريكها متى لزم إذا لزم الأمر ضد السلطة الاستعمارية
1: لأن جامعة العموم العمل اللي أسسها محمد علي كانت مناهضة للاستعمار
0: صحيح.
1: وبالتالي يريد أن تكون هذه الجامعة الثانية
0: نتوقف عند هذا الحد نعود إلى الصورة أي علاقة بين الهيدينويرا في هذه الصورة وبيير ماندوس فرانس وأنت الغريب أنك تقول أن علاقته حتى ربما أعمق من علاقة بورقيبة بيير موندوس فرانس. نعم. رغم الصورة الشهيرة فوق مكتب رئاسي متاع الرئيس مش الزعيم، الرئيس الجمهورية حبيب بورقيبة عنده صهيرة صورة شهيرة نعرفها الناس كل متاع بيير موندوس فرانس إلى آخر تقريبا فترة له في الرئاس.
1: إذن عنده صورة من متى التقى الزعيم الحبيب بورقيبة مع
0: بيير موندوس فرانس
1: في أكتوبر 1954. لا وجود لعلاقة ما بين بورقيبة وبين إذن بيير موندوس فرانس قبل ذلك. في حين علاقة الهادي نويرة ببيير موندوس فرانس ترجع إلى الثلاثينات عندما كان طالبا الهادي نويرة في باريس، و إذن رئيس الشعبة الدستورية إذن في باريس، ويناضل في الحزب الجبهوي تاع
0: فرونتيست
1: غاستون بيرجوري، الحزب الجبهوي الذي تحدثنا عليه من وحيد. وغاستون بيرجوري رئيس الحزب هذا كان صديق كبير لبيير موندوس فرانس، وبيير موندوس فرانس حين ذاك تولى كتابة الدولة في حكومة بلوم، وجعل إذن الهادي نويرة يعرف بيير موندوس فرانس حين ذاك باعتبار أنه كان صديق لغاستون بيرجوري وكان يكتب إذن في جريدة لافلاش دو باري. هذا قبل الحرب. بعد الحرب العالمية الثانية شاءت الصدف أن يأتي بيير موندوس فرانس المحامي قبل ما يتولى معنا رئاسة الحكومة في مارس أفريل 1954 إلى تونس للتولي الدفاع عن إذن قضية مقاومين تونسيين. عندما إذن إلى تونس طلب، وعندي الوثيقة التي طلب أن يكون له لقاء مع الهادي نويرة اللي هو كان الكاتب العام المساعد للحزب
0: قبل إقالته،
1: إذن وقبل وأن ولقاء مع الشادي الخلادي. لماذا الشادي الخلادي ولماذا إذن الهادي نويرة؟ نعم، وهو محامي ولكن هو من الحزب القديم. لأن كلاهما هاو معناها النقطة القاسم المشترك بين الهادي نويرة وما بين إذن الخلادي، أن كلاهما كانت له علاقة ب إذن غاستون بيرجوري الراديكالي.
0: لأن الوقت نتوقف عند هذا الحد مع التذكير الألخص أن علاقة فهمنا منك أن الهادي نويرة اللي كانت عنده علاقة بالحركة النقابية في بعض مقالاته في الثلاثينات لإعادة إحياء حركة جامعة عموم العمل التونسية، ولكن مباشرة عندما خرج عن الخط بالقسم الجناوي تدخل الهادي نويرة مباشرة.
1: الديوان السياسي.
0: الديوان السياسي. مباشرة وحتى حطوه هو يعني
1: في القسم
0: الجناوي رأس هذه لا يمكن إخفاله.
1: أي نعم.
0: لأنه هو ولا رئيس الجامعة وتوقفت نشاطه، لأنه بعد بش يتحاكموا بش يهربوا بش يتوقفوا بعد أحداث أفريل 1938. صورة ثالثة هامة جدا في صفحة 51 من كتابك أستاذ لطفي الشيبي تشير إلى جذور التحالف بين صالح بن يوسف وفرحات حشيد وأحمد بن صالح 1945-1955. من نجد في هذه الصورة تعليق عليها كمؤرخ وترى أن لديها أهمية؟
1: نعم،
0: وهنا دخل شخصية جديدة وهي أمين عام جديد للاتحاد بعد اغتيال حشيد في 52 ديسمبر، أصبح بعد عامين 54 تولى أحمد بن صالح الأمانة العامة. من نجد في هذه الصورة؟
1: هذه الصورة تمثل الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد والوزير عدلية في حكومة إذن شنيق. لأن هذه الصورة ترجع إلى جويلية 1953. بجانبه أحمد بن صالح لم يكن بعد الأمين العام لاتحاد العام التونسي الشغل، لأنه باش يولي الأمين العام سنة 54. إذن بصفته ممثل الاتحاد العام التونسي الشغل في بروكسل. إذن بروكسل لدى إذن النقابات المستقلة.
0: أين التقطت هذه الصورة؟
1: وأتمم إذن محمود المسعدي اللي هو خذا الكتابة العامة للاتحاد العام التونسي الشغل بعد اغتيال فرحات حشاد. ثم أيضا نجد محمد كريم اللي هو واقف واللي هو زاد خذا الأمانة العامة متاع اتحاد العام التونسي الشغل بعد وفاة إذن اغتيال إذن فرحات حشاد.
0: شغل كلهم كريم ومسعدي
1: نعم
0: وبوديلي
1: زي نعم نعم نعم
0: كانوا قيادة جماعية وليت للاتحاد.
1: لا لا لا, لا لفترة معينة لأن كل مرة تتدخل السلطة الفرنسية ويقع الإبعاد.
0: هذه الصورة أين التقطت؟
1: هذه التقطت في باهو في الندوة الصحفية الذي عقدها إذن الأمين العام صالح بن يوسف في باهو البرلمان السويدي بمناسبة انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية إذن في ستوكهولم.
0: وألقى خطاب في
1: وفي هذا
0: المؤتمر
1: خطابه كان قيما جدا.
0: هل كتبه بنفسه أم كتب له؟ يقول بعض أن أحمد بن صالح هو الذي كتبه له في شهادة شفوية أنا شخصيا تحصلت عليها من المرحوم أحمد بن صالح يبدو لي في منزله برادس حينها على ما أذكر، قال لي أنه هو الذي كتب الخطاب.
1: نعم ممكن
0: أنا
1: لا, لا, لا, لا استبعد هذا. لما سيأتي في هذا الخطاب ماذا قال صالح بن يوسف في الخطاب؟ قال لا ننسى استشهاد فرحات حشاد باعتبار أن فرحات حشاد تم اغتياله 5
0: ولا حدث عالمي وخلى صدق كبير ياسر يعني.
1: ثم أنا بصفتي الأمين العام للحزب
0: الحر الدستوري
1: الجديد إذا عندما تحصل تونس على استقلالها سنعمل على تطبيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي لفرحات حشاد
0: قبل هذا برنامج 55 لأنه فما وثيقة سابقة ينساوها البعض.
1: نعم.
0: قبل برنامج الاقتصاد على الاتحاد 55 فما برنامج في 51
1: هذا هو نعم وهو برنامج فرحات حشاد
0: فيه توجه الاجتماعي
1: فيه التوجه الاجتماعي
0: وكان حسب ما فهمت منك ولا لأنه الوقت لا يسمح كانت العلاقة بين صالح بن يوسف وفرحات حشاد وابن صالح متينة.
1: نعم بالله نقطة مهمة تمامها قبل ما إذن وإضافة إلى ما قاله صالح بن يوسف بعجالة قال وعندما أيضا تتحصل تونس على استقلالها سأعمل على تغيير اسم الحزب بالحزب الاشتراكي
0: هكذا
1: موجودة في الخطاب مهم جدا
0: رغم أن أقول عادة أنه بن يوسف هو أكثر محافظة تيار محافظ نوعا ما بالنسبة للبرجيبة التقدمي
1: موجود النص
0: به. إذن حسب ما فهمت منك أنه علاقة صالح بن يوسف بالاتحاد كانت أقوى ربما
1: نعم.
0: من علاقة برجيبة في فترة معينة
1: نعم.
0: ولكن بعد ذلك في الصراع البرجيب اليوسفي انحاز الاتحاد خاصة بفضل حبيب عاشور إلى الخط البرجيبي أو للتوجه البرجيبي أو للخيارات البرجيبية في الاستقلال الداخلي وفي على شرط تبني الحزب لبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد يعني كانوا صفقة يعني مش صفقة يعني في مؤتمر الشهير في صفاقس نوفمبر 1955 مؤتمر هام جدا حاسم تم فيه طرد صالح بن يوسف من الحزب ولكن تم فيه تبني برنامج عن طريق يبدو لي قدمها مصطفى الفيلالي
1: نعم اللائحة الاقتصادية والاجتماعية اللي قدمها مصطفى الفيلالي اللي هو دستوري ونقابي
0: وما خبرني عنه بن صالح أيضا وربما كتب في كتب ومذكراته أنه كان يحاول التوفيق بين صالح بن يوسف وبرجيبة عند اندلاع الصراع في 55
1: نعم.
0: قال لي بصدق كنت أحاول كأمين عام اتحاد التوفيق بين الزعيمين ولكن قال لي فما شخصيات أخرى ما سماهم ليش كانت توغر صدر هذا وصدر الآخر تجي بوجهين يعني نوع من النفاق تقول كلام لبرجيبة وتنقل عكسه إلى ابن يوسف وهي التي أججت قال لي صراع لتتمعش من ذلك الصراع اتكمبانا يعني بلغتنا اتكمبانا يعني في حين هو قال لي كنت صادقا في محاولة توفيق ولكني لم أنجح في التوفيق بين الرجلين وتصاعدت ودخلت عمليات الاغتيالات وكذا ما تعرف تعرف صارت حملة أشهر صعبة على تونس في تلك الفترة بين نهاية 55 وحتى بوعيد الاستقلال في تام في 1956 مارس 56، ولكن العلاقة بقيت متينة جدا بين زعماء بين الحركة النقبية والحركة الوطنية ممثلة بالحزب الدستوري حتى بعد الاستقلال. كلمة أخيرة،
1: وما يؤكد شهادة أحمد بن صالح ما تم نشره في مذكرات الباهي لدغم حول المراسلات التي تبودلت بين أحمد بن صالح والباهي لدغم في ذلك الوقت تشير إلى العمل التوفيقي اللي كان يقوم به أحمد بن صالح بين الطرفين. لكن ثم قراءة أخرى لأحمد بن صالح لماذا انحاز لبورقيبة
0: في آخر وقت،
1: هي أيضا البعد الجهوي، الاعتبارات الجهوية.
0: هذه مسألة أخرى تطلب برشا حصص مش حصة واحدة. هذه المسائل الحساسة والهامة في تاريخ الحياة السياسية والنقبية زادة.
1: نعم.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد لطفي شايبي، مع التذكير بكتابك الذي اعتمدنا بعض الوثائق لا بد من العودة إليه، فيه عديد الوثائق، توقفنا عند صورتين أو ثلاث صور لك وثائق تاريخية، ولكن في الحقيقة كتاب مهم باج إكليري دو ليستوار دو تونيزي كونتمبورين منشورات سانتيلانا و 25. ما أشكر مستمعينا مستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة ثقافية في شبكة الصيفية لإذاعة تونس الثقافية. من خلالها نحاول أن نبحث في فعل التشكيلي، في الفعل الجمالي الاستتيقي داخل كل ما يتعلق بالفنون البصرية وفنون السمعية والمكتوب في مجال الأدب ومجال الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية وكل ما يتعلق بالإبداع الإنساني. قراءة تجمع بين الفينومينولوجي النقدي، ولكن كذلك تقوم بتشخيص واقع الإبداع في المحيط الإنساني في العالم الكوني، ولكن الأساس في المحيط التونسي، الفضاء التونسي، فضاء الإبداع. مش نحاولوا في كل حصة ناخذ زاوية معينة من زوايا فعل التشكيل وفعل الإبداع، بما هو فعل إنساني يجمع بين قدرة الإبداع ولكن الأهم الإنشاء، تلك التقاطعات التي يجمعها فعل الإنشاء بين الممارسة والنظري، بين رؤية الفنان وواقع الموجود. هذاك علاش اليوم نحاولوا نحكوا في الصورة الفوتوغرافية، زاوية النظر لهنا هي عين الفنان المبدع اللي هو سي محمد العايب. مرحبا بك سي محمد.
7: مرحبا بك، وعلى شكرا على الدعوة.
6: شكرا
7: على المبادرة من إذاعة تونس الثقافية العزيزة الغالية.
6: باش نحاولوا إذن نمر على حكاية سردية الصورة الفوتوغرافية في ثلاثة فقرات: فقرة على حافة الإبداع، فقرة صدى الروح، وفقرة أيقونات. سي محمد العايب، يعني أنت حلقة اليوم باش تكون معاك من جهة أنك تمثل من الأسماء اللي جعلت من الصورة أكثر من مجرد توثيق للواقع، بل رؤية فنية تحمل ذاكرة المجتمع وتحمل الجماليات التي محايثة لذاكرة المجتمع. بالنسبة لك اللقطة والمساحة القائمة على التأمل وعلى البحث في ثنايا الحياة اليومية والتفاصيل اليومية والوجود وتفاصيل العلاقات الإنسانية في زمن يتحرك بين الحضور والغياب، في زمن الصورة الفوتوغرافية اللي كانت ثورة في بالمعنى التقني والجمالي والفني للكلمة، معك أنت أصبحت لها أبعاد جمالية، معك أنت الحقيقة، ولنحكوا على الإبداع وكيف أن الإنسان يمكن أن يتلقى الصورة الفوتوغرافية ليست كتوثيق لحدث ما بقدر ما هي صورة فنية. مش نحاول نحكوا في الحكاية هذه بمراحل، أهم مرحلة اللي هي في فقرة على حافة الإبداع.
5: على حافة الإبداع.
6: كان ممكن سي محمد وأنت فنان وفوتوغرافي وفي نفس الوقت صاحب فضاء عين بحدائق سلامبو الكرم، نقول الفنان بالمعنى الإبداعي للكلمة، تجمع بين الفوتوغرافي والتشكيلي. تعطينا تاريخ نشأة أو صناعة الصورة الفوتوغرافية في تونس، نافذة للذاكرة مبدئيا، ثم سوف نغوص في قراءتك الجمالية والإنسانية والإبداعية للصورة الفوتوغرافية.
7: بدأ هي خاطر الصورة وتاريخها يعني بحر. الصورة الفوتوغرافية وصلت لنا في تونس في نفس العصر والوقت والزمن اللي تبعثت فيه في فرنسا مع الوقت تاع لي فرير لوميير خاصة. دونك كانت خاصة اللي كنا نسميوهم لي زورينتاليست لي فواياجور، الناس المسافرين والناس اللي تجي تزور وكذا، كانوا يعملوا في كيما هكا التوثيق على الإنسان في هالمناطق هذية ابني ولا متاعنا كيما أفريقيا وكيما أفريقيا الشمالية وكذا. دونك ملي بدأت عندهم هالمادة متاع الصورة الفوتوغرافية تسيبوا على الأرض وبدأوا يلموا في الإنسان بكل ما في الكلمة. فأحنا بدأت مع الناس هذو، وفي كل مرحلة بيسير يدخلوا ناس أخرين، بعدهم نلقاو يعني وجه ما نجموش ما نذكروش في ولاية تونسي، هو من الأولانيين اللي تعامل مع الفرير لوميير في وصولهم لتونس، اللي هو ألبير شمامة شكلي، اللي هو من 1872 وتوفى 1934. ألبير شمامة شكلي اللي هو كذلك أول سينمائي تونسي، فهمتني، وعمل أول شريط تونسي، فهمتني، مع بنته اللي هو اسمه زهرة. دونك كانوا قاموا برحلة غير شك على تونس والعاصمة والمدينة وكذا في لي مونغولفيير، وعملوا أول صور اللي هما موجودين في اليونسكو تقريبا، نجموا نلقاوهم. ثم بعدهم نلقاو في مرحلة أخرى جات بقدوم الحماية والعهد هذاك، فهمتني، ولا في الفترة بتاع الحرب العالمية وكذا، نلقاو ليونار لاندروك اللي جاو وعملوا كيف استوديو متاعهم فهمتني ولا في تونس، وداروا تونس كل، وصوروا عديد البطاقات البريدية في الفترة هذيك، يعني الحياة اليومية والوجوه وكذا، غطاوا العديد من الأنشطة في تونس، وممكن أكبر ذخيرة عندنا على تونس خلوها هما.
6: به يعطيك صحة لكل حال. في فقرة على حافة الإبداع هي نافذة للتاريخ، نحكوا على البدايات
7: قوسين،
6: صحيح، وضع العالم عالم فوتوغرافيا بين قوسين، وتحديد البدايات وأهمية تلك البدايات. نمر أصدقائي إلى فقرة صدى الروح.
5: صدى الروح.

0: تصور ما هو موجود على غرار فعل التشكيل في اللوحة الفنية اللي فيها الألوان والأشكال، واللي فما جهد يقوم به الفنان، فإذا بالصورة الفوتوغرافية يعني تغير الموازين في ثورة كبيرة. يعني لهنا مش نبدو بك أنت، وأنت كفوتوغرافي وفنان تشكيلي، يعني في البدايات يعني كيف كانت علاقتك بالصورة الفوتوغرافية؟ كان تحكيها لنا بالمعنى التاريخي، باش من بعد نمشوا نغوصوا في عقل الفنان المبدع سي محمد العايد.
1: في البداية كان الرسم ما غير شك، ثم من بعد في الفترة بتاع 66 67، الفترة دي 68، اكتشفت البوب ارت وإيدي ورول، ولاحظت اللي استعمل الفوتوغرافيا وأقحمها في سيرغرافيا وإلى تعبير تشكيلي. فك الفترة هذيك بتاع السنوات السبعينات وفي ديجون أواخر الستينيات، قلت هذه مادة يلزم الواحد يتعلمها، يلزم يكتشفها، يلزم يفهمها، وبتقدر تكون الإضافة باش ما نقعدش نعاود في نفس الرسوم ونفس الأشكال. فانطلقت إلى مخبر فوتوماتون اللي كان موجود في متحف الاستقلال حاليا مقابل سفارة فرنسا، كانوا زوز أخوة كوسكاس سيدي نابل، وتحدثت معهم في الموضوع وحبيت نعمل تربص معهم، فكانوا فرحانين وقبلوني وعديت معهم تقريبا مدة بتاع 3 سنين تقريبا. فاكتشفت فيها من جملة ما اكتشفت صور الرئيس بورقيبة، يعني جيت في يدي وانا كستاجير في المخبر هذا، يعني كان يترأس طليان واغلبيتهم كانوا يهود توانسة، ما كناش برشا عرب مسلمين، 3 يمكن موجودين في المخبر. الحبيب عثمان مصور السيد الرئيس بورقيبة، كي يرجعوا من سويسرا كان يجيب الافلام تاعو بور لي ديفلوبي تاعو، فهمتني ولا، ويقف عليهم فهمتني ولا، يقعد في جنبي، والحكايات تاع الرئيس والحكايات تاع سويسرا وكعبة الشوكولاتة وما احكي لك شيء. فهل العالم هذا السحري كله فهمتني ولا، من جملة ما تحمل الصورة فهمتني ولا، من معنى علمي وفيها الجانب الكيميائي وفيها الجانب كيف الفني هذايا وفيها الجانب الصناعي، لكن هل الصورة يعني حاجة متكاملة وتنجم تطوحها كيما تحب؟
0: هاو باش نبحثوا بالمنطق الفلسفي للكلمه سيدي، شنو نعمل الاركيولوجيا في الشخصيه الفنيه سي محمد العايب. اهمها يعني لهنا الصوره الفوتوغرافيه في بدايتها عندها ابعاد، نقولوا احنا صوره اجتماعيه، فيها التوثيق، فيها الذاكره، يتعامل مع المتلقي وحتى الفنان او الذي يقوم بصناعه الصوره الفوتوغرافيه بالمنطق التقني للكلمه، يعني بالمنطق انها للتوثيق. يعني كان انت تقول لي لماذا في بدايتك اهتميت بالصوره الاجتماعيه؟ على اعتبار انك تويك كنت تحكي لنا انه راو اهتمامك بالفوتوغرافيا يعني ماهوش مجرد هوايه، وانما بدا يولي مشروع حياه، بديت تنبهر بالعالم هذايا، وانبهارك خليك تخط الطريق النوع الاحتراف انه تنظر لها كمشروع. ولكن بدايه المشروع كانت بدايات في خطى ثابتة، أهم أنك اهتميت بالصورة الاجتماعية. كانت تحكينا على البدايات وميلك أنك توثق للذاكرة حاجات مرتبطة بالمجتمع التونسي.
1: هي كما كل الوضعيات حبيت نتعرف على كل ممكن الاختصاصات بتاع المادة هذه، لأنها صورة تمس برشا قطاعات. فبدأ بديت بالتاريخ وبالآثار

0: واتعاملت لـ3 سنوات مع المعهد الوطني للآثار، وقمت بتغطية التوثيق كما هكا لترميم جامع زيتونة وعقبة وسيدي محرز وكل المعالم الإسلامية اللي موجودة في تونس. فكانت لي زاوية أخرى على معرفة الحضارة ومعرفة التاريخ ومعرفة القيمة متاعنا، فهمتني ولا؟ ثم من بعد انطلقت مع الجانب الصحفي، وعديت تقريبا 10 سنين مع الساحة الصحفية، فهمتني ولا؟ خاصة صحيفة لابريس. وهنا وصلت مع الجانب الثقافي والنشاط الثقافي، خاصة فهمتني ولا مسرح موسيقى مهرجانات، فهمتني. ثم خاصة هالجانب هذا الاجتماعي اللي هو ممكن يعوزه، فهمتني ولا، ممكن حرية التعبير ما كانش بسهولة باش تنجم توري مناطق، فهمتني ولا، ما كانش بسهولة باش تنجم توري وضعيات، ما كانش بسهولة باش توري التعب ولا بكذا. فك العهد هذاك، فمن حين لآخر محاولة لنشر شيء، فهمتني ولا، لكن كل البريتكس باش تدخل
1: هذاك. علاش يعني الصوره الفوتوغرافيه في ابعادها الاجتماعيه بالنسبه للفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب، يعني انت توجهت الى الهامش والمناطق البعيده، وفي نفس الوقت يعني قدمت صوره ونقل مصور للمسرح والرقص والانشطه الفنيه. هل جمعه هذه، خلينا نطرح السؤال الحقيقه، يعني هل تعتبر لهنا الصوره وسيلة للدفاع عن الإنسان وإعطائه صوتا بصريا؟ يعني أنت لهنا كان تحكي لنا الزاوية هذه اللي الحقيقة هي فيها أبعاد إنسانية ولكن كذلك أبعاد فلسفية، أبعاد كانك تتعامل مع الصورة الفوتوغرافية بما هي تجربة التزام، التزام تجاه نفسك ولكن التزام تجاه المجتمع وتجاه الحركة الثقافية التونسية. تفضل.
0: هذا اللي كان هام هو بعد سفرة أوروبا ورجوعي، لاحظت لي اللهوة ولا التغطية كانت خاصة بالرياضة، وإلا سيد الرئيس هذا اللي كان موجود.
1: صحيح.
0: نلقى الساحة الثقافية ما هيش عندها مكان، فهمتني. فاتجهت في هالروبورتاج كولتوريل ارتستيك سور لا فيل، فهمتني ولا، دو تونس ولا تونيزي ان جينيرال. دونك وبديتها من قاعات العرض والجمهور اللي يزور ويواكب والفنانين ومشاغلهم ولقاءاتهم وحياتهم، فهمتني، الى اعمالهم. ثم من بعد دخلت فرقة البلدية وللركح وللمسرح، وتلقى عم حمدة وتلقى بشير دريسي وتلقى محمد كوكا وتلقى فهمتني المحرزي وتلقى الأنشطة هذه الكل وهالمسرحيات هذه الكل. ثم التجربة تاع سي محمد القرفي مع الموسيقى الجديدة، فهمتني، والركح نتاعه وكيف كيف ولي فهمتني ولا اللي بيس اللي قدمها كذلك، فهمتني ولا، في مع الموسيقى نتاعه. معناها كانت فترة مليئة بالنشاط بالنسبة للساحة الثقافية، فهمتني. فاهتميت امتي بو كيف كيف بهالأهل الميدان الثقافي من كل القطاعات، خاصة فهمتني ولا الفنون التشكيلية، لكن ثم لقاو المسرح والمهرجانات وسي. ثم هنا نلقى فترة في فترة ما إمكانية للغوص في الجانب الاجتماعي. كما قلت لك ما كانتش بسهل باش تقرب للملاسين، ما كانتش بسهل باش تقرب لحي سيدي حسين، ما كانتش بسهل باش تدخل في هالأوساط هذه مثلا تتوري حاجة.
1: أي مناطق الهامش هذوما اللي فاهم، أي
0: الخلاف داخل الجمهورية، ما أحكيوش على فهمتني ولا يعني عديد عديد عديد المناطق فهمتني ولا فهمتني ولا من في كامل الجمهورية فهمتني ولا من الشمال للجنوب ومن كل يعني من الشرق للغرب حاولت باش نغطيها فهمتني ولا وتكتشف خاصة هاك الوضعية المزرية المتعبة ولا كذا وهالناس هذم فهمتني على كل كانت لي مادة حبيت نجمع هالمادة هذية فهمتني ولا وقعدت هاك الفترة متاع البحث بالنسبة لي ما بين الثقافي والاجتماعي السوسيو كولتورال هي الطريق إن كان للنشر ثم بعض كتب نشرت وبعض حاجات كما هكا ثم جات المرحلة متاع التفكير ممكن في الجانب الإبداعي وتقريب الصورة
1: به ترى مش الجانب الإبداعي ولكن يعطيك الصحة أنا لهنا أنا كي نحكي على التوثيق والذاكرة يعني بالنسبة للفنان محمد العايب يعني شنو اللي يبقى في الذاكرة حسب رأيك يعني الحدث بصفة عامة أم الصورة التي توثقه يعني أهمية الصورة لهنا الصورة الفوتوغرافية أنها تحفظ الذاكرة الثقافية التونسية وتحفظ الأحداث الاجتماعية أم أنه القيمة في الحدث في حد ذاته وين بالضبط أنت تشوف أهمية الصورة الفوتوغرافية
0: الأمر بالنسبة لي يعني فما كما قلنا من لول الجانب الصحفي وفما يبقى ذاك هو الليفنمون ثم من بعد في وسط هيك الليفنمون ثم صورة تبرز وهيك الصورة هي اللي تبقى
1: صحيح
0: فهمتني في وسطك الروبورتاج كل عملته مثلا فهمتني مثلا في مسرحية مسرحية نتذكر كانت اسمه لو تياتر دو سيلونس يعني كان مسرح بالميم وبالسكيت ما فيش تاع كلام يعني تعبير بالحركه امريكاني اخيرا بقات منه صوره تقريب لفم محلول في عيطه يعني كري ويد اللي ممدوده فهمتني ولا اكل خمسه هذيك ولات معبره وقت الخمسة ممدودة ما تعرفش عليها شنية تعيط تصيح باش تعمل باش تقد على كل باش تسلم اللي هو فما هالحركة والقيمة متاع الحركة هذه فتبقى رمزية
1: يعني لهنا قوة الصورة الفوتوغرافية هو أنها تحول الثابت إلى كيان متحرك مشحون بين معاني الاجتماعية والجمالية وبالتالي عندها قدرة تعبيرية
0: خاصة
1: عندها قدرة هذيك علاش احنا لهنا باش نمشوا للبعد الجميل للصورة الفوتوغرافية باش نخرجوا من أنها مجرد توثيق للذاكرة إلا أنها زاد عندها أبعاد أخرى إبداعية بالأساس وحبيت نعرف في مستوى أول يعني شنو اللي يخلي الصورة الفوتوغرافية جميلة يعني من خاضعة للمعايير الجمالية في الفنون البصرية بصفة عامة في نظرك أنت بطبيعة الحال
0: هي الصورة هي الأساس لكل الأعمال البصرية كانت تلفزية كانت سينمائية فالصورة هي صورة واحدة ولا صور متحركة وتصبح شريط لازم يكون فيها نفس القيم والحاجات اللازمة هذه الأساسية القاعدة قواعد هذو الصورة هو فضاء الفضاء هذا كان مربع وكان مستطيل لازم التحكم في التفاصيل متاع تقسيمه ثم اللي نسميوها لا كومبوزيسيون ثم يلزم التحكم في الإضاءة بالنسبة للموضوع إيش باش تخلي، إيش باش توري، علاش باش تركز أكثر من الآخر. ثم حاجات ساعات في موضوع ما حشناش بها ما نضويوهاش، فهمتني ولا ما نعديوش عليها الضوء وما نحطوهاش تحت الضوء، تكفي فهمتني ولا جانب منها يؤدي. ثم عندك خاصة الأبعاد هذه اللي نسميوها التشكيلية، اللي هي فهمتني ولا تتكون من الجمالية اللي العين ترتاح لها وتتفاعل معها بكل أريحية، يعني ما تحسش بروحك متقلق ولا هي معوجة ولا هي مش بلاصتها.
1: بيعطيك صح. وكانوا لهنا الجمال في الصورة بالنسبة ليك فيه جانب مرتبط بالموضوع، ولكن طريقة النظر إليه، طريقتك أنت في النظر إلى ذلك الموضوع. هذاك علاش حبيت نسألك، لأنك علاش في في في أعمال قدمتها عندك تميل إلى التفاصيل، التفاصيل الباهتة والملامح التي يتركها الزمن، يعني الملامح هذيك اللي تعبر على شخصية الإنسان، التاريخ في الإنسان، ما تركه التاريخ في الإنسان. يعني كنت تحكينا الجزئية دي اللي فيها جزء من تجربتك أنت في فن التصوير الفوتوغرافي.
0: شيء كبير.
1: تفضل.
0: شيء كبير وشيء رائع. يعني كيف تقف قدام طريف من حيط بتاع دار العائلة مثلا، فهمتني ولا، ومر عليها الزمن وهي خذات ما خذات، فهمتني ولا، من هاك الوقت هذاك وصار فيها ما صار، فما أثر كبير يبقى فيك، فهمتني ولا، في نفسك. كذلك تلقانا حاجة كما هكا من أثارنا، من موزايك، من كذا، يهزك فهمتني ولا للنخوة، يهزك الشعور بالاعتزاز، فهمتني ولا، تقول هذم أهلي، هذم مالي البلاد، أنا نرجع للناس هذم، فهمتني. فهك القيمة هذيك اللي تصبح فهمتني ولا تنطقك الحجرة هذيك، فهمتني ولا، وتقول لك شوف الناس كيفاش كانت عايشة. مثلا كما قلت لك باب تو سامبلومون نتاع مخزن ولا حاجه كيما كانت مر عليه، مرايه تعدى عليها الزمن واختارت وصفارت وزرقت يعني هل الحالات هذه كل تحكي ما تحكي من تاريخ العائله ومن المتروك ومن الارث ومن ما بقي من العائله وكذا، لكن فيها هك الألوان هذيك أو فك الزمن اللي تعدى أو فك تنجم تقول أنت ممكن الأثار، الأثر اللي بقى جمالية مالجري كل الشيء اللي ممكن ما عادش فيه ما تشوف.
1: يعني هذا هو اللي خلى لهنا الصورة الفوتوغرافية عندك أنت تجمع بين ثلاث عناصر الحقيقة، هي أنها توثيق، إبداع، ولكن كذلك تخفي موقف. يعني أنت موقف يعبر على أنك شنو موقفك أنت عندما تجد نفسك أمام موضوع فيه ملامح من الماضي، فيه ألوان وفيه أشكال تعبر على هواجس، تعبر على ألم، تعبر على صيحة صرخة، تعبر على تجربة وجود إنساني في الآخر. كيفاش تشوف روحك وانت قدام الموضوع، المواضيع هذه، وكيفاش تنظر لها انت وانت تتسلح بثلاث عناصر اساسيه اللي هو انك تحب توثق الحاجه ذيك، في نفس الوقت تقدم صوره من زاويه نظر ابداعيه، وكانك زاد تعبر على موقف. الجمع التوليفه هذه
0: هذه السبب فيه هو كما قلت لك الصحفي والفنان. يعني ثم بقات فيها عمليه الروبورتاج دائما والصحفي وكذا، فيجي الجانب التوثيقي، ثم من بعد ثم الجانب الابداعي هذايا، فهمتني ولا، اللي كي ننظر للزاوية وللموضوع ما ننظرلوش كوثيقة فقط، نركبوا كما ينبغي من جميع النواحي، فهمتوا هذا؟ فيكون بوليفالون، لازم نستعمله ونضيف عليه ونغير وندخل ونعمل، هذه هي العملية، فهمتوا؟ واللي نركز عليه أكثر هي عملية الضوء والظل، الأضداد، لي كونتراست،
1: صحيح اللي
0: هذا هو
1: اللي هو لهنا اللي خلينا كأنه أنت توازن ما بين البعد الجمالي والبعد التوثيقي، وهي حاجة ما هيش في متناول كل إنسان الحقيقة. يعني خطر راه سهل أنك تاخذ آلة تصوير وتصور، أما مهوش سهل أنك تجمع ما بين الجمالي والتوثيقي.
0: وهنا تجي العلاقة متاع التكوين من بين الجانب التشكيلي هذايا وزيارات المتاحف والتعرف على التاريخ متاع الفن والناس الفنانين في العالم مش قاعدين يعملوا وتواكب، ثم عندك هالمادة هذية اللي تخول لك الكثير من الإمكانيات باش تبدع ديفيرامو بخلاف القلم والفرشات، فهمتني؟ هذه هي، ما حبيتش نشبه للفنانين كانوا موجودين في فترة متاعي، وحبيت نعمل حاجة أخرى ونعرض إلى جانبهم، فهمتني ولا؟
1: هي البرش هذه التجربة دي مش نرجعوا لها حول رؤيتك الفنية وتجربتك الفنية وهك التماس الموجود بين تجربتك أنت والتجارب الموجودة في عملية التوثيق داخل الصورة التشكيلية في نقول احنا في حديقة الرسم في تونس. ولكن قبل ما نحكي في الحكاية الدومة خلينا ناخذوا مساحة غنائية، غناية كحلة الهذاب لفتحية خيري.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية كحت الهذاب على الفنان وفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب وصاحب فضاء عين بحدائق سلام بو كرتاج. حكاية دي فضاء عين دي اللي باش نحكو فيها أهمية حضور الفضاء دي في تجربة الفنان وعلاش شنو اللي خلاه يقرر القرار الكبير أنه الفنان يقوم بإحداث فضاء يستقبل فيه الأعمال الفنية وفضاء ياخذ على عاتق الفنان أنه يقوم يصبح منارة للفن بصفة عامة. مهم جدا الحكاية دي. ولكن قبل ذلك احنا وإحنا نحكو على التجربة الفنية ونحكو على الرؤية الفنية للفنان الفوتوغرافي التشكيلي سي محمد العايب. يعني أنت الصورة الفوتوغرافية الحقيقة اقتربت في تجربتك انت او في الحرفه نتاعك وفي تجربتك الانشائيه للصوره الفوتوغرافيه اقتربت من اللوحه التشكيليه. يعني كنت تحكي لنا هل التماس هذا بين اللوحه التشكيليه وبين الصوره الفوتوغرافيه كيفاش انت يعني في تجربتك الابداعيه كيفاش وصلت انك تخلي الصوره الفوتوغرافيه يعني تلامس العناصر الأساسية لفعل التشكيل داخل الصورة التشكيلية.
1: مو هذا بيت القصيد. كما قلنا الأمر في البداية كان الرسم والعلاقة كانت النظرة والمقاربة للجانب هذا التشكيلي. فالمادة ما عنديش حتى دخل. المادة تكون زيت، المادة تكون مال، المادة تكون حجر، حاجة هيك فهمني. فهنا المادة أصبحت كيميائية، المادة أصبحت توا رقمية.
0: صحيح.
1: وإحنا ماشيين فالتطوع هذايا للتقنيات الحديثة ونوعية التقنية وكذا أنت تطوعوا موش هو اللي يفرض عليك هذا هو.
0: يعني لهنا يعني بعد إذنك سي محمد، يعني أنت تطور في الفنان التشكيلي وهو في يقوم في اللوحة متاعه بصدد الرسم يستدعي الألوان والأشكال ويستدعي الذاكرة ويستدعي الخيال في الصورة الفوتوغرافية لهنا
1: نفس الشيء.
0: كيفاش تصير العملية؟
1: نفس الشيء لأن في البداية هو هيك الإنسان الفنان فهمتني، فمن قبل ما يقوم باللقطة حس بالأشياء هذه الكل، حس بالنوستالجي وحس بالتأثير متاع الضوء وحس بجمال الصحراء وحس بظل النخلة وحس بالأشياء هذه الكل فهمتني، بجمال الوجه متاع المرأة ولا كذا. فالنظرة والمقاربة تبقى نظرة الفنان التشكيلي. اللي يختلف هنا هي التقنية. في بلاس استعملت سوريغرافيا ولا حفر ولا كذا، استعملت مادة الفوتوغرافيا. الباقي الفعل الإبداعي يبدأ كما قلت لك من اللقطة. من اللقطة أنت تفكر في الموضوع شنو باش يقول، شنو باش يؤدي
0: لهنا. يعني وباش نتفاهل معاك، تحديات بتاع المصور الفوتوغرافي الفنان الفوتوغرافي انها التحدي الكبير هو اللحظة في حد ذاتها. يعني اذا كان الفنان التشكيلي ينجم يستدعي اللحظة ويعيد بناء الصورة وفق زاوية النظر متاعه ووفق رؤية معينة، فانه الفنان الفوتوغرافي يعني مرتبط بالحضور، حضور اللحظة يعني وليس بغياب اللحظة. كيفاش نجم أنت نحكو على أهمية الإبداع وأنه تكون الصورة الفوتوغرافية قريبة من الصورة التشكيلية والحال أنها الحقيقة تعيش تحدي كبير هو حضور اللحظة وليس غيابها؟
1: نرجع بيك البدايات. كنت قلت لك اللي في سنوات 66 67 68 تفاعلت مع إيدي وارولد والفترة هذه كانت حرب الفيتنام كما توا عندنا حرب الإيران بني سي إيدي وارول شنو اللي عمل؟ استعمل الصورة الصحفية اللي تنشر عن أخبار الفيتنام فبني بالنسبة للعسكر الأمريكاني فبني ولا وإلا الليزيكون بتاع أمريكا كيما مالرين مورو ولا فبني ولا جاكلين كينيدي ولا بعدين اتجه للعالم فبني ولا مشى الماو ومشى شخصيات عالمية كذا وتفاعل معها بالألوان وركبها في عديد يعني المناهج فهمتني ولا والطرق. فأنا وقت اللي بديت الجانب الصحفي هذا بعد مرور الآثار وبعد الجانب الهوية والجانب كذا لقيت اللي كيف كيف الصورة الصحفية تنجم يخرج منها إبداع. الصورة الصحفية بتاع كل لحظة وبتاع الخبر ينجمك الخبر يصبح عمل تشكيلي. وهذا اللي خدمت عليه هو قعدت في الصورة الخبر الصورة الخبر هي اللي نوظفها من جانب التركيبة ومن جانب الألوان مثلا في موضوع القصبة وفي موضوع هكذا الثورة اللي صارت وكل الحركة اللي عنا الكل فهمتني ولا تلقى أشياء اللي هي عند الداخل قاعدة وثائق عندي أنا خرجت منها ونرجع لها كمادة فهمتني ولا ونبحث فيها كما قلت لك ونضيف لها الطرق متاع الألوان إن كانت فرحة وإن كانت حزن وإن كانت نيجاتيف وإن كانت بوزيتيف فهمتني ولا وتتغير المعلومة وتتغير يعني المعنى. فالإمكانيات موجودة يبقى التفكير النظر فهمتني ولا كيفاش ترى الوضعية
0: صحيح
1: وتقرر
0: يعني
1: هنا يقف الأصفر هنا يقف الأحمر هنا نزيدوا شوية هنا نقصوا طريف ثم تكتمل الصورة
0: تكتمل الصورة إنها تجمع ما بين حاجة في الذاكرة الغياب الحضور ولكن لهنا هالعملية هذية نشوفوها تجربة إبداعية ولكن هي تجربة إنشائية كون أنت عندك القدرة على صناعة جمال بصري لأحداث موجودة في الواقع. الجمال البصري هذه فيه سيرورة كاملة هي سيرورة إنشائية فعل إنشائي في حد ذاته هو فعل يعكس حاجة دفينة في شخصية محمد العايب. شنية الحاجة وشنية الرغبة اللي في داخلك اللي تسعى إلى أنك توصل لها أنك توصل الحقيقة تقوم بتأويل ما هو موجود أنك تتجاوز الموجود يعني شنية الرغبة اللي كانت القدح الأول في الإبداع ولكن كذلك لازالت لم تتحقق.
1: صعب المنال الفن والموضوع ذي بتاع العبير والإبداع ما لهوش نهاية وديما الصورة اللي ما عملتهاش هي اللي نفكر فيها. إشكال ماهوش أنك تاخذ الواقع كما هو فهمتني ولا لكن هذاك نجم تقول أمر سهل لكن كيفاش تنظر له ما نزاوية تنظر له هذا جانب ثم إيش تحب تقول به. ففي أما وضعيات فهمتني ولا كما قلت لك أنا اتجهت في اتجاه المدرسة هذه متاع البوب آرت اللي هو بمعنى الفن الشعبي شوية فهمتني ولا يتركز خاصة على الألوان المتضادة يعني الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر وهذا لك حل أولابيض. وهذه أول شيء ممكن حسيته من السبعينات يعني مالجري اللي كانت عندنا فترة رائعة بالنسبة للتعبير والثقافة والحريات مع الرئيس بورقيبة الله يرحمه لكن فما حدود
0: ولكن
1: في الدخل ثم فهمت اللي إما أكحل ولا عبير وقلت في مرة في الجيش فهمتني ولا أنا عديت الجيش تاعي فصارت مرة موضوع كتبت للوالد قال لي يحطش الطاولة مقلوبة ويقول لك هكا تجي أكحو حكتجي
0: دي
1: فمش
0: هذا الانضباط هذايا في في تجربتك هو اللي خلينا زاد رغبة الفنان والمبدع، ولكن زاد عندك رغبات أهمها أنك خرجت من محيط الفعل الفني إلى محيط إنشاء وفضاء فضاء عين بحدائق سلام بالكرم، وكأنك تجربتك الإبداعية تحب تضيف لها تجربة أخرى. احكي لنا على تجربات فضاء عين.
1: حق هنا بالمجد فما الموضوع بتاع وصولنا لفضاء على ذمتنا والنجم ننشطوا فيه، فهمتني ولا؟ حبيت ان نجمع أغلبية اللي كانت متواجدة في كل فترة هذه، فهمتني ولا، من أول الاستقلال حتى للسنوات 80، فهمتني ولا، الأموات منهم والحيين. وقمنا بأول معرض افتتحنا به الفضاء هذايا، وذكرنا ورينا الصورة في تونس. فهنا حبيت لم هالمجموعة هذه الكل ونخلقوا كما النويو متاع ريشيرش متاع بحث تشكيلي. فما كانوش الكلهم عندهم نفس المقاربة طبعا، فهمتني ولا، ولا يهمهم الأمر كما أنا. الهاجس الكبير اللي عندي هو أني نحب حبيته من وقتها، فهمتني ولا، ومزلت نحب التوى الصورة الفوتوغرافية تصبح مادة تشكيلية، يعني يصبح لدينا الفوتوغرافي التشكيلي، فما الفوتوغرافي الصناعي، وفما الفوتوغرافي التجاري، وفما الفوتوغرافي المحترف، وسيت سويت. فهذه زاوية أخرى واختصاص آخر اللي هو ينجم يجمع ما بين التشكيلي واستعماله لها المادة هذه ويبدع بها. وفي العوام الثمانينات هذه بعد محاولات قمت بها في العرض إلى جانب الفنانين التشكيليين من السنوات 75 وحديثي لعديد من الوزراء متاعنا في الثقافة كيسي الشادلي وكي فهمتني ولا سي بشير بسامة والمسعدي والعلاوي، قربنا المادة متاع الفوتوغرافيا للدرس، لأن ما كانتش درس في تونس. كنت يزمك تخرج لباريس تمشي لوي لوميير باش تقرأ على فوتوغرافي، ولا تمشي لبلغاريا، ولا تمشي لبولونيا باش تعمل فوتوغرافي، فهمتني ولا. فباش تاخذ بورس نتاع باش تعمل فوتوغرافي يقول حاشنا بطبيب، حاشنا مهندس، شو نمشي الحانوت عمل حالي تعمل فوتو، قالوا فوتو. فهنا هل الخطوه هذه اللي تو عندنا دكاترة في هالمادة هذه متاع الفوتوغرافيا متخرجين معهد الفنون الجميلة بتونس، شيء رائع.
0: صحيح.
1: هذه فرحة من الحاجات اللي حلمت بها وما كانتش موجودة في وقتي. ثم من بعد قعدت فيها هك النازع متاع الفنان التشكيلي، ف نستعمل آلة تصوير ونستعمل فرشات ونستعمل أي شيء، فكيف كيف النتيجة باش تكون مساحات ولونية.
0: هي ولكن هنا الفنان التشكيلي يعني يعيش بلا قيود ويعيش دون أن يكون ملتزما بمسائل أهمها أنه يقوم بإنشاء فضاء، خاطر تجربة إنشاء فضاء لعرض الأعمال الفنية راه هي تجمع ما بين الإداري والإبداعي، كاين ثقل ومع ذلك أنت التزمت بأنك تقوم به، وكأنه ثم رغبة في داخلك تحب تحققها، تكون الصورة كاملة في شخصية الفنان اللي دافع على ما هو موجود ولكن يدافع على الفن في حد ذاته.
1: في حد ذاته طبعا. هي كما قلت لك المقاربة اللي هي نحب نقرب المادة هذه للتشكيليين، والتشكيليين للمادة هذه للفوتوغرافيين. فكانت الحل الوحيد هو ذا جهة الفضاء، فهمتني ولا. فهنا كانت في إمكاني أني نجمعهم مع بعضهم في معرض.
0: به يعطيك الصحة على كل حال. هذه هي تجربة الفنان المبدع الفنان الفوتوغرافي التشكيلي محمد العايب، باش نضيفوا لها قراءة صغيرة لصورة مختلفة مغايرة، صورة فوتوغرافية باش تختارها هنا أنت في فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
0: في فقرة أيقونات كنت تختار لنا صورة فوتوغرافية تعتبرها أنت أيقونة يلزم نحكو عليها، خلي المتلقي يعرف أهمية الفوتوغرافيا كفن. تفضل.
1: عندي زوز ممكن نحدثك عليهم. ثم صورة كنت خذيتها على أرض الواقع في شيرة البرامة سليانة اللي نسميوها مطمورة روما، أرض خارقة للعادة، فهمتني؟ مساحة خضراء وفما فيها مربع ماهوش محروس، قعد بلون الأرض أسود، ثم مساحة مستطيلة تمشي، فهمت كيف كيف محروثها، فأعطت بعد تشكيلي رائع، فهمتني ولا؟ وهي موجودة حاليا في المتحف الوطني للفنون المعاصرة في تونس.
0: هذه الصورة
1: الصورة الثانية أسود وبيض واجتماعية، مرأة تونسية من هيك النساء الصنديدات، يعني مرأة قوية، مرأة معبية، مرأة فهمتني ولا عندها وزن، فهمتني ولا كان في البدن ولا كان في فهمتني ديها ولا في كان في لبسة عادية، يعني روبة عادية وفولارة عادية تونسية، سيتسويت متبسة على الأرض وما نعرفوش عليها اش قاعدة تفركس. ولا سميتها كيف اللي أم في حالة ضياع، يعني تفركس فاركس. وهذه كانت التعبير في فترة غزة، عبرت بها على أم تفركس في بقايا من رماد.
0: إذن هذه تجربة الفنان الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب وقراءته للصورة الفوتوغرافية اللي تخرج تتجاوز حدود الحقيقة ونبحث في ما بعد الحقيقة. حقيقة الفنان محمد العايب، يعني الصورة عنده ما هيش مجرد توثيق للواقع، بالفعل بصري يحمل رؤية فنية وثقافية. وتجربة الفنان محمد العايب الحقيقة فيها تفاصيل كبيرة، ذاكرة، توثيق، ولكن الأهم من ذلك إبداع وفضاء عين. لهنا هو الفضاء اللي ينجم يعبر على نظرة الفنان محمد العايب للتجربة الفنية الحقيقية، اللي هي بالأساس تجربة إنسانية محكومة بنزعة إنسانية داخلية للفنان المبدع. شكرا سي محمد العايب.
1: شكرا لكم، يعيشك سي كريم.
0: للقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: ترحال في المجال.
6: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
5: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية إلى مجال المناطق الداخلية من بلادي لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. موضوع الأفراح والمناسبات الصيفية في الأرياف والبوادي، التراث الثقافي اللامادي بتلك المناطق التي لها بصمة خصوصية. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التراث والفالح في الحكايات الشعبية لبلاد جمودة، أقصد سيدي بوزيد، السيد صالح الفالحي. أستاذ صالح مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا أستاذ منجي على هذه الدعوة اللطيفة،
3: والشكر في الحقيقة موجه لك أنت لقبولك أولا، ولأنك ساهمت في إعداد هذه الحصة وأتيت لنا بالضيفة الثانية، الضيفة المبجلة العريفة بالتراث الاجتماعي وخاصة بالعادات والتقاليد، الأستاذة للا نعيمة الغالبي. للا نعيمة مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا، بارك الله فيك.
3: يعيشك، شكرا جزيلا اللي انت قبلت وجيتنا من فيافي منطقة
5: العفو.
3: فبارك الله فيك. إذا للا إيمان، نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: في أول الترحال نتجه صوب الأستاذ صالح، صالح الفالحي، والذي دائما عندما أتحدث إليه ما يفتأ يكرر سيدي بوزيد، أرقاب بلاد المجد والتاريخ. فيما يتمثل ذلك أستاذي العزيز؟
4: شكرا أستاذنا سيمون جبورو، شكرا للمستمعين الكرام. أرقاب شأنها شأن بقية الجهات، هي تتوسط البلاد التونسية، هي جزء من قبيلة الحمامة.
3: نعم.
4: هذه القبيلة كغيرها من القبائل لها تراث يعكس خصوصية معينة، زانته هذا التراث ما شارك به أبناء الجهة في تحرير الوطن.
3: أيوة.
4: وفي إرساء نموذج تنموي انطلاقا من الموروث الثقافي وخاصة الموروث الفلاحي في علاقة بالطبيعة، وهذا ما سبق وأعطى خصوصية كيف يقضي أهالي الرقاب الصيف. ونحن نعرف الصيف سيدي منجي وأنت أستاذ الجغرافيا وعريف بالمجال أنه وقت الحصاد، حصاد الموسم الفلاحي.
3: نعم.
4: وعندما يطمئن الفلاح أو المواطن على
3: صبر،
4: على الجوت وعلى الصبا، وقتها يتفرغ إلى الطقوس كزيارة الأجداد، زيارة وأغلبية الزيارات والزرد تقع في نهاية جويلية، نهاية أوت، واستعدادا حتى في الطقوس استعداد للموسم الجديد والتطلع إلى الموسم الجديد، وتكون الأفراح والمسرات خاصة الأعراس والختان والخطبة. نعم. وهذه تتحكم فيها مثلا بعض العوامل الأخرى مثلا في، وتكون عندها الخصوصية من ناحية المأكل، من ناحية الملبس، من ناحية حتى اختيار العرس. هذه التظاهرات الثقافية التظاهرات حية إلى حد، بالرغم أنها مزجت العديد من العناصر الجديدة والوافدة، لكن الأساس العمق متاعها الفون متاعها هي فيها بعد كبير تضامني ثقافي رمزي يعكس الخصوصية، قلنا من ناحية اللباس، من ناحية المأكل، من ناحية استقبال الضيوف، من ناحية الطقوس في علاقة بالزوجة واختيار الزوجة والكنة الجديدة وطقوس الحنة وطقوس هذه كلها عناصر ثقافية في تحولات كبيرة جدا، لكن تحفظ خصوصية. تبعد شوية على الرقاب مثلا نجي في المزونة المهذبة تلقى خصوصية أخرى وتدعم هذه الخصوصية
3: هيك.
4: وهذه قوة حاليا الاقتصاديات الجديدة واللي تستثمر في العناصر الثقافية هذه، كيفاش في تعريف التراث الثقافي غير المادي يقول لك وتبدعه من جديد. وتبدعه توا باش تلبس ملية ولا باش تلبس ملحفة بالمطوبق معناها زوز ملاحف وحزام مكلف، أصبح مكلف نتيجة هو العنصر هذا الثقافي في علاقة بصناعات تلقاها موجودة في المدن، تلقاها كانت حتى المجتمعات الريفية هذه هي تحضر جزء كبير مما تحتاجه في هذه الأفراح، تحضير الكحول، تحضير الحرقوس. وهذا تلقى نساء

0: الأستاذة نعيمة تتعمق خاصة في العنصر هذا.
1: الله فيك يعطيك الصحة. أنت أستاذ صالح الفالحي، أنت مختص في التراث اللامادي، فلو سمحت لأوفياء الثقافية في كل مكان تقول لنا شنو الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي؟ وانت تبارك الله عليك حكواتي يا وزير، تفضل.
0: شكرا سيدي المنجي على هذا السؤال الشيق، وهنالك خلط كبير. نعم. هو التراث الثقافي غير المادي. أيوة. وصل هذا المفهوم في 2003. كنا نتحدث قبله على الثقافة الشعبية، العادات والتقاليد الشعبية، الفولكلور، وكان مجال هذا معناها تقريبا كل المختصين ينجموا يدخلوا فيه ويحكوا فيه، حتى كجغرافي مثلا المصطلحات التقليدية المرتبطة بالمجال، معناها ثم تحولات كبرى. جات اليونسكو جمعت هالمصطلحات والواحد. أيوة. وخرجت الديفينيسيون تاع تعريف التراث الثقافي غير المفهوم عالمي. أيوة. مصادق عليه اكثر من 195 دوله.
1: نعم.
0: من بين الدوله التونسيه اللي صادقت على الاتفاقيه 2003.
1: أيوة.
0: هو تراث حي، خاصه تركز على كلمه حي، يمارس. إذا كان التراث هذاك ما عادش يمارس. نعم. سيصبح من شأن دراسة المؤرخ ودراسة الأنتروبولوج الأنتروبولوجي.
1: أيوة.
0: بينما التراث الحي اللي ما زال بلغتنا نحن يوكل الخبز.
1: أيوة.
0: يقول لك ضرورة إذا كان عنده صعوبات ولا عنده تهديدات.
1: أيوة.
0: لابد من اتخاذ تدابير حمايته، صونه.
1: نعم.
0: نحكو على صون في التراث الثقافي غير المادي، نحكو على صون التراث الثقافي غير المادي. أيوة. بالشراكة مع الجماعات الحاملة لهذه التراث.
1: أيوة.
0: مثلا اللي يعمل في الصبيغة الطبيعية يقول لك راي النيلة ما عادش، ولا القرمز ما عادش نلقوه في جهة كذا.
1: صحيح.
0: الدولة والهياكل الرسمية تساعده في كيفية إرجاعك المنظومة اللي توفر له المادة الأولية باش ينتج. يقول لك راهو قطيع الغنم تراجع، أنا ما عادش نجم نلقى الصوف اللي باهي اللي نجم نصنع به الجبة، أكل اللي تكون جبة صوف وتلقاها رقيقة وجبة المشخة أو مصبوغة، مثلا نجمش نصبغه. قشور الرمان الطبيعية، بينما قشور الرمان تو راهو الرمان ولو يعطوا فيه في الأسيد ويعطوا فيه في كذا، الصبغة راهي طول الوقت
1: تفسخ.
0: ومعنى هو في جانب كبير جدا بيئي، والمحافظة على التوازن. نعم. هذاك البيئي، هذه الميزة بتاع التراث الثقافي غير المادي. لكن الفصل بين ما هو مادي وما هو لا مادي، نقولش عسير بينما نقول استحال،
1: خيط
0: صحيح، هي وجه لعملة واحدة. لماذا؟ مثال على ذلك، هي في التراث الثقافي غير المادي نقولوا نحن نعملوا على اعداد ملف مثلا ترشيح الشاشيه التونسيه، كانت هي الغايه
1: على
0: مش
1: قائمه
0: العالم. الغايه ما هيش الشاشيه في حد ذاتها.
1: أه.
0: الغايه في المعارف والمهارات التي ارتبطت بصناعه الشاشيه.
1: أه.
0: انا نجيب لك المكونات والادوات الصناعه سيمونجي.
1: نعم.
0: وكلها ونحطها قدامك انت ما تنجم تعمل بها شيء، بينما الحرفي نجم يقول لك هذا راهو الصوف، حشيك ما عندهم نوعية متاع الصوف، يقول لك فيها يلزم يكون فيه شعر الكلب باش وقت اللي انقردش الشاشية جي تعطيك اللقة. أيوة. التونسية. أيوة. معناها حتى نوعية الصوف يعرفها، المادة اللي يستعملها كي يصبغ الشاشية مثلا يلزم قديش من ساعة باش تبقى.
1: أيوة.
0: في الصيف عندها وقت تبقى 3 أيام، في الشتاء مثلا تبقى 6 أيام باش يركبها في المعنى. هو هذيك المعارف والمهارات كيف اكتسبها؟ اكتسبها بالممارسة ما يسمى بالدربة المتواصلة. هذه هي نفسها مطبقها في جهة سيدي بوزيد. مثلا الأغنية، كيف مرت الأغنية الريفية البدوية إلى الأستاذة نعيمة؟ الخطر الأستاذة نعيمة سمعتها أكثر من مرة في عرس، وحفظت بعض المقاطع، وهي تقرأ ولا هي تحصد مع أمها تعاود هاك المقاطع، وبك الإعادة هذيك تبدأ إجادة النص وإجادة الإلقاء، وأكثر من هكاك تخرج من هاك الحشمة وهاك الخجل. في يوم ما في عرس تقولها خالتها إجا أنت شدي معايا مثلا مقطع الأغنية، تبدأ بشوي بشوي تدخل هاك المسار التراث الثقافي ويمرر بسلاسة كبيرة جدا.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. أنت تو عطيتني الموضوع، السؤال اللي باش نطرحه على الأستاذة ولالا نعيمة الخانمي. لالا نعيمة، أنت جيتي من فيافي بعيدة

0: تبارك الله عليك، أنت أستاذة وأنت عارفة بالتراث
1: متقاعدة.
0: ومثقفة، ربي أعطاك الخير بكماله،
1: عايشك
0: أعطاك العلم وأعطاك الجمال أيضا،
1: عايشك ربي يخليك.
0: وأعطاك الاعتداد بالتراث وحتى اللبسة متاعك اللي جيتي بها. أنا نحب الآن تقدمينا الأوفياء الثقافية، تقدمينا نفسك وتقدمينا حتى اللبسة الجميلة اللي أنت لبستها. تفضلي لله.
1: عايشك. أنا نعيمة غانمي. نعيمة غانمي أستاذة متقاعدة يعني سنوات التعليم كل قدر.
0: ولكن شوف فيك تبارك الله عليك الشباب الكل ينبض يعني.
1: شكرا. أيوة. شكرا. قضيت سنوات الدراسة تدريس الكل في زوان، رجعت عندي سنتين لسيدي بوزيد، لكن غرامي بالتراث كان منذ نعومة الأظافر. كنت يعني صغيرة السن، كنت طموحة جدا.
0: أيوة.
1: نحب ركوب الخيل، لكن للأسف معناها
0: ما تركبوش،
1: ما لقيتش شكون يتولى بي.
0: أيوة.
1: وكنت صغيرة ونغني وأنا صغيرة، نحفظ الأغاني الكل. كملت الدراسة متاعي في المكناسي، دراسة ثانوية، وانتقلت لتونس. بقاك الحب هذاك للأغاني متاعنا راسخ ما تنحاش. اضطرني وطرحت الموضوع على سي حفناوي عميري وستار لبي، شجعوني.
0: هما اساتذه في
1: اساتذه في الجامعه، شجعوني باش نجمع التراث نتاع الاغاني النسائيه في بر الهمام. وكانت مهمه شاقه، فماش طرقات، فماش ضوء، التسجيل كان تقريبا يعني
0: متواضع،
1: متواضع، المسجله بالبيلات وكذا. امي ربي فضلها تمشي معايا على البطاح.
0: على البطاح؟
1: اي البطاح.
0: شمعت البطاح؟
1: البطاح الكريتة.
0: ايوه تسموه البطاح.
1: البطاح. وجبت الفيافي الكل.
0: نعم.
1: ماهيش الكل الكل.
0: أيه.
1: حتى لا ابالغ.
0: أيه.
1: العكار، مارقب، سيدي بوزيد، نصيرية، قفصة، لالا،
0: المزونة بطبيعة.
1: المزونة لا، الهمامة، أغاني نسائية.
0: ايه.
1: ومعناها وسجلت وعملت عليها دراسة كاملة، ختم الدروس. وتعرضت للعديد من السخرية والماذا تفعل وما هذا وتراث ويعني مسائل من يهتم بها وما هذا يعني
0: ما يبرش إنسان كي يجهل الشيء راهو ما فهموش.
1: وبقى
0: ونحن الترحال، هذا برنامج الترحال منذ سنوات عديد السنوات يسعى إلى تبديد الفكرة هذه التي تمج هذا التراث ونحاول أن نعطيه ما
1: ترديله يعني.
0: نعم. لكن تسمح لي لأنه حتى الوقت يجري علينا، نحبك تقدمين اللبسة متاعك للا نعيمة. كانت تسمح
1: اللبسة عادية يعني، هذا قميص كان كجبة.
0: اي انا ذكرني بالجب وذكرني حتى بالبلوزه القمراء الجربيه.
1: أي ولا لا جب عادي يعني. حتى الثمن نتاعه متواضع. هذه هذا الوشوش خذيته عنده عندي مده، ما عندي مجموعه يعني مجموعه من الحولي.
0: الوشوش على خاطر كي تتحركي كي يبدا يعمل حس، يتسمى الوشوش.
1: وشوش هكا. لكن ماهوش نتاعنا، ماهوش. أيوة. اللبسه الشرق خاصه بسيدي بوزيد، عامله علينا دراسه كامله الحولي.
0: نعم.
1: عندها
0: نعم.
1: تحديد مضبوط يعني العدد. عدد الخرزات وعدد المشتات إلى آخره. هذه اللحظة لحظة خالي مناضل صالح بالأزهر غانمي. لحفته
0: تقولي لحفة ما تبش للسادة المستمعين، ما تكني الكشكول، ما تكني
1: لحفة نفطي. حرير. منسوجة حرير وصوف. عندها يعني حطري عندها 60 سنة.
0: هي هذه اللحفة الأصلية؟
1: هذه اللحفة الأصلية.
0: أنت كانك تراث هذا يخذيته من بان جد يعني.
1: أولاد خالي ربي يفضلهم جاءوا في زيارة الباب وهو مريض. وهو صاحب وصديق وطلعوا للجبل ناضلوا مع بعضهم. عطاوه هالو.
0: هيك.
1: مشيت أنا المرة الأخرى البابا الحقيقة معناه واستعملت واحد وخذيتها. جبتها اليوم ولبستها تكريما له ولهم وكل الحرائر اللي نسجوا واللي تعبوا باش الرجال يتزينوا بحاجة ثمينة وحاجة أصلية وحاجة اللي تجيب الطاقة الإيجابية وتعطيهم همة ووهرة وكاريزما للراجل، والراجل
0: اي سامحني والعصمه ولا تحبي الربطه نتاع
1: الراس؟ لا ربطها ربط انا ربطت هكاك
0: هذيك مش خاصه بجهه
1: لا نحن نعملوا ذرايه معنا اذا كانت الطقوس كامله في اللبسه يحب لها برشا مجهودات.
0: ايوه وانت الان تواصلين البحث في هذا المجال؟
1: نعم واصل البحث في هذا المجال.
0: تبارك
1: الله يعني عندي حتى جبت معايا الملابس متاع المرأة أقول لك محرمة شعالي بين النزالي تشعل شعيل يا جوفة الحماري عقب المسير. وريتها أنا الفولارة بقيت نبحث أنا راهو ما بقيت يعني متوقفتش.
0: أيوة.
1: بحثت نعم. الملابس وطولها وعرضها. أيوة. وشني المكونات متاعها وشني الأصباغ متاعها كما كان. أيوة. يحكي سي صالح.
0: نعم.
1: ويعني فما تركيبات كيميائية يعني لا مجال أنك تتلاعب بها.
0: أيوة.
1: باش تعطي اللون الأصيل والشاعر عندما يلحظ اللون يعني
0: يفهم
1: يقول يعني خدودها فيلالي وشواربها كما اللوك الغربي اللوك هو كالصباغ الأحمر يعبر بصدق. هو عندما تراه يعني تراه لولا بسيط لكن
0: هو يعطيه البعد متاعه الحقيقي
1: من أين المصدر متاعه والشجر هل هو من الغصن هل هو من الجذور كيف تعالج النيلة كيف. نعم. يعالج اللوك كيف تعالج الفوة معناها العروق متاعها حمراء.
0: أيوة.
1: محمد يا عرق الفوة بين الحرائر يتلوى يستاهل ربطة وخطية ويستاهل قص الراس على جال بنت الناس ولد المكابر محمد. أي بالنسبة للحفة يقول هاوينو خاتم وريحي يذري في اللحفة خالي مزيان ويسوق الجحفة حاجة كما هكا.
0: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. بلي نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي. أنت في من خلال الحديث اللي تحدثنا فيها في الكواليس في مناسبات عديدة تقولي راهو نحن أهالي سيدي بوزيد يقولون في الصيف ونحن نتحدث الآن عن الصيف وعن أفراح الصيف يقولون بأنه المهرجانات الموجودة في أماكن أخرى من بلادي يقولوا نحن كي نعملوا 3 أعراس في الصيف في نهاية الأمر رانا عملنا مهرجانات عديدة لأن العرس ربما هو مهرجان الشعب أليس كذلك؟
2: فعلا أستاذنا العرس التقليدي هنا أتحدث بالتحديد على العرس التقليدي على خطر حاليا أصبحت الأعراس في جزء منها تتم في قاعات أفراح موي. بينما العرس التقليدي في الأرياف هو مهرجان الذي تقصده القبيلة ولا جزء من القبيلة ويكون كلهم مشاركين في العرس وكل عنده الدور متاعه الدور المحدد لمجموعة أنها هي اللي تحضر الماء حتى الشيء عنده سواء على المستوى النساء ولا الرجال طقوسه الخاصة وقتاش يحضر الشيء وشكون يوزعه وشكون وهذه العرس نحن خاصة توا في المهرجانات الصيفية سهرة ما نعرفش متاع أي فنان في ليلة ساعتين محددة بزمن بينما هما المهرجان بتاعهم يمتد تقريبا أسبوع كامل وتكون السهرات تقريبا ما بعد العشاء وتبدأ تتوافد الجموع من الأرياف والإعلان على بداية السهرة هو ستتحدث عليه الأستاذة نعيمة بكل تفصيل أنهم يحرقوا نوعية متاع نبات هو العلجان هذا
0: وليش بخور يعني
2: لا
0: البخور
2: يعني. وقت اللي شعلوا العلجان هذا
0: وتشعل
2: النار إذانا بأنها السهرة انطلقت
0: يا ولدي وليش العاب
2: ولدي إذانا بأنها السهرة انطلقت وتنطلق أول أغنية سبقناك وسبقنا الرسول معاك يا معناها شوف والصوت في الصيف والصيف أنت تعرف سيمونجي حتى على مستوى الجغرافي أنه الطقس هذا والصوت يتعدى الصافة
0: يذهب
2: بعيدا وهو وكأنه دعوة مفتوحة للي يسمع الصوت أنه يتنقل يلتحق
0: لا نعيمة في نطاق الأغاني ربما والأهازيج التي تطلق في بداية العرس عندك عليها فكرة
1: وعندك
0: نموذج من منها.
1: اي
0: انت تبارك الله عليك نعرفك قاعده تتقن حتى الغناء ما شاء الله عليك.
1: اتقن الغناء اما
0: كلنا برب.
1: لو تسمح
0: لا يعني نسمح بها.
1: يعني نذكر كيف أنه التكافل الاجتماعي أنه يعني الأغنياء والأثرياء والحكماء وأصحاب الرأي يعني يطلبوا من أهليهم الفقراء أنهم يبقوش عزاب ويزوجوهم ويسكنوهم،
0: لكن لابد من تسهيل الزواج عليهم،
1: يسهلوا لهم الزواج. وكان الزواج سهل بطريقة يعني، وكان العديد من الفرسان وأصحاب المروءة وكذا والشهامة يجهزوا صندوق العروس ويجيبوا لها يعني الملابس نتاعها الكل يعني ملحفة بيضة وملحفة بيضة وحمراء وملحفة بيضة محمصة وحليب ولا قصب فول.
0: علاش الألوان هذه بيضة نعيمة عندهم معاني؟
1: أي الملحفة البيضة والبيضة والحمراء، حمراء من فوق وبيضة من الوطة لإظهار الشرف والعذرية، والبيضة الأخرى تلبسها يعني في سائر الأيام قبل اليوم السابع، والحرم الأحمر الجيدي وال يعني الحلي لا يعني لا يشترون الحلي لأنه يعني ثمينة، أما يجهزوا له الشخص اللي باش يزوجوه ولد عمهم ولد خالهم الراعي نتاعهم الى اخره، يجهزوا له معموره حجر وجيره ويسقفوها بالخشب نتاع اللوس. النساء يبنوا الحجير كل حذو هذاك شكل الحلزوني من المصبط ومن العجين ومن العرفج الى اخره،
0: وهي نباتات هذه موجوده في
1: نباتات الجذع نتاع من فوق والغصن من اللوطه باش تطبخ فيها وكذا. ويشروا لها الرقعه الجلد هذاك نتاع الخروف، الرحاء ما يشروا لهاش رحاء لانها باش تمشي ترحي عند كبار القوم وكذا واهله ومالها. يشروا لها القله باش تجيب فيها الماء وحتى مشريط
0: الشريط
1: الحبل السباولي المنسوج من الحلفه باش تحطه هي على راسها. يشروه لها باش ما تبقاش تمشي لديار الناس وتطلب بعدين شريط باش تحافظ على كرامتها وكذا. يشروها قصعه العود، يشروا لها المغرف، يشروا لها البرمة، الكسكاس، يعني كل المعدات اللي
0: يعني
1: تخليها
0: في المطبخ. تو لالا نعيمة سمحني، تو مثلا اللباس النجم من خلال رؤية لون اللباس نعرف مثلا المرأة المتزوجة ولا مش متزوجة ولا لا؟
1: المتزوجة تلبس الحرام الأحمر والملحفة البيضاء
0: هيك؟
1: ايه أنا حسب الوالدة حسب ما حكت لي معناها إذا كان أمي فرحانة ياسر بزواج واحد من أقاربها الحرام الأحمر من الأمام والملحفة البيضة من الخلف وتشدهم بالخلال منه ومنه والحلقة الحلقة الفضة ثم حلقة فكرونة اللي هي في شكل يعني كيف الخلخال وفما الحلقة اللي بالزقلول درة حوتة تلقاها فيها الشكل متاع ذي السمكة وفيها كل السلاسل الفضية اللي تتدلى عندما يعني تمر تسمع
0: الصوت يا أخي
1: الصوت إيه الحلقة والحزام والجوف الخاوي معناه يتغن
0: تدخل في الهيبة هذيك
1: تدخل في الهيبة
0: والجمال
1: وكذا هذا. بعد ما تكمل السبع أيام العروسة وتتحزم تولي تلبس الملحفة السوداء متاع الهمامة
0: العادية
1: أي ثم الملحفة البسفيفة تبدأ عاملة كزيكزاك. سألت هنا المرأة عندي نهارين عمرها 97 سنة خياطة قفصة اسمها زيكزاك يبدأ خط هكا وفما الملحفة اللي بالبابور خطين وفيهم تموجات هكا وفما الملحفة كرعة دجاجة
0: هكا
1: يبدو خطين هي ما يكحلها خطين هكا وفيهم الرسم متاع كرعة رجلين الدجاجة هكا وهكا وهكا ثلاثة خطوط يعني
0: هذه مستوحاة من الواقع يعني
1: لا هذه معترف بهم ما فماش مرأة همامية ما تلبسش اللباس هذا بالزينة هذه والمطوبق كما كان يحكي سي صالح المطوبق أبدعنا فيه يعني تلبس الملحفة كحلة من فوق والألوان اللي تحب عليها أنت والحزام يكون أحمر أخضر وردي إلى آخره.
0: هم أبدعوا في المجال هذا وأنا لا نعيمة أنت ما جيتنا ونحب أن نهدي لك هدية باش نهدي لك تقطوقة صغيرة، غنية صغيرة في هذا المجال، غنية فايزة المحرسي، أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: هذا اللحن الجميل، نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو، وأن الهندسة الصوتية هي من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحلقة هو الترحال في مجال صيف الرقاب وسيدي بوزيد بصفة عامة، وأن ضيفي هذه الحلقة هما الأستاذ صالح الفالحي والأستاذة للا نعيمة الغانمي. سيدي صالح، في نطاق هذه الأعراس والمسرات في الغالب فإنها تقترن بما يسمى بالعكاظيات الشعرية، ليس كذلك؟ خاطر سيدي بوزيد أيضا بلاد الشعر.
1: فعلا استاذنا، المحفل في العرس التقليدي،
0: محفل
1: كل أشرنا أنه كل واحد عنده دور، وخاصة الغناء النسائي.
0: أيوة.
1: والغناء النسائي في الـ في الـ في ليالي العرس في هذا المهرجانات بالنسبة للجهة تؤثثه المرأة والرجل.
0: هيك.
1: عادة تجد الأغنية، نقول الواحد يهز، نعم، واحد يهز المقطع تاع الأغنية،
0: نعم،
1: والآخر يجردها، معناها الجراد اللي يهز أنه يعاود ثم مقطع ديما يتعاود،
0: سمعته هو اللي يردد.
1: أي يردد، والآخر تجرد، معناها كل مرة تجيب لك ما وتونا عنا بعض، تلقى مثلا تلقى الأخ وأخته. أيوة. الزوج وزوجته.
0: أيوة.
1: على خطر العرس معناها عائلي هو.
0: صحيح.
1: ولا للجيران، على خطر الجيران يندمجوا في. أيوة. في وهنالك من يتقن الشعر، يقول الشعر من يتقن. وحتى أنا وأنا صغير حضرت بعض الأعراس، حتى المشاهد المسرحية في شكل سخرية، أني يعني نتذكر بعض النساء المتقدمات في السن، معناها خاصة أزواجهن يصلوا مرحلة في من معناها لا يعجبه الطعام ولا لا يعجب، هي تحولها إلى مسرحية قدام الجماعة.
0: أي
1: كيف
0: تقولها بتبيع من باب الهزل،
1: تقولها من باب الهزل لكن بإعاز. روى الشايب مثلا نهار ملاله، خاصة على المستوى الغذائي، وقت اللي دخلت المقارون وهو متعلم بالكسكسي.
0: أيوة.
1: معناها كيفاش ما يكونش المقارونة، ولا أنه تحكي باللي يكونوا المقارونة وصب فيها الحليب وتحطها فيه.
0: أيوة.
1: ولا تلبس بعض. أيوة. تلبس بعض اللباس البالية، قشابية بالية. أيوة. وتلعب دور المهرج،
0: صارت تمثل أصلا فيها،
1: تمثل. أيوة. يولي كأنه البطحة تولي سين
0: مسرح. مسرح مفتوح،
1: وتنطلق القهقهات، وتأخذ مثلا العصا بتاع الرجل الكبير، وتلعب دور الشيخ، ومعناها يكون
0: تمثيلية
1: المشاهد الغنائية المسرحية،
0: مسرح الحياة،
1: مسرح الحياة. وهي ذيك فرصة لها أن تتخلص من أعباء الحياة وتعمل هكذا ما يسمى بالتنفيس عن النفس، ترويح.
0: أيوة.
1: على النفس.
0: أيوة.
1: وتبعث من جديد في الحياة.
0: طيب ليلى نعيمة، قبل ما نواصل نفس الحديث حول العرس، حول مختلف المراحل متاعه، تو الأغاني هذه لو كانت تجودين علينا ولو بأغنية هكاية ولو قصيرة، مثل ما ذكر
2: بداية يستهلوا بها النجمة بعد ما يحرقوا نبتة العجان.
0: يعني النجمة هذه بداية السهرة، يعني
2: بداية السهرة وأول ليلة في طقوس الزواج، حتى لليوم السابع.
0: أيوة.
2: كما كان يحكي سي صالح، يحرقوا الماء ويهبوا الكل
0: بداية الحفلة.
2: رجالا ونساء، ولا يقللون من شأن المناسبة، يعني حتى لو كان فقيرا كلهم لباس نظيف ويحضرون
0: توقيت، وكل واحد من اللي يجيب من اللي عنده.
2: أي ويقومون يعني بكل الغناء على أصوله إلى.
0: نعم.
2: إلى آخره. أنا الوالدة حكيت لي معناها حاجة قالت لك من المغرب نمشوا حشاكم حتى من الكلاب، قالت لك نوكلوهم نطبخوا لهم الماكله ونملحوها باش ما يرقدوش في الليل، باش ما يجوش الخيان، كان الناس باش ما يجوش الخيان ما عارفين، فما
0: باش يقعدوا يسهروا الليالي
2: هذيك، باش باش الكلب يبقى متيقظ، وباش مرات الانسان يجلب الكلب بحاجه
0: هو يبدأ شبعان
2: إذا كان جائع، والخائن يذهب إلى الإبل والأغنام والخيول ويفك رباطها. قالت لي العملية هذه تتسمى خائن وقعيدة. إيه خائن وقعيدة كما يصير توا إنسان يظهر لك
0: تمويهية، عملية تمويهية
2: يظهر لك حسن المنطق وكذا إلى آخره. المهم يمشوا وقت اللي يوصلوا معناها الزغاريت والأغاني يعني بالأصوات الجميلة وكذا، أول أغنية بدأوا بها عن النبي محمد صلي وسلم، عن النبي محمد قد ما طلع الجريد وعمد، قلت لي هذه بدأوا بها المقطع هذا، قلت لهم بعد بدلوها. إيش يقول؟

0: الله عليك، بارك الله عليك لالا نعيمة، ما شاء الله عليك. أخزلي، نحن نتحدث الآن عن الزفاف ومراحل الزفاف، وأنت في إعداد مراسم الزواج قلتي ثم شراء لوازم البيت وترميمه إلى غير ذلك، وكسوة العروس والذبائح. أي؟
1: الذبائح إذا كان راعي يتكفل بذبيحة واثنين
0: هيك،
1: وإذا كان معناها فقير أهله وماليه يتكفلوا، يعني يقدموا له هدية.
0: نعم.
1: وإلا إذا كان الناس حالة استعمار وكذا وضعاف الحال يشروا خروف سي صالح إذا كان يعني تصحح لي، يشروا خروف ولا اثنين ويعملوهم قسامية ديبار.
0: أيوة.
1: القسميات نشري شوية وهذاك يشري شوية وهذاك يشري شوية ونهزوهم مول العرس. وعادة هو راهو يعرس بحذاك إذا كان أنت غني ولبس عليك ومتمكن وكذا.
0: نعم.
1: يبنوا له معميرة ولا قنار وكيم حاجة بحذاهم.
0: أيوة.
1: قبل الوالدة قلت لي قبل السبعينات كانوا يهزوا اللحم طايب والصوص يهزوها في جرة
0: حصر حتى الماكلة حضروها.
1: أي ويهزوها القصعة العود على روسهم والعرس كان في النهار ما كانش في الليل. يعني من أول
0: في النهار
1: من أول النهار يبدأ العرس. من بعد تغيرت ولو يهزوا ذبيحة اللي غني ويحب يتبرع يهز ذبيحة من الصبح بكري.
0: أيوة.
1: ما الدنيا سيف باش يهزوا ويطيبوا ويحضر الفطور يعني في وقته.
0: نعم.
1: إذا كان العرس بعيد في بقعة مثلا بعيدة مثلا سي صالح نحن
0: من رقاب باش يمشوا المزونة
1: لا لا ينجم يمشي الفارس، أما تبدأ البقعة بعيدة شوية
0: الفارس ويهزها
1: لا يعني شو يعملوا الفرسان يباتوا يباتوا في الدار
0: هيك
1: دار العريس ويحضروا لهم كل شيء، المرابط نتاعهم والماء. الفرس لا تاكل الشعي لا تاكل القمح، اذا كان تاكل القمح تموت. يحضروا لهم الشعير والعجان والقصيبه والمجور والتبن الى اخره باش تشبع، ويسحموهم بالماء
0: هيك يسحموهم
1: يسحموهم بالماء
0: ينشطوهم.
1: أمت غدوة الصباح يركب العرس.
0: أيوة.
1: يبدو يتولوا هم بك المسائل متاع الأعداد وكذا، والفرسان كل فارس يلبس الحرام والمحرمة حب الرمان ويعمل المحزم المنتال والمحزم متاعه وأموره كذا والمظلة بالريش وإلى آخره، والطبال يبدأ يضرب ويركبوا كبار القوم صغار القوم الفرسان الكل، وتبدأ ويبدأ اللعب.
0: بالله سامحني خلينا نقفوا كي خلينا نشوف فيك بطلة من الأبطال، تبارك الله عليك والله ما شاء الله عليك. لا نحب باش نرجع لك، أما نحب نمشي لسيدي صالح الفالحي. توا نحن في الأسبوع الماضي قدمنا الكاف جهة الكاف، وجانا أستاذ مراد عرعار وحكينا حكايات على الفروسية هذه، سواء كان في أولاد بوغانم ولا سواء كان في مناطق أخرى من الكاف، وكان الفارس والحصان يعني لباس، حتى لباس الحصان في حد ذاته عنده قيمة وشان، ونعرف اللي في جهة في سيدي بوزيد الأمر كذلك، هل هذا صحيح؟
2: فعلا استاذنا الفروسية هي فارس القوم ولا فارس الدوار، يقول لك حتى في المثل يقول لك يجعل في كل قوم فارس وفي كل دوار ولية.
0: هيك
2: معناها الولية هي اللي تهندس مثلا هالأغاني وهل تحدث
0: عليها يا أخي. نعيمة الغاني مش حابة حتى
2: ولية ولا الفارس هو رمز للقبيلة هذيك. والخصوصيات في الفروسية كما أشرت المتى جاد به أستاذنا سي مراد عرعار.
0: نعم.
2: الفارس من اللباس متاعه تقول هذاك الفارس همامي ولا فارس من أولاد عيار.
0: عنده لبسة خاصة.
2: عنده لبسة خاصة وعنده رمزية. رمزية حتى في اللباس.
0: كيفاش
2: مثلا تلقى ثم كتاب أصدره سي عبد الرحمن أيوب الله يرحمه العلامات والرموز تلقى الرمز متاع من خلال الكولور اللون ولا من خلال الكتف وكل الرمز هذاك تلقاه في في في في, في المكان البائن الظاهر في السرج معناها هذاك راهو رمز نتاع الفرسان زلاص هذاك رمز فرسان الهمامه هذاك رمز وحتى
0: توفر جاب الهمامه
2: الهمامه امتداد الهمامه يقول لك فارس ماكش فوق راسك ريشه الفارس اللي يعمل الريشه في معناها راهو الفارس ماهوش كان الفارس الذي يحسن ركوب الخيل الفارس على الصدق الفارس على الشهامة على الكلمة
0: فرسان الحياة
2: يذود وما أشارت إليه الأستاذة نعيمة مثلا في فيما في ما تضامن
0: سيدي صالح وانت نعرفك فارس من فرسان جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد نحبش نهدي لك هدية وجد الفقير بما عنده باش نمشي حاجة أخرى بعيدة خلاص على هيك الشعر بتاعكم وعلى هيك الأذكار وعلى باش نهدي لك أغنية أم كلثوم
2: مقبولة
0: فات المعاد كلمات مرسي جميل وألحان بليغ حمدي
2: رائعة
0: جدا
2: رائعة جدا
0: وبقينا بعاد نستمع ثم الترحال يستمر

0: بعد هذا اللحن الجميل عجبك برشا سيدي صالح؟ ما شاء الله عليك. لا نعيمة، الوقت قاعد يداهم فينا. فيما يخص بالله الخيل، نعرف اللي عندك أشياء.
1: بالنسبة للخيل، يبدأ سباق الخيل فارس فارس، يعني في الملعب ما يمشوش كلهم مع بعضهم، وكل واحد ويظهر المهارة والبراعة متاعه. فما اللي يلعب بزوز مقرون واحد، فما اللي يلعب بزوز مقارن، فما اللي المظلة متاعه تبدأ بالريش، فما اللي يعمل ألعاب بهلوانية فوق الجواد يعني، والخيول كانت مطهمة يعني. السرج يجلب من أعز الأماكن وبأغلى الأثمان
0: هيك.
1: والأغاني التي معناها
0: تردد.
1: تغنى في الأثناء
0: في وقفة الخيل،
1: في وقت إيه في وقت الخيل أقول يعني إن نقولها لك يعني بالغناء. يا حبة الرمانة فوق مسطح، واليوم الخيال الملعب ركح.
0: أيوة.

0: خير كبير.
1: يوفى الحديث. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجالس الصيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة، أولا السيد صالح الفالحي رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، والضيفة الثانية المبجلة للترحال عريفة التراث الاجتماعي والعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى صيف جهة سيدي بوزيد، وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: قفوا أيها الشعراء قليلا، قصائدكم لا تروم الرحيل، ولجسد طافح بالهوى لا يميل ولو حاولوا أن يميل. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: أنا حالي حال.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: منوعة الأحد.

0: موعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مساء الخير مساء النور، تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، موعد ينطلق الآن يتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء، 3 ساعات نأمن لكم فيها مجموعة من التغطيات والمواكبات والاستضافات من تونس وخارجها، نعطيكم فكرة على بعض الأعمال والمشاريع الثقافية في هذه الفترة. يأمن لكم هذا اللقاء تقنيا الزميل منصف المرايحي في كل ما يتعلق بالديجيتال. إنكم تتابعونا طبعا على البث المباشر على صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك، اللي تأمن كل هذا الزميلة مريم مناع، ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سماح قصد الله. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ هذا اللقاء. قبل هذا تتواصلوا معنا على موجات الأف أم 101.96.1، التردد الأفقي على النايرسات على 11900، الموقع الإلكتروني www.radioculturel.tn، كما قلت على شبكات التواصل الاجتماعي سواء كان صفحات إذاعة تونس الثقافية وعلى صفحتي الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم، ونبدأ هذا اللقاء بهذا الصوت الجبلي اللبناني وديع الصافي.

0: الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله. مع سماح قصد الله. مع صوت الفنان اللبناني الكبير صاحب الحنجرة الذهبية وصاحب الصوت الجبلي الضخم والفخم الراحل وديع الصافي، نذهب مباشرة إلى لبنان الأرز، لبنان الثقافة، لبنان الفن، لبنان الشقيق، وسنتحدث مع مبدع لبناني ممثل ومخرج ومؤسس مدير ومؤسس المسرح الوطني اللبناني ومسرح اسطنبولي ومؤسس الكثير من التظاهرات والفعاليات الثقافية في لبنان، التظاهرات المتنوعة، وهو مدير مهرجان لبنان المسرحية الدولي، الفنان قاسم اسطنبولي. أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخير، تحية لحضرتك ولجميع المستمعين.
2: أهلا وسهلا بيك، وتحية كذلك من خلالك لكل الشعب اللبناني الشقيق ولكل المثقفين والفنانين في لبنان.
3: الله يخليك، يعني إلنا الشرف اليوم نكون معكم خلال إذاعتكم كريمة، ونكون مع الشعب التونسي الطيب، يعني اللي نحن دايما نسعد لما نكون في عنا عرض من تونس أو حتى لما نزوركم. يعني هذا العلاقة الجميلة دائما بين كل البلد العربية، ولكن هيك في علاقة خاصة بين لبنان وتونس.
2: طبعا أكيد جدا. الفنان قاسم اسطنبولي، بداية يعني قبل أن نتحدث عن مهرجان لبنان المسرح الدولي، بداية ألف مبروك يعني جائزة أفضل توظيف للفنان.

0: من المسرح المغاير في مهرجان الرحالة مؤخرا، يعني في دورته الخامسة في الأردن، كنت تحصلت على جائزة أفضل توظيف للفضاء المسرحي المغاير.
1: الله يبارك فيك. طبعا يعني هذه يعني شيء معنوي بالنسبة لنا، ولكن هو من خلال مسرحية الكمبوشي لهذا
0: أي
1: العمل الجديد اللي كنا عم نقدر نشارك فيه، وكنا عم نقدر يعني نوظف المكان بطريقة جديدة من خلال المساحة اللي يعني استخدمت. فهي هدف المهرجان انه بالفضاءات المفتوحة كيف ممكن نوظف
0: الفضاء.
1: المكان العام ضمن العمل المسرحي كفضاء مسرحي. ولكن كانت تجربة يعني مهمة انه نتعرف كمان ونتعلم من تجارب كانت عم بتشارك بهذا المهرجان. وكمان تم توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان لبنان المسرحي ومهرجان الرحالة، ان شاء الله يعني يكون في تعاون مثمر بين المهرجانين لاحقا
0: ان شاء الله. الكمبوشة هي يعني عمل مونودراما، يعني
1: صح. هي
0: أدائك فقط.
1: الكمبوشة هو المكان اللي صح حديث للفيلم ملقن، وهي اخراج استاذ عمر ميقاتي وسينجرافيا صلاح عطوي، والموسيقى المؤلف الموسيقى هو كمان من الاردن المؤلف الموسيقي مراد دمرجيان. فكان يعني هذا التعاون كمان جميل انه يكون حدا من الاردن جزء من العمل المسرحي.
0: نعم، الكمبوشة يعني اسمك لبناني لبناني. الكمبوشة
1: هي المكان اللي كان يجلس فيه الملقن قديما. هي المسرحية عبارة عن سيرة ذاتية تحكي عن تجربة المسرح والمعاناة، كيف ممكن واحد يحاول يعمل مسرح في بلدنا. يعني هاي إذا بدك سيرة حقيقية، ولكن بقالب في نوع في كوميديا سوداء وفي مواقف جميلة حدثت فعلا. يعني
0: نعم، بما أننا نتحدث على هذا الكفاح وهذا النضال للمسرحي، الفنان قاسم اسطنبولي أيضا ليس بعيد عن هذا. أنت تعتبر يعني يلقبوك بالمكافح، يعني خلال هذه السنوات الأخيرة يعني أنت تخطو في خطوات ثابتة، تؤسس لتظاهرات، أسست المسرح الوطني اللبناني، يعني تحاول أنك رغم كل الظروف في لبنان إلا أنك ترسخ هالفعاليات الثقافية وهالفضاءات أيضا الثقافية.
1: يعني مثل ما نحن دائما مجبورين بالمسرح، يعني هذا التعب هو جزء من عمل المسرحي في ظل غياب طبعا الدولة او غياب المؤسسات الفاعلة المفترض انها تكون هي عم تقوم بهذا الدور. ولكن هذا الجهد يعني كان بفضل كل المتطوعين بجمعيات الفنون والمسرح الوطني اللبناني عبر 19 سنة من العمل المتواصل وتأسيس المهرجانات 4 دور سينما في لبنان من الجنوب إلى الشمال إلى بيروت. طبعا المسرح الوطني اللبناني المقصود هو مسرح الناس، وهذه التجربة يعني من خلال الورش ومن خلال العمل مع النازحين وتحويل المسرح في الحرب إلى مراكز إيواء للناس، هذا كان أهم تجربة إنسانية إنه المسرح في الحرب والسلم يبقى مفتوح للناس، لأنه بالآخر نحن نعمل مسرح لنخدم الناس، فكيف الناس تخدمهم في الحرب. وبفضل الفنانين وفضل كل واحد مؤمن في لبنان اجى لعنا وقدر انه ياسس للمهرجانات المسرحيه والسينمائيه والحكواتي والرقص المعاصر. فكل هذه التجارب واليوم الطلاب والمتدربين اللي نحن بنسعد انه هم صار الخشبه لهم، الخشبه مفتوحه كمان لذوي الاعاقه ذوي الهمم اللي كمان عم بيشاركوا بالاعمال المسرحيه. وبالنسبه لنا الفنون الدامجه هي مستقبلنا في العالم العربي، لندمج كل فئات المجتمع، يكون الجميع له حق بالفن، الفقير والغني وكل الفئات. وهذا دور المسرح انه يجمع الناس، وهذا قوة المسرح الوطني اللبناني انه جامع لكل الناس في مكان واحد رغم الحرب، لأن المسرح يبقى مقاومة ثقافية في وجه العدوان والمحتل.
0: نعم أستاذي يعني قاسم اسطنبولي، المسرح الوطني اللبناني يعني لم يتخصص فقط في المسرح، انفتح على كل المجالات الأخرى الثقافية. يعني نظمتم كما قلت مهرجان سينما، رقص، فنون أدائية إلى آخره، يعني يحمل على عاتقه ربما كل التظاهرات الفنية الثقافية.
1: يعني هو تحول الى مركز ثقافي طبعا. هذا عم نكمل يعني اليوم في مسارح في لبنان، في ورش، في مؤسسات ثقافية، كل هذا الشيء بيعمل نوع من التضامن الثقافي مع الجميع. المسرح يعني هذا الحراك المجتمعي كله يقدر يؤدي لنا نعمل توازن ثقافي، يكون في عنا يعني توازن بالثقافي، ما تكون بس كل شيء محصور في بيروت. فلهيك بلش المشروع في الجنوب، الحلم بلش في مدينة عظيمة، مدينة صور،
0: صور
1: مدينة أليسار تقولها عليسة اللي راحت لكورتاج. فهذا يعني حتى صور هذه العلاقة الجميلة، وكان أول مرة نعمل مهرجان مسرحي، كان معنا فرقة من تونس، وكنا عم نعمل جائزة خاصة بجائزة عليسة، يعني جائزة أليسار منحت للعرض التونسي. فطبعا هذه السنوات كنا عم نحاول نجرب يكون كل الأنواع الفنون موجودة في المسرح والورش اللي كمان متخصصة للنساء والأطفال ولذوي الإحتياجات الخاصة، وأفلام نعملها للصم وللمكفوفين، ومهرجان لبنان السينمائي بصور وبطرابلس بقى، والمسرح حتى مهرجان الحكواتي كمان كان معنا الحكواتي كمان من جهاد درويش، من هشام درويش من تونس.
0: نعم هشام درويش
1: دائما تونس حاضرة بتظاهرتنا.
0: نعم جميل. حرصتم أيضا حتى ربما تكون ينفتح أكثر هذا المسرح الوطني يعني اللبناني، حرصتم أنكم تخلقوا شركات، يعني تبنيوا شركات مع يا إما دول أو مؤسسات أخرى.
1: هلا طبعا المسرح دائما في حاجه الى يعني الى شركات ولا داعمين، ولكن الحمد لله انه هذا المسرح يعني نحن من خلال هالسنوات حتى خلال الحرب شفنا في عروض عم تصير، مثلا مسرحيين في ايطاليا او في هولندا عملوا عروض دعما لهذا المسرح، وطبعا كان عندنا بعض الشركات من خلال عملنا في الجنوب مع اليونيفيل او مع منظمه اليونسكو وغيرها من المؤسسات، في اللي كانت مؤسسه دروسوس اللي كانوا داعمين الى المسرح الوطني اللبناني والى جمعيه طير الفنون. وفي بيروت اليوم بتعاوننا مع اغلب المراكز الثقافيه اللي بتجيب افلام من بلادها وبنعرضها في المسرح. فالمسرح يبنى بالشراكه، يعني نحن على امل ان شاء الله الدوله تقدر تدعم الحركه الثقافيه. للاسف نحن في لبنان يعني كدعم بيعتمد المسرح على
0: يعني على ممتلكاته ربما الخاصة، على تمويلاته الخاصة، على مبادراته الخاصة. نعم أستاذ قاسم، أستاذ قاسم معنا؟ نعم طبعا. هذا المسرح يعني المسرح الوطني اللبناني مسرح مقاوم كما قلت أستاذ قاسم، يعني كان دائما يعني يقاوم بالفن، وكان كما قلت يعني في فترة ما كان هو مركز إيواء أيضا للناس، ويقوم بدور كبير جدا في لبنان وفي بيروت. ولذلك منذ البداية قلت يعني هي قصة يعني كفاح ونضال. وهذا المسرح أيضا كما قلنا هو ينظم يعني عديد التظاهرات والفعاليات الثقافية الهامة. أستاذ قاسم ما زلت معنا؟ ألو. طبعا نذكر أنه نستضيف الأستاذ قاسم اسطنبولي الممثل والمخرج ومدير ومؤسس المسرح الوطني اللبناني، نتحدث معه لهذا المهرجان، مهرجان لبنان المسرحية الدولي اللي مش ينعقد هذه السنة في بيروت، وكذلك نتحدث على كثير من التظاهرات ينظمها هذا المسرح. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذ قاسم. أستاذ قاسم ربما الصوت ربما لا يصلنا بشكل واضح، نعود إليه بعد قليل. منصف نعود نحاول نتحصل عليه مرة أخرى، نسمع نغم ثم نعود.

0: نعود بصوت الفنانة اللبنانية طبعا عبير نعمة لضيفنا اللبناني المخرج والممثل ومدير ومؤسس المسرح الوطني اللبناني الأستاذ قاسم اسطنبولي. أهلا وسهلا مرة أخرى.
1: تحياتنا، الله يخليكي.
0: مرحبا بك. إذن كنا تحدثنا عن الظروف ربما التي تأسس فيها المسرح الوطني اللبناني وأهم الأنشطة التي يقوم بها ودوره في الحركة الثقافية، وكنا توقفنا أستاذ قاسم عن تفصيلة أنه المسرح الوطني اللبناني يعتمد على نفسه لأنه في غياب دعم الدولة.
1: يعني هذا للأسف اليوم الحركة المسرحية في لبنان تعتمد على المبادرات الفردية وعلى المؤسسات المجتمع
0: المدني
1: بظل غياب الدولة. إن شاء الله نأمل نحن بعد يعني الحرب إنه يكون في نهضة، ويكون في نهضة بجميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الثقافي، كونه قطاع مهم بيقدر إنه يساهم بالعجلة الاقتصادية والسياحية للبنان.
0: إن شاء الله يا ربي. إذن من بين هذه الأنشطة التي يسهر عليها المسرح الوطني اللبناني إلى جانب جمعية تيرو للفنون هو مهرجان لبنان المسرحية الدولي، وهذه السنة يبلغ الدورة 13 وينعقد في بيروت من 19 إلى 22 سبتمبر تحت شعار المسرح فرجة تحمل هموم المجتمع. إذن هذا شعار الدورة أستاذ قاسم، لماذا اخترتم هذا الشعار؟
1: هلا هذا الشعار هو من يعني من المقتبس من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي اللي هو محتفى به بهذه الدورة. طبعا تحيي لكل شيء قدر يقدمه إلى المسرح الوطني المسرح العربي ومنه تأسيس الهيئة العربية للمسرح. فنحن اليوم عم نحتفي لأنه شكرا إلى جهودك. ف يعني هذا من أقواله هذا القول شعار المهرجان. وهذه الدورة كمان عندنا 8 عروض مسرحية عم بتشارك معنا من الجزائر، من المغرب، من اليونان، من إيطاليا، من لبنان، من العراق، من فلسطين، من اليابان. فحاولنا تكون هذه العروض منوعة، وحيكون في كرنفال شارع في الافتتاح، يعني تظاهرة في شارع الحمراء، وحيكون في عرض فيلم وثائقي عن المحتفى في الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ورح يكون في طبعا كلمات، ورح يكون في عروض فلكلورية والعرض الياباني، إضافة إلى عرض الافتتاح يكون العرض المغربي. وطبعا هذا المهرجان فيه 4-5 عروض من لبنان، منهم 3 عروض عم بيقدوهم الشباب النازحين بالحرب، منهم مسرحية راجعين وبانتظار الأمل. طبعا هذه الأعمال اللي نحن أنتجناها في الحرب، إضافة للعروض المسرحية لضيوفنا اللي جايين من اليونان وإيطاليا ومن الدول العربية. مهم جدا أنه هذا التنوع، مهم جدا توقيت المهرجان في ظل ما يعني لبنان بظل الحرب، أنه نحن نبقى نقاوم بالثقافة، نقاوم بالمسرح. ومثل ما قلنا أنه المسرح ما أقفل أبوابه تحت القصف، ضل يشتغل، ضل يحوي الناس، وضل يعمل ورش تدريبية. عم نحكي عن المسرح في الجنوب، أو حاليا ما زال في عنا عائلات نازحة عم تفترش المسرح، وبعدها مستمر المسرح بيت لهم. وهذا المهرجان رح يكون في بيروت مفتوح للناس، هذه الفرج الجميلة أنه نقدر نعمل على هامش المهرجان. رح يكون في ورش تدريبية، ورح يكون في ندوات، ورح يكون في مؤتمر لبنان المسرحي اللي منكون دائما ضمن المهرجان نتناقش فيه حول قضايا متعلقة في المسرح اللبناني والعربي. وضيوفنا اللي جايين طبعا هم لجنة تحكيم كمان المهرجان والجنون تحية اللي بتضم طبعا هذه السنة من الأردن الممثل والمخرج خالد مسلماني، و من لبنان الممثلة جوليا قصار، الممثل القديري، والفنان القدير عمر بقاطي، الدكتور قاسم قاسم، والكاتب والمخرج يوسف الرقة. يعني حاولنا تكون اللجنة متنوعة بخلفيات فنية مختلفة.
0: نعم، لاحظت ربما غياب تونس في العروض المشاركة.
1: والله كان في عرض تونسي مشارك معنا، ولكن للأسف ما قدروا يحصلوا على دعم من التذاكر السفر من وزارة الثقافة.
0: ما هو العرض؟ يعني ما هو العرض الذي كان سيشارك؟
1: والله في عملين من تونس مش موجود مع يعني الأسماء، ولكن المشكلة أنهم اعتذروا من أسبوع بسبب عدم قدرتهم على أنهم يعني يأمنوا الدعم مثل ما بيصير بالعادة من قبل وزارة الثقافة، بسبب يمكن تأخر من بتقديم الأوراق إلى الوزارة أو ما شابه أو الظروف حاليا اللي موجودة بتونس يعني على أمل للأسف يعني هاي الدورة ما معنا عرض من تونس، ولكن تونس بالقلب دائما موجودة معنا إن شاء الله. في الحكواتي عنا حكواتيين من تونس راح يشاركوا معنا في المهرجان إن شاء الله.
0: الحكواتي يعني متى سيكون الحكواتي؟ متى سينتظم؟
1: في شهر 10، في نهاية شهر 10 هيكون مهرجان الحكواتي إن شاء الله. وأنا قلت أنه كان معنا الحكواتي هشام درويش كمان بالدورات السابقة، وعلى أمل إن شاء الله يكون دائما عنا عروض من تونس، مثل ما عنا هلأ كمان في مهرجان السينما اللي حيكون بشهر 11 نوفمبر، حيكون كمان عنا في أفلام قصيرة من مخرجين سينما من تونس.
0: أستاذ قاسم، يعني لاحظت أنه المهرجانات يعني قريبة من بعضها يعني في التوقيتها في تواريخها، لماذا؟
1: تأخروا بسبب الحرب، لأنه نحن أجلنا، حاولنا ما نعمل تظاهرات يعني بظل الحرب اللي كانت. هلأ الأوضاع ما فينا نقول إلا هي يعني بعدنا بترقب، ولكن الأمور في بيروت الحمد لله أنه إلى حد كبير إنه الموضوع إنه فينا نستقبل ضيوف، ولكن طبعا الجرح كبير. ما زلنا يعني أنا حاليا في صور عم بحكي في الجنوب، يعني ما زلنا نعاني والناس تعاني، ما زال الناس في مراكز الإيواء على أمل الحرية للبنان ويكون محرر من كل المحتلين
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. ولكن إنه المسرح بدي يضل موجود، نضلنا على القليلة عم نرسم الفرح للناس ونقدر نعمل ورش نشارك فيها النازحين. يضل المهرجانات عم بتقدم تحية، وتحية طبعا لنضالات المقاومين اللي عم بيدافعوا عن لبنان.
0: تعتبر هذه أستاذ قاسم اسطنبولي يعني تعتبر مغامرة يعني منكم، أنه لأنه في الظروف هذه، في أنه المسرح أيضا هو مكان للإيواء للنازحين، يعني أنكم رغم ذلك أصريتم أنكم تنظموا هذه التظاهرات.
1: يعني أجمل شيء لما المسرح تشوف الناس، العائلات كانت يعني موجودة في المسرح، وعائلات يعني جنسيات مختلفة، لبنانيين فلسطينيين سوريين من إثيوبيا من بنغلاديش من السودان من إفريقيا، يعني هذا الناس الجاليات الموجودة في لبنان لجأت إلى المسرح. قديش كان جميل إنه الناس تطبق تأكل في المسرح، تحس بالأمان بالمسرح، فهذا كان شيء بالنسبة لنا عظيم إنه المسرح يبقى إلى جانب الناس. يعني أهم المسرح مش للطرف، مش في الأوقات الجميلة، المسرح بالأزمات والحروب يبقى هو فعلا مراية الناس، يحكي وجعهم، يبقى عم بيحرض المجتمع على عدم القبول بالأمر الواقع. المسرح ثورة بحد ذاتها، المسرح الحب مقاومة والمسرح ثورة، وهذا شعار المسرح الوطني اللبناني.
0: جميل جدا. قلت أنه هناك أربعة أعمال أعتقد لبنانية يعني مشاركة في المهرجان، يعني في ظل الحرب والظروف هذه كيف استطعتم يعني إنتاجها؟
1: يعني الحلو أنه لما الأطفال والشباب اللي كانوا نازحين في المسرح أو في مراكز الإيواء بلشنا نعملهم ورش تدريبية، وأجت ثقبة اليوم العالمي للمسرح، وقلنا لازم نحتفي بهذا اليوم رغم الحرب. يعني فكانت هذه الأعمال هي قصصهم الحقيقية، عم يحكي عن نزوحهم وعن بيوتهم اللي هدمت وعن معاناتهم وعن يعني استشهاد أفراد عائلاتهم. فكانت الأعمال يعني مسرحية انتظار الأمل مقتبسة عن بانتظار جودولا بيكت، أما مسرحية رجين هي نص يعني هم ألفوا الأطفال والشباب، وصارت أعمال مسرحية، ويعني صاروا هم عندهم أحلام. يعني واحد من الأطفال النازحين من الجنوب قال أنا حلمي أفتح مسرح بضيعتي، فهذا كان أجمل شيء إنه المسرح يؤثر بحياتهم، يؤثر بنشأتهم، وهذا اللي بنعمله إنه نحن بنزرع بذري فيهم، يعني إنه بالآخر إنه هالشباب هم يكملوا أو يطلع حدا منهم ممثل، هذا بيكون نجاح بالنسبة لهذه التجربة اللي كمان عم بتوثق الحرب. الحرب مش كم مبنى هدم، الحرب هي قصص الناس، هي احتضان، هي بطولتهم، هي معاناتهم اليومية. والمسرح هيك، المسرح إذا ما حكى هلأ شو عم بيصير بلبنان بيكون مش بيكون بعيد عن الواقع. بحاجة لأعمال تحكي واقعنا، تحكي معاناتنا، تحكي شارعنا اللبناني والعربي، معاناة المواطن اليومي الكادح اللي عم يتعب، معاناة الناس اللي عاشت هذه الحرب. وما زلنا في قصص كل يوم، في 100 فيلم ومسرحية بينعمل من معاناة الناس اللي عم نشوفها واللي عم يفقدوا منازلهم، يفقدوا بيوتهم، يفقدوا أطراف من جسدهم. حتى كان تجربتنا الثالثة من خلال مسرحية أوهم بيت العنكبوت شارك فيها جرحى من غزة وأطفال من الجنوب، كان عمل إنساني إنه هذا الأطفال الجرحى اللي هم يعني على الكرسي المتحرك أو فقدوا أطراف من جسدهم يقف على الخشبة ويعلوا صوتهم من أجل الحرية ويحكوا وجعهم.
0: نعم جميل، الله يفرجها عليكم يعني، وإن شاء الله القادم يكون أحسن بالنسبة للبنان وفلسطين وكل يعني الشعوب اللي تعيش ظروف صعبة. قلت أيضا في إطار هذا وفي الظروف هذه باش تكون أكيد هناك ندوة ربما تتناول المسألة هذه، يعني حضور المسرح في هذه الأزمات.
1: يعني نحن حنعمل مناقشة للعروض والندوات حتتمحور حول فكرة المقاومة الثقافية، هل فعلا المسرح بيقدر يعمل هذا النوع من المقاومة الثقافية أو الفنون الأخرى بتقدر أنها تعمل هذا الشيء؟ هل اليوم ما هو دور المثقف والمسرحي في ظل أنت اللي عم نشوفه اليوم في ظل الحرب؟ هل نحن اليوم قادرين نوثق الحرب، قادرين نغير السردية اللي بنشوفها بالأخبار ونقدر نوصل من خلال الفنون تلعب دورة فعلا بأنه تكون عم بتوصل رسائل وتنقل صوت الناس بشكل يوصل الحرية، يوصل المعاناة اليومية؟ فهذه المناقشات مهمة، لأنه اليوم في لبنان يعني المشكلة أنه أنه أنه أنه في صعوبة تقول الحقيقة. اليوم نحن مجبورين نبقى نقول الحقيقة ونبقى صوت الناس. واليوم الحق من وجهة نظر، الحق هو ضرورة. المسرح يبقى دائما إلى جانب المظلومين والمقهورين والمضطهدين. المسرح دائما بدافع عن المظلوم، هذا دور المسرح.
0: بصراحة يعني بصراحة أستاذ قاسم، يعني هل هناك تضييقات عليكم كمسرحيين أم لا؟
1: ما فينا نقول في بالعكس، في لبنان في يعني في صون للحريات، وخصوصا نحن في عملنا في المسرح نحن نتمتع بكامل الحرية، لأنه المسرح
0: جميل
1: إذا فقد
0: على الأقل يعني
1: فقد وجوده. ولكن المشكلة أنه نحن بحاجة إلى أعمال أكثر من قبل المسرحيين في لبنان، من قبل السينمائيين في لبنان تحكي الحرب وتقدر تكون عم بتحكي ما يحصل اليوم. نحن من يعني هذا اللي عم نحس على وجوده، انه يكون في اعمال اكثر، مش عم نحكي بالنسبه لان الاعمال اللي ينتجها المسرح او جمعيه الفنون، بل الاعمال اللي ممكن يقوم فيها المسرحيين والفنانين. ونحن طبعا المسرح دائما بيدعم الشباب والخريجين من خلال عرض افلامهم والعروض المسرحيه، بيكون في دعم دائم للشباب، لانه في صعوبه في لبنان باستئجار مسرح والتكلفه طبعا بظل الغلاء الاقتصادي اللي عم نشوفه بتكون في صعب جدا، ولكن نحن عم نحاول انه نضلنا داعمين دائما للشباب، لانه نحن بحاجه لبعض، ندعم بعض ونتعلم من بعض، هذا هو المسرح.
0: جميل جدا، يعني انكم تدعموا الشباب وانكم توفروا لهم الفضاءات يعني مجانا حتى انهم يقوموا باعمالهم المسرحيه او السينمائيه او غيره، وهذا يعني مهم جدا حيكم عليه، يعني لأنه في ظل ظروف الصعبة وفي ظل غلاء المعيشة أنتكم يعني تاخذوا هذه المبادرة أنكم تدعموا هؤلاء الشباب، فيعطيكم الصحة على هذا. في المهرجان المسرح يعني اللبناني الدولي، مش عرض الافتتاح سيكون عرض يعني خاص؟
1: هو المهرجان بشكل عام رح يكون عرض مفتوح للناس، يعني حيكون مهرجان مجاني، ولكن الناس تقدر تدعم المسرح من خلال يعني صندوق دعم المسرح. ولكن احنا اردنا في ظل هذه الظروف انه يكون الافتتاح والعروض الايام المهرجان بشكل يكون كل يوم في عرضين، عرض الساعة 6 وعرض الساعة 8 مساء، انه الناس تقدر، كل الناس تقدر تحضر المهرجان وتقدر تحضر هذه العروض. ومش راح تكون بس العروض داخل المسرح، بالعكس حيكون في بعض العروض راح نعملها بالفضاء المفتوح، ويكون كمان عم نعمل بعض العروض في سور وطرابلس إذا سمحت لنا الظروف، لأنه هو المهرجان أصلا بلش في مدينة سور، ولكن نحن يعني حنشوف قديش ممكن هذه التجربة، قديش إمكانياتنا حتسمح أنه نشوف هذا التنوع الموجود. العروض طبعا موجودة، بين عروض كمان في عروض رقص معاصر وعروض فن التهريج وعروض مسرحية، فالمهرجان منوع بشكل عام، وعروض طبعا باليوم الأول العلاقة بالرقص والفلكلور الرقص الياباني. يعني حاولنا كمان نشرك الفرق من المخيمات الفلسطينية والشباب والأطفال اللي عندهم فرق اللي هم بشاركوا بفرق دبكي وفرق الرقص إنه يكونوا كمان عم بيشاركوا بهاي التظاهرة الاحتفالية اللي كل الناس بتمشي بهذا التظاهرة الفنية إذا فينا نقولها للاحتفاء بالمسرح والاحتفاء طبعا بالمسرح اللبناني والعربي وهاي العام طبعا بالشيخ الدكتور سلطان القاسمي هذا المسرح اللي حب المسرح من بقلبه وبروحه ودعم المسرحيين العرب بكل حب.
0: نعم جميل. الافتتاح يعني العرض المسرحي الافتتاحي من أي بلد سيكون؟
1: بالنسبة لعرض الافتتاح رح يكون من المغرب. رح يعني بالنسبة للعروض رح تكون الافتتاح رح يكون الساعة 6 ولكن العرض المسرحي رح يكون الساعة 8 يكون الناس قدرت انها يعني تاخذ فترة من الراحة. العرض رح يكون اسمه النقوش على الخواء تأليف واخراج ادريس قصري وتمثيل خديجة كندي وعبد الرحمن الشركي من المغرب. والعرض من اليونان هو عرض اسمه العانس وكمان اخراج واداء فاني داليزيو من اليونان. من العراق عرض اهمس في اذن السليمة تمثيل محمد حبيب واحمد عباس واخراج محمد حبيب. طبعا هذا العرض العراقي. فانا عرض من لبنان اسمه 4333 اداء ديانة من لبنان وعرض لم يكتمل التحميل لمحمد الزعبي وعرضين بانتظار الأمل وراجعين لجمعية طيور الفنون اللي عم بيقدوهن أكثر من 12 شاب وصبية وعرض زوجات ولكن لإخراج دكتور قاسم وعرض المهرج اللي هو أداء الإيطالي نيكولا ميشيل وحيكون هو عرض فن تهريج. ورح يكون الختام ب 22 الساعة 8 مساء بإعلان نتائج المسابقة الرسمية لهذا للمهرجان. وبفترة قبل الظهر رح يكون في الندوات ومن خلال مؤتمر لبنان المسرحي اللي رح نناقش فيه قضايا متعلقة بالعلاقة بين المرسل والمتلقي وموضوع يعني ما يعانيه المسرح اليوم من غياب الدعم وكيفية تحسين السياسات الداعمة للدعم المسرح في لبنان والوطن العربي من خلال المؤسسات العامة والخاصة.
0: نعم المسابقة ستكون مسابقة واحدة ومتفرعة يعني فيها مجموعة مسابقات؟
1: لا رح يكون في مسابقة واحدة. الجوائز هي عبارة عن جائزة أفضل ممثل وممثلة أفضل نص أفضل سينوغرافيا وأفضل عرض متكامل وجائزة خاصة بلجنة التحكيم. أما العروض اللي هي منتجة من قبل جمعية الفنون أو هي ما حتكون ضمن المسابقة هي على هامش المهرجان ولكن احنا أصررنا أنه هؤلاء الأطفال والشباب يشاركوا وتكون عندهم هاي التجربة أنه يحتكوا بالمسرحيين اللي جايين على هذا المهرجان وفرصة أنه يعني يكون على تماس مع الجمهور وهيدي بتعني لهم انه يتعلموا من التجارب اللي عم بيشوفوها امامهم. فالعرض يعني هذا المهرجان عم بياخذ بعين الاعتبار هذا التنوع وانه يفتح الفرصه للجميع.
0: جميل جدا ان شاء الله بالتوفيق اكيد للدوره 13 لمهرجان لبنان المسرح الدولي في بيروت. طبعا بعده تستعدوا مباشره للفعاليات الاخرى اللي هو المهرجان السينما والمهرجانات الاخرى التي ستاتي في شهر اكتوبر ان شاء الله شهر 10.
1: صح مهرجان الحكواتي بشهر 10 رح يكون مهرجان لبنان المسرح الدولي الحكواتي رح يكون تحية للراحل المسرحي بيرش رازاليان يعني 100 سنة على ولادته ورح يكون المهرجان تحت شعار حكايات الأرض والهوية والتراث وطبعا دعوة لكل الحكواتيين العرب أن يكونوا معنا في هذه التظاهرة مثل ما عودونا دائما سواء حضوريا أو عبر يعني الانترنت من خلال تسجيل حكاية معرضة عبر الشاشة. السنة الماضية كنا عم نروح على الحدائق العامة وعم نعمل مسير من خلال الحكاية والحكائيين اللي اجوا لعنا. ومهرجان السينما مهرجان لبنان السينمائي الدولي الأفلام القصيرة حيكون بشهر 11 وحاليا معنا 52 فيلم بين أفلام روائية وفائقية وتحرير.
0: جميل.
1: كمان رح يكون بشهر 11 وبشهر 12 رح يكون مع مهرجان تيرو الفني اللي هو مهرجان بيشمل مسرح وسينما وموسيقى، ما في مسابقة وهو مهرجان يعني عروض فقط بنعمله بثلاث مدن، بيكون يعني هيك بالشتاء بيروت وطرابلس، على أمل تكون لبنان أكثر أمن وسلام
0: أمن إن شاء الله.
1: ونقدر الناس فعلا يجوا على الجنوب، هذا الجنوب العظيم اللي عم بيعيش ملحمة إنسانية عظيمة، وإن شاء الله يخلص من هذا المخاض ويكون حر ومستقل، والناس الناس حترجع على بيوتها وتنتهي معاناتهم اليومية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي يرجعوا لي بيوتهم ولي حياتهم العادية بسلامة وبخير. شكرا لك أستاذ قاسم إسطنبولي، نورتنا، كل التوفيق والنجاح، وشكرا ويعطيكم الصحة على هذه المقاومة الثقافية، كل التميز لهذا المهرجان، إن شاء الله تكون دورة ناجحة، وإن شاء الله كذلك بقية المهرجانات يكونوا في ظروف طيبة ويكونوا أيضا دورات ناجحة، وأكيد أنه سنلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة مع مواعيد ثقافية أخرى. شكرا جزيلا، نورتنا.
1: شكرا، نورة فيكي، شكرا لكم ولاهتمامك الدائم بكل الأنشطة الثقافية، ونحن منحب تونس ومنحبكم برشا برشا.
0: شكرا، الله يخليك، نورتونا ومرحبا بكم دائما في تونس أيضا، وإن شاء الله إن شاء الله لبنان يكون دائما في سلام وفي أمن. شكرا ليك الفنان الممثل والمخرج ومدير المسرح الوطني اللبناني الأستاذ قاسم إسطنبولي. نسمع نغم ثم نعود.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقاءنا مستمعينا 6:03 دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم جميعا في هذا الموعد المازال متواصل لحدود الساعة 8 مساء. بعد قليل يكونوا معنا فريق عمل مسرحية همس السحاري اللي تقدمت مؤخرا في دار الثقافة العوينة. باش يكونوا معنا المخرج والكوريغراف حافظ زليت ومعه مجموعة من الممثلين، الممثلة نورهان بوزيان، الممثلة لطيفة لطيفي، الممثلة آية شوية، والممثلة أزهار الرياحي، والممثلين كمال زي ومحمد علي كشتان. باش يكونوا حاضرين معنا بعد قليل نتحدثوا على هذا العمل الجديد اللي يهتم بتيمة الصحراء بشكل وبتصور خاص بالمخرج وصاحب السينوغرافيا أيضا وكل الفريق التقني والفريق الكل لهذه المسرحية. بعد قليل مسرحية كذلك فيها أكيد كوريغرافيا من تصميم حافظ زليت أيضا بما أنه هو كوريغراف، باش نتعرفوا عليها على عوالمها وعلى تفاصيلها بعد قليل بعد ما شفنا عرضها ما قبل الأول كما قلت في دار الثقافة العوينة في انتظار عروضها وعرضها الأول في قاعات أخرى. على ذكر همس السحاري نسمعوا يا زين الصحراء ثم نعود لاستقبال ضيوفنا.

0: الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الجزء الثاني من منوعة الأحد. طبعا ما زلنا مواصلين معكم اليوم يعني بالصدفة بدون سابق إصرار وترصد كما يقال، الحصة كلها تقريبا مسرحية 100%. فسعيدة جدا أنه طبعا باش نتحدث على عمل مسرحي جديد كيف ما قلت منذ قليل، عرض في يعني عرض ما قبل الأول في دار الثقافة العوينة منذ يومين، عمل جديد لمجموعة من الفنانين المسرحيين المبدعين اللي هما عندهم مجموعة من الأعمال السابقة بطبيعة، كل واحد حسب تجربته وحسب خبرته الزمنية وحسب الاختصاص أيضا وحسب التجارب اللي قام بها. المهم أنهم المجموعة الكل أعمالهم متنوعة، خلينا نقول فيها تنوع كبير ما بين أعمال للأطفال ما بين أعمال للكبار ما بين كوريغرافيا ما بين أعمال رقصة أعمال رئيسية، فما تنوع في ضيوفنا اليوم اللي حاضرين معنا في هذا الجزء الثاني. وطبعا نتحدث على العمل المسرحي الجديد همس السحاري، صعيب العنوان، لنص وكوريغرافيا وإخراج الفنان حافظ زليت. نبدأ رحب بيه، أهلا وسهلا، مرحبا،
5: يعيشك سماع على الاستضافة، سعيد جدا مرة أخرى أني بحذك.
4: مرحبا بك حافظ. طبعا زيدا مسيرة متنوعة فيها الأعمال الكوريغرافية، فيها الأعمال المسرحية، فيها يعني المشاركة يعني مع فنانين آخرين سواء كان ساعدتهم في الإخراج أو في الكوريغرافيا أو غيره، والمسيرة هذه ما زالت متواصلة من بين الاثنين، يمشيوا مع بعضهم المسرح والكوريغرافيا هكا ولا
5: الحمد لله. يكملوا بعضهم
4: بالضبط. رحب كذلك بالممثلة والمنجة، خلينا نقول قبلها الميكروفون كمال، الفنانة طبعا اللي هي أيضا متنوعة زي تشتغل في الكهول للكهول للأطفال العرائسي للغي متنوعة للكوريغرافيا زي توا شفناها بعض الأعمال اللي هي فيها رقصة، معناتها جميل زي هذا التنوع لطيفة لطيفة. أهلا وسهلا، مرحبا
6: بيك. شكرا سماح على الدعوة، تجربة جديدة عودة للمسرح بعد غياب.

0: 20 سنين على اول
1: اكثر من 20 سنين اه ليش
0: والله موقف اخر مسرحيه كانت ولفة مع زيد للانتاج ومعنا سفيان الدهش وريم عبد المجيد المسيم بالخير صارت فازة قلت لهم ساي المسرح بوراديل بالنسبه لي انا
1: اعتزلت
0: لا اعتزلت وقعدت في مسرح الطفل وشويه اعلام والجو هذاك الكل لكن ديما تربطني صداقه بصحة في الظلي ديما نقولوا نحب نخدم معاك ما عرفش شنو يا اخي كي جاء البروجي هذا عيط لي ودخلت رجعت للعالم مسرح بوراديلت لكن الاضافه اني هو الكوريوغرافيا انا بدني ماهوش سوبر البرشا
1: راهو هذه هو حكم مسبق خاطر كل جسد عنده حركته خلينا نقول
0: اكتشفت ذاتي معنا في العمل هذا
1: نعم تو نرجع مع حافظ علاش اختار المجموعة هذه قبل ما نكمل الرحب بالفنانين اللي معانا نرجع وزد الكمال تاخذ الميكروفون مرة أخرى الممثل أيضا زد الكوريغراف خلينا نقوله في الفترة الأخيرة ولا زد يقدم في أعمال فيها الرقص وفيها الكوريغرافيا زد جمع ما بين الأطفال والكهول ما بين العرائس ما بين فما تنوع في التجربة الأعمال الكبيرة زد اللي هي الملاحم خلينا نقوله مع حافظ خليفة مثلا يعني تجربته متنوعة مؤخرا زادها وقام ببداية خاض غمار الإخراج أستاذ زادة تربية مسرحية مرحبا كمال زيو
2: بركولو عينوه سيد
1: رأي إن شاء الله مبروك هو الترسيمة ذي اللي مر على مراحل باركنا باركنا مئات المرة يا بيك مرحبا بيك كمال
3: شكرا سماح مرحبا بيك وشكرا جزيلا على الضيافة وأنا ديما نجيب جديد مع بحداك وعيشك وإن شاء الله احنا نتنفسوا مسرح وسعدني اني زادة نخدم عمل مع سي حافظ زليت اللي هو بالنسبة لي تجربة جديدة شخصية جديدة اجواء جديدة ناس جديدة معنا فنانين محليهم معنا فيهم الاول مرة نخدم معهم لكن خذت معهم تجربة ياسر محلاها وإن شاء الله تتواصل التجربة دي وبالنسبة لهمس السحايرة مسرحية يعني بالرسمي تمس كل شخص خاطرها تحكي على الصحراء تحكي على الجبل تحكي على الحماده تحكي على
1: تنجو تنجو كمان ما نحرقوش اما انت الصحراء في اجواء يعني اجواء قريبه منك
3: انا صحراوي ولد قبلي معناها بالضبط تحسني برشا
1: بالضبط بالضبط اما نعرف زادة انه كمان اللي انت هذه في اطار بحثك نعرفك كشاب قاعد تبحث باش تطور تجربتك وانك تختار زادة الاعمال اللي هي تضيف لك اللي تقدم بيك هذه نعرفها في الكواليس لأن ديما نحكي معاك فأنت دائما تبحث العمل المختلف اللي هو يزيدك مش تقدم عمل نفس اللي قدمته قبل
3: صحيح يكون عمل فيه روح أخرى في حاجات أنا ممكن ما جربتهاش قبل تكون في التجربة هذه مثلا اللي هي تضيف لي أكثر وأنا على فكرة سماح من قبل نحكي مع سي حافظ زليت اللي قلت له راني نحب تجمعني معاك خدمة خاطر خدمنا صحيح مع سي حافظ أما في أعمال أخرى مش هو مخرج الكل
1: هو مساعد مخرج
3: لكن التجربة هذه زدت تعرفتني وقربتني برشا بسي حافظ زليت وإن شاء الله إن شاء الله تكون أعمال أخرى يعني تجمعنا وكما قلت سماح انا نحب التجديد نحب ان نكون دائما في صوره جديده ما نحبش مثلا تجي تتفرجي فيا في عمل تقول لها يشبه العمل الاخر او شخصية تشبه الشخصيه الاخرى لا ثم دائما تجدد دائما الانسان
1: حيك نحييك على هذا يعني كمال كشاب وربما نقول غمزه هكايا لبرشا ناس يسمعوا فينا اذا كان احنا ما نقدموش الشباب وما نعطيوهمش الفرصه ما نعطيوهمش فرصه في الاعمال ما نعطيوهمش فرصه في الاعلام شكون باش يعطيهم الفرصه اذا كان هو باللي يتولد يعني نجم كبير هذا معناتها فاش قام يمشي مشوار طويل معناتها ويتعلم وياخذ تجارب مختلفه اذا كان هو كشاب ما نعرفوش بيه او مثلا ما يعطيش مخرج فرصه او غيره شكون باش يقدمه يعني شكون باش يعطيه او يعطيه راي اخر مخالف الراي ومثلا باش يخليه يقدم فقط هذه غمزة الناس أكيد بشي اللي بشي يسمعونا يعرفوهم.
2: وصلت وصلت أي وصلت.
1: حبيت الرحب كذلك بالفنانة زيدة المبدعة. مسيرة طوى زيدة طويلة، ربما هي أكثر سنوات طوى عندها في المجموع، لأنه مسيرة متنوعة بين المسرح، الدراما، السينما، كذلك التكوين، التعليم، النقابة.
2: يعني سيدي النقابة سيبقى أنت معاد سيدي
1: خذت زيد المجال هذايا. كذلك اشتغلت عدة أعمال مع عدد من المخرجين أيضا. كذلك عنا برشا عليها في التمثيل، يعني كأنه هذين عمل اللي يرجع في برشا ناس.
2: أي نعم.
1: نورهان بوزيين
2: ربي فضلك، ميرسي انك استدعيتنا. بالنسبة للمسرح بوغ أدولت من 2022-23 آخر عمل خدمت أنا الريح، خرج صبر الحامي وتمثيلي أنا وجهد اليحية وإنتاجية فبروت. ذكر بالنسبة للأدولت
1: ماني العودة رجعت ما حتى
2: كان يفتحوا قوس لحظة جيدة بي.
1: أيها ما خذيش حدو في العرض،
2: كان عروض مدعومة في تونس. ألوغ الكاتب نتاعو نسيت ولا نسيت اسمه، خديه جايس نوبل
1: صحيح معي.
2: وبرشا في اللجنه اللي جاوا تفرجوا قالوا العمل الذي يستحق تسوق لبرا في المسرح تاع لابسورد كل شيء. بيان سور ديما لا كرامه لنبيين في وطنه من بين قوسين. درنا معناها العروض المدعومه في تونس، خذينا حقنا الكوتا نتاعنا، لقى استحسان. هو كي نقول ما نحبش نقول مسرح النخبه، بالنسبه لي انا المسرح للناس الكل. اما مسرح ما يسربيش حاضر، لازمك برشا يفور باش تفهم لي كود، وفي خدمه
1: تعتمد
2: على ممثلين في فلوكه معناها محصورين في اسباس صغير. خدمه معناها بتاع الشيخة خدمنا في البلدي. من وقتها ما خدمتش أدولت، خدمت أنفان، خدمت كممثلة أنفان، خدمت إخراج مسرحية العربة نص محرز المشري وإخراجي أنا إنتاج يافا برود ديغنييرمون، خديت ملاحظة حسن. قاعدة نخدم في استاجات معناها نكون مؤطرة نكون اللي كيما أنا لقيت أنا صغيرة في المسرح.
1: هذا كان موقف ولا شنو؟
2: لا مش موقف،
1: مش كيما لطيفة
2: يعني. لا أنا بوليفالونت بالنسبة لي أنا الأرتيست، أي حاجة عندها علاقة بالتمثيل وبالمسرح وبأنواع التمثيل سينما واحد أنا لازمني يكون موجودة فيها. هذيك راه خدمتي معناها توا الكبير ربي معناها كاريري أنا كارير مسرح 32-33 سنة
1: معناها
2: فهمت معناها فترة
1: دونك أنا توا نتفرج في مسلسلات قاعدين يعاودوا فيهم نشوفك فيهم نورهان
2: ديما يعاودوا ديما وما نخلصوش راه فماش حقوق النفس النقابي لازم موجود
1: لازم موجود.
2: دونك رجعت مع حافظ، فرحت برشا خاطر حافظ شافني 2016 مع أشرف في عرض كوريغرافي معناها ماهوش مسرحي في اباريسيون تاع تياتر وعجبته وقتها. قال لي نورهان راه باش يجي نهار نخدمو تبسني معناها بعد 10 سنين
1: بعد
2: كنت عاودة للادولت
1: طويلة برشا هذه باش
2: مع حافظ ما في خدمتي الاخرانيه الادولت 2022 معناها
1: 4 سنين مع حافظ عندك برشا. نرحبوا زيد تعطيها الميكرو شويه نورهان، نرحبوا بالممثله الشابه ايضا اللي هي الان طالبه في مدرسه الممثل في المسرح الوطني أزهار الرياحي. محليسة اسمك أزهار، أهلا وسهلا نورتنا أزهار. مرحبا
4: عايشك مرحبا
1: أول مرة معنا أزهار، مرحبا
4: عايشك. شكرا على الاستضافة، فرحانة برشا الحقيقة، فرحانة باللي كيب هذي على الأخر والله.
1: مرحبا.
4: فما إنرجي ياسر محليها بينات بعضنا. مش أول مرة نخدم مع مسيو حافظ، كانت التجربة الأولى في مسرحية رأس الفتلة خيوط اللي هو مسرح مسرحية يعني راقصة بالأساس.
1: نعم.
4: وكانت
1: عرض كوريغرافي
4: أي فعلا
1: رأس الفتلة نعم تفرجت فيه صحيح.
4: وهذه التجربة الثانية الحقيقة. أي
1: خلنا نتعرفوا عليك أكثر بما أنه معنا أول مرة في الاستوديو معنا. كيف جيت لعالم المسرح؟ كيف
4: بديت عام 2018 في دار ثقافة أحمد حمزة العوينة في الكلوب. بعد قريت في مدينة الثقافة ثلاثة سنين أربع سنين
1: في الورشات
4: في إطار الورشات.
1: يعني أنت جاية من اختصاص آخر، مش ما قريتش مسرح، جيت من التكوين.
4: اي متى كوين صحيح
2: فوالا
4: الغرام
2: شوفي
4: نورهان اخرى الغرام عايشك ميرسي. وشويه تجارب مسرحيه في الادولت وفي الانفون في الجمعيات والشركات وتوا نقرا في مدرسه الممثل. هذا
1: على ثاني ديجا باش تمشي تقرا في مدرسه الممثل.
4: أول حاجة خاطرني نحب المسرح، ما نراش روحي أنه نجم نكون في حاجة أخرى بخلاف المسرح الحقيقة ما نجمتش. وحبيت اني نقرا في المعهد العالي للمسرح، ما حالفنيش الحظ. قلت علاش ليه ما نمشيش للمدرسه التطبيقيه للحرف المسرحيه ونجرب حظي، معناتها
1: خاطر تتعلم تاخذ تكوين. نعم
4: التكوين مهم جدا، معناتها بخلاف الغرام لازمك تتكون.
1: جميل،
4: دونك هذا الحب والغرام هذا.
1: يعطيك الصحة أزهر. نمشي والآية إن شاء الله ننطق اللقب صحيح شوي
0: شوية شوية يزفي البنك.
1: آية شوية آية برشا في العمل. مرحبا يا آية، أهلا وسهلا.
0: ميرسي بوكو، يعيشك على الاستضافة، وإلا زادة فرحانة رب الإكيب، فرحانة في كل شيء.
1: آية أعطينا زادة فكرة عليك، كيف جيت للمسرح؟
0: بيقبل كل شيء ساعة نقدم روحي. مرحبا. أنا إيه شوية خريجة المعهد العالي للعلوم الإنسانية وطالبة ماجستير في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. ودخلت المسرح هكيك، ما نعرفش، هزيت ساقية مشيت لدار الثقافة هكيك، مشيت ما نعرفش علاش.
1: تبعت
0: أحساسي صحيت. قلت هيا برا مشيت نجرب، ما نعرفش حاجة اسمها مسرح. بو أنا نغني صحيح، نغني على روحي، نغني وحدي، فهمت؟ معناه من قبل نحب الفن وكذا، أما ما عنديش علاقة كبيرة بالمسرح. مشيت نجرب، يخي حصلت
1: دار الثقافة. نعم،
0: دار الثقافة أحمد حمزة العوين.
2: ربي تحية لمحمد علي كشتان، هو المؤطر هذه في دار الثقافة.
1: تحية ليه،
2: هو كونهم زيدا وخدم معاهم ويخدم معنا زيدا في المسرح.
1: تحية ليه، المفروض يكون معنا
2: حبوا برشا غادي في العوينة،
1: نحيوه برشا زيدا اللي هو قام مجهود زيدا.
0: هما راهو، انا الحقيقة نحب نقدم تحية لزوز من الناس، خاطر العبد عمره ما ينسى اليد اللي تمدت له، لمحمد علي كشتان وعبد العزيز تويتي، خاطر هما زوز اللي بديت معاهم الاول في الكوريغرافيا. واكيد نحب نشكر مسيو حافظ زليط على خاطر عطاني الفرصة الثانية معاه، خاطر انا زيدا معاه في مسرح تراس الفتلة. وديما وين نسمع ورشة فيه مسيو حافظ لازم نمشي هذيك أكيد. وبالعكس يحبك في الحاجة ويغرمك بالحاجة وتشيخ وتعمل جو. تمشي تعمل جو.
1: جميل جميل. حافظ زليت، نرجع لك المجموعة هذية، كيفاش اخترتها؟ علاش اخترتها؟
5: والله يا خوال، الاختيار أساسا كان العمل المسرحي يحكي على الصحراء، حاولت أن يكونوا ممثلين قراب للفضاء الجغرافي اللي هي الصحراء. معناها كان لاحظت لطيفة ماشي جهويات، أما بما أن
1: يحسوها أكثر.
5: أي والله، معناها معناش الوضعية متاعنا باش نتنقلوا الصحراء ونخدموا في فضاء صحراوي. قلت على الأقل نجيب ناس عارفة الفضاء الجغرافي، فاهمين الصحراء شنية. هذا الاختيار الأساسي. كانت أسامي في الملف السابق، ثم صار تغيير أسامي لالتزامات عملية طبعا. صار تغيير، معناها هذا الأساس. لكن في نفس الوقت فما بين السطور قراءة أخرى، مثلا في الشخصيات ندخل المسرحية تو. نحن المسرحية استنطاق للطبيعة، معناها الصحراء الشخصيات تحكي على الجبل، على الصحراء، على حمادة، على الريح، على العجاج، على النخيل، معناها الشخصيات على القبلي، ريح القبلي،
2: ريح القبلي،
5: فالواحة معناها استنطاق للطبيعة. الطبيعة هذيك تهزنا بشوي بشوية للخط الصوفي، المنحة الاستشراقي. من الاستشراقي ندخل في جدلية الميثولوجي.
1: يعني تناولتوا الصحراء من جانب أسطوري،
5: فيها الأسطوري، فيها الطبيعي، فيها الميثولوجي،
2: فيها
5: النفس الصوفي، فيها الأحاسيس، فيها المرأة، قوة المرأة في الصحراء، صحراء أنثى، فيها الرجل، فيها التوارقي، فيها الحيوان، الودان والجمل، فيها الدمية. معناها توليفة حاولت أن نقوم بها في المسرحية مع الممثلين، وهذه نقطة القوة في المسرحية. فما برشا محب، معناها بربنا جوان جوية أوت في الصحراء اللي جاتنا سنة من الحرارة، يعني
2: فك الأيامات بتاع 50
5: نحن نبربوا. معناها كان ما جاتش فما حب وفما لحمة ما بين المجموعة، رانا ما وصلناش نقدموا العرض. هذا مهم ياسر. وعلاش الحب هذا؟ لأنه حسوا فما مشروع، فما بحث، كل حد من جهته تخل في مبحث ذاتي نورهان من شيرتها الصحراء، كل مرة صور، كل مرة مبحث موسيقي. فما مجموعة أخرى خارج السان اللي هما على مم ستة يعني الموسيقي.
1: يعطينا فكرة، يعطينا
5: ملابس طارق عبد العالي من الموسيقي، ملابس زينة بن شعبان، ماريونات كرثوم الوسلاتي، نصوص الشعرية لأنه يعني فما هو نص عربية فصحى، لكن أخذينا مقاطع ومشاهد رجعناها للنص البدوي، النص متاعنا التونسي. محمد علي محمد الحاشي من تطاوين أستاذ عربية هو اللي كتب لنا النص. شكون مودي عرعات في الإضاءة، الفيديو مروان عبودة، معناها العمل الفرجوي.
1: أنا معروف بمروان بلو.
5: إيه بلو. ولا مروان عبودة.
2: مروان بلو.
5: نحب نمس في الأعمال متاعي عدة توجهات، المسرح، الرقص أساسي، الحركة يعني كنقول الرقص يعني الفيديو هذا جديد. الماريونات اللي خدمت عليها في العرض السابق معناها دمية الجمل، وعلى ذاك لطيفة موجودة معايا يعني معناها حرفة. العروسة مسرح في مسرح، معناها يلزم، فهذه التوليفة يلزمني ناس معايا صحاح معناها في اللعبة المسرحية. اختيار مني ان نشارك عناصر جديدة، معناها اذا كما قلت انت سماح وكلمتك جميلة جدا وعجبتني، اذا نحن ما نعطيوهاش فرصة شكون باش يعطيوها؟ وكمال كمان نعرفوا سنوات يعني نعرفوا ملي مزال في بداياته بالضبط. معناها كمال عنده جرأة في الجسد، عنده طاقة رهيبة، معناها راه راقص انا في نفس الوقت ممثل متمكن، يعني الشخصية هزها المساحات اخرى، الريح يلعب في شخصية الريح بهزها المساحات اخرى، كيف الجمال معناها ولو صار تقنيا يعني تأخير في صناعة العروسة، لكن لطيفة روح دخلانية قاعدة تخدم، لطيفة رجوحها للخشبة متسهل يعني كي قالت تحدي، فما تحدي كبير انا ترجع
2: للشغف.
5: اذا ما كانش الجو هذا نتاع المحبه ونتاع يعني الايمان بالعمل ما تنجمش لطيفه ترجع، معناها لانها هزت يدها للاسف نقولوا معناها المشهد نحن المسرحي في برشا عراقيل يعني ما غير ما نشعروا في الاعمال. الانسان الفنان سنسيبل معناها مرعى في الاحساس، يعني كي يتمس غادي ينجم ياخذ موقف، ولطيفة نعرفها من سنوات وعلى ذاك عندي سنوات نحب ان باش لكن كيفاش تو قلتها قدامها ما جبتهاش الحكايه، كيفاش ان بشوي بشوي ما غير ما وهي جو بونس فهمت، لكن امنت بالخدمه كي لقات المجموعه، فما شارج يعني فما طاقة ناخذوها من بعضنا يعني اللي يتفرج واللي البرة، معناها بعد ساعات يعطيوني أشياء أنا ما تخممتش فيها، فصير نقاشات، صير تغييرات في مشاهد، صير أفكار. نورهان كيف يعني نورهان خلطت علينا في الفترة الأخيرة
1: كانت
5: يعني كانت في
1: ممثلة أخرى،
5: أي كانت ممثلة أخرى صارت تغيير لممثلة. طبعا إيمان بالمشروع معناها يعني خروجها من المشروع لأنا غير مؤمنة يعني، وذاك أعطانا حافز يعني الانسحابة من العمل أنا شخصيا أعطاني قوة باش نكمل المشروع. معناها مهنة الفنان هي تحدي، معناها تبر في حرارة في وضعية نتاع 50 درجة و40 و42 انقطاع التيار الكهربائي، الماء ما فماش في آخر فترة ما وصلنا، معناها وضعيات.
1: لو خليني نزيد حاجة أخرى باش يسمونا
2: زيادة
1: أيضا دار الثقافة، لأنه كنت مشيت في العرض وشفت غير سخانة الخارجية تبدأ 50 السخانة الداخلية، لأنه القاعة أيضا غير مكيفة، ما فيهاش تكييف، ما فيهاش حتى مروحة أو حاجة للتهوئة، يعني حارة بدرجة كبيرة، حتى أنه إحنا كجمهور استغربنا كيفاش الممثلين قاعدين يمثلوا هما فكذا الحرارة ديك مع الأضواء ومع غيره، فحقيقة يعني صعبة.
5: هو رو فما صارت رصد ميزانية لتهيئة الدار الثقافة بالعوينة، لكن وقت قيد صحيح كما قلت. معناها العوينة معناها منطقة تسمى برجوازية شوية تويك حي الواحات بعدها يعني الحي العسكري،
1: لكن دار الثقافة مش في الحي البرجوازي،
5: معناها قريبة للمكان.
2: والفن ديما يطلع من طبقة القيادة، ما فيش برجوازيين عندهم علاقة بالفن،
5: لكن حان الوقت جو بونس انه باش تتحسن دار الثقافة، لان فما
1: حان الوقت خاصة انها عندها رواد مصنفة انها دار ثقافة نموذجية.
5: بالضبط عندها رواد
1: حسب الذكر.
2: كنت تسمحوا لي نحل،
5: كان لاحظت يعني بالرغم من الوضعيه لكن الجمهور قاعد يتفرج
2: يعني
5: فما نوادي ناشطه كبيره. معنا محمد علي كشتان اللي هو ممثل معنا
1: اساسي حيهم رغم الظروف
5: وتأثيره، وهو هو مؤثر معايا في المسرحيه كمساعد مخرج، وك هو اللي معايا في الممثل اكيد فرسان زد معايا مساعد مخرج في الافكار وفي تأثير الممثلين معناها إدارة الممثل معناها فعنده عمل كبير قائم به في دار الثقافة. يعني النوادي قاعدة تنشط وجوائز
1: قائمة بدورها،
5: فنتصور كما قلت ملاحظتك،
1: لكن لابد فما أساسيات لابد أنها تكون في دار ثقافة صراحة مع الحرارة العالية توا في تونس، يعني يعني باش ينجم على الأقل الممثل أو الرسام أو السينما أي يشتغل في ظروف على الأقل يعني عادية ما نقولوش احنا،
5: لكن يعني الحمد لله كبيرة. يعني الحمد لله صار العرض وقدمنا عرضنا ونحن فرحانين بيها وخرجنا مشروعنا، خاطر بعد تعب يتنسى كل شيء
1: طبعا يعني اكيد انتم ممثلين تشتغلوا في اي ظروف
5: متعه كبيره.
2: لا كيف فما ايمان كان جاي المشروع اي باش كان جاي ما فماش لو سيريو في المشروع، حتى الممثل احنا بخو نخدموا في اي وقت ما نتصورش بنفس الصبر والمحبه هذه. اول حاجه اخلاقيا محلي الجروب كل انك خلط تخلوت خايفه حافظ نعرف
1: انت ما خفتش ساعه انك تخلط تخلوت كما قلنا يعني انت
2: لا انا استنيت كم انا محراث تاع خدمه دونك مش اللي خفت من العناصر ما نعرفهمش يقلقونيش ما تعرف شنو تعدى على راسي معناها كل شيء الحمد لله، معناها المحبه موجوده، المشروع الايمان بالمشروع لو سيريو موجود، الرقي موجود. بالنسبه لدور الثقافه راه مش كان العوينه بركه يعني مش هذه اغلبيه دور ثقاف، نفتح قوس صغير كان تسمح لي طلعوا بقانون ديغنييرمون انه دور ثقافه اللي نبرفوا فيها احنا المحترفين الفريلانس اللي ما عندناش شاري ولا عندنا شركات ما بين قوسين تعيش بالدعم تاع الوزاره، انه كي تجيبش تبرف في دار ثقافه قانون هبط عنده شهر جوخوا الاسبوع ب 500,000 باش تكري نهار، مانيش نحكي على العوينه راه نحكي على القانون ونجيني غير هابط من الوزاره معناها وزاره الشؤون الثقافيه نهار ثلاثه سوايع ب 700,000 الوغ لهي ايكيبي لا تراشنو وسيبوزون حتى هي دور ثقافه ما قلناش مجانا باهي ان دار ثقافه دخل فلوس، لكن انت تعرف الارتيست وقت احنا نعاركوا على قانون فنان وتعرف وضعيه الفنان وشنو نعانيو، انه فنان ينجم اقل مسرحيه اللي يحترم روحه يبرف 14 هكا ولا لا سي حافظ معناه لو مينيمو. انت كي تحسب لي جمعه ب 500 وثلاثه سوايع برك معناه مازلنا ما عملناش يشوف ما نخرجوا من الساله، تحسب لي 500 من اين لي انا يعني كفنانين كل متقلقين راه مش انا بركه. راسلت انا عملت مراسله لاداره العمل الثقافي بار فيسبوك معناها وسي ذكر العكرمي ما فماش اجابه، يحاولوا ما قلناش بلاش بي تدخل فلوس دار ثقافه تحسن بها احنا بدنا نفرش، لكن حاجه معقوله احنا فريلانس وانتم تعرفوا شركات المسرحيه تعاني لا مخلصه سي ان اس اس لا شنو وتعيش بالدعم الوزاره والدعم ما تاخذوش كل عام كيفاش وكيك زيد حتى دور الثقافه تتاثر لو تقعد تبو معناها تقعد كان لي كلوب فيه الوغ كي تجي شركات النجم انا نجي كشركه مبارف تعرفت على ازهر تعرفت على ايه مو يبداو بك الثلث ومن بعد باش يوليو هما زاد هما بيدهم يستقطبوا ويوليو هما اصحاب الثلثين مو هكا الدنيا تمشي هكاك باش تولي راي حاشيكم معناها كيفاش قفر المكان قفر كي بالعربي معناها هذه مقفر فوالا سامحوني كان غلط بالحق رجاء سيده الوزيره رجاء ولا الناس اللي المسؤولين على القرار هذا مراجعته وما قلناش مجانا لكن راعيوا ربي فينا وشوفوا صوم ينجم الفريلانس يخلصوا وخلي النشاط وخلي ثقافه تزدهر ما نزيدوش
1: الصحراء
2: في المعنى الخايب
1: معناها قبل قداش كان الثمن
2: قبل كانت دي كونفونسيون خاطر عندي باش نكري في لي سباس بريفي خاطر ما نقاش بلاصه في دار ثقافه مش خاطر قبل كانت يا كونفونسيون تقدم لها عرض بلاش يا حسب نتذكر دون لو طون عندها سنوات يظلي ببلاصل يظلي الشهر 150 200
1: عم تاخذ اربع يعني. معقول
2: معقول حتى 300 دينار معقول شهر عم تقول لي ثلاثه سوايع وجمعه ب 500 هذه بارونتيز على وليه فما ضو لا فما كليماتيزور لا مش معقول معناها فهمت.
1: نرجعوا ملاحظتك اكيد ان شاء الله يسمعوها وفي محلها لانه سمعت برشا زاده مسرحيين يعني متقلقين جدا من هذا
2: برشا
1: وعندهم مسرحياتهم جاهزه ومش عارفين وين يبرفوا وين يتمرنوا وين يعرضوا ايضا، فان شاء الله يلقوا حل للمساله هذه. نرجع باش نرجع نعرف ادواركم الساعه بعد ما قبل ما نعطيكم الكلمه نحب نكمل مع حافظ كي قال علاش اخترت انه الشخصيات هي مثلا الريح الجبل اخترتهم انهم يكونوا ممثلين.
5: ايوا هو العمل هذا يعتبر اذا نحسب مسرحيه كعب الغزال يعتبر الرابع في الصحراء، معناها كعب الغزال وعملت عروق الرمل
1: والصابه.
5: عروق الرمل اللي هو حركي يعني رقص كوريغرافي خدمت فيه على الحيوان وجيت من بعد الترفيس
1: مسرحية الترفيس
5: معناها واستنطاق للترفيس وهل العوالم المسرحية والعالم يعني جنوب الصحراء وشمال الصحراء. اليوم اخترت الطبيعة اختيارا منها، معناها الفكرة الأولى اللي حبيت نمشي لها اللي هي هل الانصدام تصادمة بين الإنسان والطبيعة. يعني هل النتائج نشوفوا فيها الحرارة والأعصارات هي تطاول الإنسان على الطبيعة، معناها الطبيعة تعطيك مهلة لكن في الأخير تاخو حقها معناها تاخو مكانتها. فهل الجدلية هذه كيفاش نطرحها فنيا وهزيتها للصحراء؟
1: نعم
5: صحراء اليوم زاد كيف راهم.
1: انا نحسك ملي عملت كعب الغزيل ظهر لي تيمت بالصحراء ولكن متيم
5: بالصحراء معناها ادب الصحراء اثر فيا المكان اللي حقيقه معناها الصحراء اللي راها من الاول يقول هذه ما فيهاش حياه، لكن اكتشفت حياة أخرى ونضال آخر وفما مساحات أخرى. أنا من مدرسة فاضل الجزيري التصوف مهم بالنسبة لي والصحراء مكان تصوف يعني إبراهيم يكون يقول موطن الأنبياء معناها هل المسحة الصوفية في الصحراء خلتني نتحرك وعلى قد ما نتعمق في نصوص الأدب المسرح الصحراوي عدة كتاب كتبوا نزيد نتعمق أكثر وهذا هو لأني اللي خلاني عودت رجعت بعد مدة للصحراء عن طريق الطبيعة.
1: نعم مهم هذا تنرجع لك للعلاقة زيدة أو اختيارك أنها يتكون يعني عمل مسرحية أما كوريغرافي، علاش الاختيار هذي لك؟ خلينا نمشي لطيفة لطيفة دورك في المسرحية يظهر لي مجموعة أدوار مش دورة
0: في المسرحية هذه كنا ما عندناش دور واحد. في وقت اللي بدينا نقرأه في النص أنت تعطي حاجة كما يقولوا بلغة المسرحيين أنت تبيع والمخرج يشري لا. ساعات أنت تعمل امبروفيزاسيون هو يشد لك فيها. دونك من غاديك بالنسبة للعمل هذا عندي دور النخلة وعندي دور الجمل ودور المرأة في الصحراء اللي هي المرأة العجوز الحكيمة وأبعادها في الصحاري. كيفاش كان الاختيار هذايا؟ أنا من نوعة العباد راني بخيلة مانيش شو با جينيروز، يا إما المخرج يعرف يخرج مني لحاجته سينو راني مانيش منعطيش هكاكا من الأول. كي قرينا النص في البداية صراحة شدني برشا النص، شدني بالقدي بالقدي وزيدي رجعت لطبيعتي أنا أصلي من الجنوب وكله وكالمصطلحات اللي نستعمله فنلقى روحي معنا شيخة.
1: نعم في ملعبك
0: في ملعبك نكور في حوم
2: حتى في شيخين أنا وزهر ومانيش من الجنوب
0: ومن غاديك معنا بدينا حتى ساعات كيف نبدو نسترجعوا في الصحراء والعيشة في الصحراء نعطيهم الفوكابيلير اللي كانوا يستعملوا من سيل عجايز قبل كيفاش من غاديك معنا كانت الحكاية. حتى في الدور النخلة كنت أنا النخلة العجوزة القرهمانة هكا الصغيرة بالكل والمتوسطة أنا العجوزة اللي لما كل شيء ومع ذلك
5: ذات الخبرة
1: عندها الحكمة
0: والتلف وتدخل ناس نصتها في كل شيء وديما هي الموجودة بالنسبة لل
1: ليه في هذا لطيفة يعني أنك تقوم دور المرأة أو دور يعني جماد خلينا نقول نبتة مثلا نخلة وإلا حيوان جمل أنا والأصعب
0: والله كل واحد عنده صعوبته. مثلا دور الجمل تستعمل الروح والحركي، خاصة انك باش تتقمص انك تكون حيوان، يلزمك تعرفي طبيعة الحيوان هذاك في إطاره زاد الزمكاني كيفاش يتصرف الكل، يلزمك تكون عندك مرجعية باش نجم تخدمه. وبالنسبة للكيف كيف زاد النخيل، أنا وصلت حتى كي دخلوا حديث حديث في روحت في العيد مشيت للغابة نتاعنا نصور
1: عاشت يعني
0: عشت الدور نصور له نبعث النخلة يعني وقعدت نشوف فيها معناها كيفاش أنا خاصة أنا نخدم على النخلة العجوز كيفاش معناها النخلة كي تكبر بعد ما يستنزفوها معاش تعطي مثلا البلح كيفاش يحجموها كيفاش ترجع لاجمي عشتوا
1: واللي هي يعيشها الإنسان زاد
0: صحيح
1: في لحظة يكبر وما عاد
2: جانا
1: نعم نفس
0: بالحق.
1: الشيء
0: من الأشياء
1: أنت تعرف إنه النخلة هي في الأساس يعني حسب العلماء النباتية عندها نفس تركيبة الإنسان عندها نفس تركيبة بالضبط وعندها أحاسيس زيادة كيف الإنسان نقصها كنت تتكلم
0: بالحق تحس وتتأثر وهذه معنا عشناها إن بار إكزامبل نحكي على باش ندخلوا حديث في حديث أما سمحي لي نحل القوسين هذه عندنا الحنة احنا غادي في جابس عندنا جذر حنة بار اكزامبل انا امي الله يرحمها كانت زرعة جذر حنة في الحوش في دارنا وقت اللي توفيت هي ورغم اللي نسقوا فيه والكل بعدها بريود ماتت معناها
1: تحزن
0: هي تواصل معناها اللي قلتيه انت انه بالحق راه النباتات حتى هي كائنات حية وعندها احاسيس وتتأثر وكل شيء بالنسبة للدور متاع الجمل ما كانش سهل وفي نفس خطر في الأول أنا استسهلته لكن بعد كي تعمقت
1: لأنك حاملة أنت جمل مش كي مع النخلة على الأقل يعني الجمل نتصور فما تعب أكثر
0: فيه مجهود فيزيك وروح أكثر في معناها خدمة أكثر من النخلات وممكن زادة لأني خطر النخلة نجم نقول لك برفت عليه أكثر من الجمال برفت عليه معناها معنويا قبل ما يجيني العروسة ونخدم بها والكل لكن كعمل ككل نشكر كامل الفريق خطر بالحق السوليداريتي والروح اللي موجودة في الجروب محلاها على الأخر خطر حتى في الكوليس معناها تشوف واحد كالضغط كيفاش نورة هاي مثلا تبدأ مسكينة هي بالذات كي دخلت وتلقاني أنا نجي تجري هكي كتعاون محلاها بالحق جروب ما هو شرار بقدر ما ولا مش موجودين برشا كعباد بالروح هذه كلها أو موجانة مع بعضها النفسي
1: معناها نحب نقوله أنه احنا تراجعتوا على موقفك
0: مدامني وصلت للعرض ما قبل
5: طوى انطلاقة جديدة انطلاقة للعروض
1: لا كمل تفضل كيف نفس السؤال تقريبا دورك في المسرحية وكيف شفت دورك انت كيف شفت العمل هذا
3: دوري هو القبلي اللي يوريه
1: القبلي
3: العجاج اللي هو حقيقة شخصية مش سهلة خاطر لازمها بحث كبير لأنه ما هيش شخصية إنسانية معناها شخصية ملموسة طبيعية معناها إنسانية بالعكس هي شخصية طبيعية معناها في
1: أما مش مجسمة طو مثلا
5: مش مجسمة
1: النخلة ولا جمال أما ريح يعني
3: ريح وكيفاش الممثل لازم يخدم الريح منين باش يجيب الحالات الحركة والجريماس والشعور والكل شيء منين باش يجيبوا هذايا من خلال أنا في الأول استصعبتها شوية لكن من بعد مع سي حافظ مع الجروب الكل نتعاونوا مع زادة نشكر محمد علي كشطان اللي كان زادة معايا في مستوى التدريبات معناها في مستوى البحث عن الشخصية وكل شيء فبشوي بشوية حسيت علاش خاطر عشتها سماح عشت العجاج عشت الريح اللي موجود اللون متاع الريح ومشكور سي حافظ اللي انه اختياره ذكي جدا انه اختار اللون الاورنجي معناها لون الريح اورنجي
1: علاش
3: لانه كي كي تمشي للجنوب خاصة في الوقت هذايا في الخريف. في الخريف يكون فما ريح اسمه العجاج، الريح معناها الدنيا الكل أورانجي. الكل كل ما رملة الكل معناها تشوفي الدنيا الكل السماء أورانجي
1: ما تراشي ترا كان اللون هذاك والغبرة هذيك والتراب يعني
3: هذاك هو معناها
5: قاسي
2: قاسي
5: وضع طبيعي قاسي جدا للريح
3: قاسي على لدرجة كبيرة. مشيت الفوار شفت كيفاش الديار معناها الزحف نتاع الريح كيفاش
1: يغمها
3: مع الزحف نتاع الرمال الصحراء تدخل حتى للديار من خلال الريح العجاج. نشوف كيف حتى النخل تقول لقد سأنكسر بالرسمي. تشوف النخلة كانت واقفة الريح راه ينجم يطيحها يقلعها يعمل كل شيء. والريح في حاجة والحاجات الباية زادة اللي خدمنا عليهم في الريح اللي هو يساعد الكل مثلا النخلة يساعد خاطر النخلة فما نوعين فما النخلة الذكر والنخلة الأنثى. الذكر اللي هو عنده يخرج نقولوا احنا الذكار في
2: اللقاح عملية اللقاح
3: اللي هو الذكار والنخلة تخرج العرجون لازم الذكار والسيسمو يوصل العرجون أولا عن طريق الفلاح اللي يهز الذكار ويحط في وسط العرجون ويحط عن طريق الريح العجاج فيهز هذا هو
1: وهذا أكيد أن يطلب منك زادها مجهود
5: كبير معناها طرح الريح كي نشوفوه نحن مثلا سكان العاصمة أي ما نخافوا منه يعني يقول شنيها الريح والغبرة والعجاج لكن هو عنده سر معناه وجود الريح في الصحراء عنده سر اللي هو يعاون باش يلقح النخيل
1: تنبت أشياء
5: النخيل
1: أخرى.
5: اللي ماهيش في الواحات اللي نبته في الصحراء في يعاون الغزال أنه باش الغزال يخبي كي في الولادة ما الذيب ما يشمش ريحة الغزال
1: المولود الجديد
5: فالأسرار
1: هو قاسي من ناحية لكن من ناحية أخرى هو يعطي حياة
5: هذه الأسرار اللي حبينا نمسوها في الشخصيات
1: جيد جيد
5: ويقولوا في النص
3: وكما قلت قاسي يعني يلعب على حاجة القسوة اللي هو يعني صحيح يذر كيف انه هو ينفع اي حاجة طبيعية للذر وتنفع في حاجات وحاجة اخرى اللي فرحان بها برشا سماح اني نخدم مع اكيب ياسر محترم ياسر يعطيك ياسر يخليك انت تبحث وتزيد تبحث باش توصل للشخصي انا كي نبدا يبداو هما يخدموا تجيني مثلا نورهان هيا نعملوا هيا نكملوا هاي كيفاش نقولوا هذا كيفاش تخدم هذه كيفاش هذه ونعاونوا بعضنا معناها وهذه حاجه مهمه في نجاح العمل. اول حاجه اللي هي الكيب اللي هو انا نشكر سي حافظ الذليت اللي كيفاش اختار المجموعه نتاعو كيفاش اختار الفنانين الارتيست اللي يخدموا معاه فبرسمي نشكره برشا لانه اختار بالكعبه والاختيار نتاعو كان صائب جدا لانه الكيب الكل محلاهم
1: نعرفوا كلمه السر هذه انه لازم يكون الفريق منسجم حتى النجم يقدموا ما نجمش يكون غير ذلك يعني لانه ما نجموش نواصلوا يعني بطبيعه الحال. نمشي والنورهين دورك في المسرحيه
2: باهي دوري في المسرحيه هو الحماده هي الارض المنبسطه اللي تحت الجبل اللي تقعد تربه نتاعها حمراء تقعد شيحه اعوام تستنى معنى الفيض متاع المال يجيب المجهول السيول معناها مش تعود تروى هذه الانطلاقة كطبيعة كإيكو سيستيم وطبيعة راي مفيدة بالنسبة لي أنا يضر كن البشر ديجا الشخصيات الكل في المسرحية عندهم مشكلة مع البشر كالصحراء اللي تخدم فيها آية كل ودين يصطادوا البشر كلهم عندهم مشكلة مع البشر وهذا أنا وافق الرأي كان المشكلة كان في البشر الطبيعة منسجمة ربي خلقها في تناغم والذي الدورة متاعي مش منطولش لأن ماذا بيه الشباب يحكيوا أكثر
1: حتنتي
2: شبابي قلبي بزل صغير بالنسبة لي أنا المهم في النص أباغ حكاية الطبيعة وأباغ الشاعرية متاع الكلام وشاعرية الفضاء وشاعرية الصورة اللي يهمني النفس الصوفي وفما معنى المسرحية ذي يجي ببليك عادي ما ثقافته على قد قرايته يفهم يلقاو الغرض يجي المثقف اكثر شويه عنده شويه ضويفه معناه قد ما تعلى قد ما تمشي وتلقى تتفكك معناه فما لي كود في المسرحيه
1: شنو اللي حبيتو يكون في المسرحيه وما كانش ربما
2: اللي حبيت يكون اني حبيت نبدا معاهم من جوان ومن افريل وما كانش كنت معاهم في جويليه. لا هي الماتير تلمت والحمد لله العمل جميل بيان سور المخرج يقرر هذا احنا داكوردو عندنا الترافاي ديكيب ونسمعوا بعضنا وبالحق حافظ فنان وداكوردو رانا مانيش في الكوريغرافي في الدانس هو المسرح يلم كل شيء على خاطر كيك اللي كوريغراف واللي جماعه الدانس كونتمبورين ذوكم واحد يقول لك اي جيتونا للدانس المسرح يلم كل شيء بالنسبه لي انا الممثل
1: اما حافظ عند مش غريب علي
2: هو اي يعرف حافظ كوريغراف الممثل لازم يكون شامل هو راه نتمنوا نلقاو ممثل يعرف يشطح بالكدا كيما كنت صغيره توا كبرت ونتمنوا زاد دانسور ما بين قوسين يعرف يمثل بالكدا. بالنسبة لي أنا في المسرح هذه الماتير تلمت وصلنا هو الفن عمره ما يكون كامل معناه أما نقولوا احنا 80-90% مازلنا باش نزيدوا نخدموا ونزيدوا نطيروا أكثر وبرايف أكثر ونعملوا بخوميير صحيحة. بالنسبة لي أنا اللي يهمني في التجربة هو الإنسان يقبل خاطر راول أختيست ما تنجمش تكون أختيست سيغسين وانت شرير البرا سي تايم تو أختيست البرا والداخل
1: شنو اللي شدك في الموضوع غير الجانب الصوفي؟
2: الجانب الصوفي بالاساس انا نحب الطبيعه وكل شيء انا بون ميولاتي يمكن اكثر للجبال للبحر يمكن خاطر امي من الشمال الغربي للخضر اكثر وبشيت للصحراء ونعرف ودخلت لداخل اما حافظ زدت حببنا فيها بالديتاي فما ديتاي ما نعرفهمش مثلا كيما حكيت لي على الودين كيفاش يعرفوا الاثر نتاعو بالفضلات نتاعو فما ديتاي تخاصاج كيفاش يربطوا الوزره نتاعو باش يربطها بالتوزيد يحكي لكم هو معني فما منذ اكتشف شفتوا محلي اما الجو الصوفي مش مكشوف اللي يخليك انت تبحث
1: عليه كود وتقرا يعني
2: ولا تقرا تمشي تبربش قال لي الكوني مشيت تبربش في الكوني مشيت للصوفيين معناها هذاك الممثل راه مش ياخذ نص ويمثله والراحه فهمت انا مرتاحه برشا وعندي برشا فيض من الحب
1: الراحه النفسيه طبعا يعني نمشيو الازهار الرياحي دورك ايضا في المسرحيه كيف شفت الدور والموضوع المطروح
4: ما كانش دور واحد موجوده في النخلات مع لطيفه وايه
1: انت النخله المتوسطه ولا
4: انا الام المتوسطه
1: انت الام المتوسطه
4: وفي شخصيه
1: الودان
4: تجربه بالنسبه لي انا باش نخدم نخله معناتها باش نخدم حاجه في الطبيعه معناتها بون في الحيوان جربت خاطر خدمت مع كيما قلت لك مع مسيو حافظ لا لا في الادولت في الادولت في راس الفتلة
1: في راس الفتلة أي.
4: اما تجربه اخرى جديده معناتها تخليك تلوج اكثر تفهم اكثر هو هذاك هو بالاساس الممثل هو لازم يكون ديما يشرشي ديما يلوج اما حاجه باهي انك تعرف حاجات اخرى في الطبيعه انت ما تمر عليها مرور الكرام معناتها اللي نحكيه فيه في النخلات معناتها دورة طبيعية كيفاش تصير كيفاش يصير اللقاح كيفاش الشهيل شنو يعمل معناتها وقت اللي يتعدى الريح اللي هو ريح القبلي وقت اللي يتعدى معناتها شنو الأثر اللي يخليه هذاك في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات في المسرحية كانت مطروحة الحاجات هذو ما ثلاثة معناتها الإنسان والحيوان والنبات الدورة الطبيعية متاحهم وشنو يصير معناتها الإنسان شنو
1: العلاقة يعني بين
4: ولا يعني الأثر اللي يخليه الساعة الإنسان في الطبيعة اللي هو يضر
1: هو هذا الأساس للمسرحية
4: أي هذا وشنو معناتها كيفاش معناتها العناصر هذية كيفاش باش تتحدث كيفاش باش تتكلم كيفاش باش توصل بين الحركة بين الصوت بين النص معناتها حركة الممثل وأدائه ما هيش معناتها محصورة في أنك تقول نص
1: فما مدارس ربما أي. أو مدرسة تقول أنه مثلا أنا كنقدم نخلة أو جمل أو غيره أي. نتقيد به مثلا ونولي نعطي انطباع أنها نخلة مثلا ولا غيره في المسرحية متاعكم أنتم كيفاش
2: في الإلستراسيون مش في هذا
4: لا مش في هذا اي فوالا كيفاش معناتها باش تبين هذيك معناتها كيفاش باش تحكيه معناتها كيفاش باش توصله مهم جدا كما قلت لك ضاعت لي الفكره اللي كنت باش نقولها والله ضاعت فوالا النص معناتها الجسدي والصوتي قديش مهم قديش يضيف برشا معناتها الاداء نتاع الممثل خاطر هذاك هو الممثل لازم يكون شامل لازم معناتها لازم يعرف كل شيء معناتها لازم ينجم يعمل زيادة مش يقول وكهو مش نص وكهو.
1: شنية ربما اللي أنت بالنسبة لك كانت صعوبة بالنسبة لك؟
4: الحقيقة هو ما فماش حد شيء ساهل والله بالحق يسختم مع مسيو حافظ والله أما ممتع جدا التعب هذيك
2: فما فاتيك
4: ولا تعب ممتع جدا خاصة كي تبدأ تحب هذا
1: نعم. بشنو خرجت من التجربة هي؟
4: خرجت بعبيد محلاهم تعرفت على مدام
1: غير
4: نورمال.
1: غير العبيد المحلاهم والله الجو الجميل
4: الجو الجميل
1: كخدمة كممثلة يعني شنو أضاف لك شو حسيت
4: أضاف لي برشا حاجات في الـ في الـ في البدن في الـ في الفكر وليت نلوج في حاجات اخرى خاطر انا من الشمال من الجنوبيه برشا حاجات ما نعرفهمش على الصحراء شنو كيفاش الطبيعه كيفاش تصير غادي معناتها اكتشاف جميل جدا وعندنا ثلاثه من الجنوب عندنا لطيفه وعندنا كمال
2: فوالا
4: وعندنا اكل انا بالحق راهو مهم زادة باش تعرف الحاجات هذيا معناتها كيما تعرف الساعة اللي موجود الساعة في بلادك في الطبيعة ومن بعد تعرف حاجة أخرى لبرا وين تهزك زاد هذاك وين يهزك باش
1: جميل آية شكرا آية شوية مرحبا آية
6: يعيشك
1: آية أنت زاد قمت برشا أدوار ولا دور واحد
6: لي برشا أدوار أون فيت زاد كيف كيف كاركتير متاع النخلة أنا النخلة القصيرة صغيرة
1: صغرونة
6: والصحراء وشوية مسيت الودان زادة مع أزهار
1: زادة يتسمى هذه دور هو اللي تتمحور عليه السحر يعني اللي فيه كل العناصر هذه الكل
5: الصحراء
6: صحيح
1: شخصية الصحراء
5: هو العادة اسمه همس الصحاري
1: همس الصحراء
5: همس الصحراء
1: اي صحاري
2: حميتها صحراء زادة
1: وهي صحراء
5: مستحراء صحراء
6: بون انا ما نفرقش برش على أزهار خاطر انا جنوبية بالكلام برك خاطر انا مولودة في جيبس اما جيت لتونس صغيرة بالكل دونك ما نعرفش طابع الصحراء بالكدا بالكدا باغ كونتخ نمشي معناها للجنوب انا بلادي جيبس نمشي كل صيف غاديكا نمشي ونبدا نصور المسيو نقولوا هما نخلى هما مسيو راني اكتشفت وما بالحق ما عنديش الطابع هذاك معناها بالكدا بالكدا كيما كمال ولطيفة بتدخل هما كنقولوا احنا معاشرين الحكايه اكثر مني انا اما انا اكثر في يعني نتعرف على الشيء هذا في الغوشيرش بحكم قرايتي وانا نحب الشيء هذاك دونك جو سوي زوبليجي باش ندخل فيه الشيء هذاك ونبحث فيه ونرى أنثروبولوجيا تاريخيا باللي تحب أنت دك النخلة النخلة القصيرة اللي نقولوا احنا في سن البلوغ واكتشفت انه النخلة كما قلت انت ما تبعدش برشا على الانسان راهو خاطر هي زادة بتدخل النباتات الكل عن سختة مامون حسهم يحسوا اكثر منا احنا كانسان احنا ما نعرفوش الشيء هذا كيف الصحراء احنا اون جينيرال السوسيتي نتاعنا تستعمل كلمه صحراء على اساس صحراء قحله احنا كي نمشيو بلاصه فارغه
1: نقولوا
6: حاجه صحراء حاجه صحراء من انت تعرفها صحراء شنو ما تعرفهاش هي الصحراء بكلها احاسيس ماهيش فقيره وماهيش جفاف بالعكس برشا حب وبرشا برشا هيجان وبرشا هدوء والصحراء راهي طبيعتها مخلطه تهيج وتهبط وفي وسطها تلقى برشا حاجات وفوقها تلقى برشا حاجات كل فصل تلقاها بلون مره تلقاها صفراء مره تلقاها حمراء تميل شويه للاورانجي دونك مختلفه برشا متميزه الحقيقه لقيت صعوبه كبيره في الصحراء اكثر على خاطر هي في الصحراء تحكي على معاناتها مع الانسان وكيفاش الانسان يستعملها في استعمال خاطئ جدا وكيفاش هو يعطي في لي بريجوجي معناها عليها ويعمل في هذيك هو ما في بالوش انه هو قاعد يوجع فيها ولا قاعد دوك هي بيدها تقول تصحرت معناها صحرا وتقول تصحرت يعني شوف قمه الوجيعه وين حاجه توجع على الاخر سورتو احنا في تونس ماناش عاطين قيمه للصحراء ديما كي تمشي زون توريستيك يهزوك وتله هاو درشو هزهم التوريست برا هزهم وريهم الصحراء وريهم النخل وريهم الجمال حتى كي يهزوهم يزوم بلايص معينه
1: فوالا
6: فوالا وين معناها ولعبت بالعكس اوريهم ابعاد اخرى اكثر من هكا. الشيء هذا هو احنا لازم نعملوه لرواحنا قبل ما نعملوه للعباد الاخرى،
1: خاطر احنا ما نعرفوهش
6: ولا احنا كتوانسه ما نعرفوش. كي تقولوا مش الجبس يقول لك فيهاش بحر، هذه فيها صحراء، صحراء قحل
1: وفيها بحر
6: عليها مثلا، فهمت؟ يعني كي تمشي تقول ماشي من الجنوب طول مشي في بلدهم، في بينهم جنوب صحراء قحله كما اونديت قحله، فهمت؟ وما فيها حتى شيء وخايب، الوغ كو هذاك موندو كامل لوحده. دونك هذا كيف كيف مسيت شويه الودين مع ازهار، كيف كيف نفس الطابع، نفس الطابع يعني ما تنجمش، وكلهم مربوطين ببعضهم راه ما تنجمش تفهم نخله من غير ما تفهم صحراء، من غير ما تفهم ودان، من غير ما تفهم شيلي كاتليمون موجودين، سيستم كليماتيك كامل يلعب عليه مسيو حافظ زليت، وهذا مش حاجه غريبه معايا من عوايده مسيو، يعني هو غرام والشيء هذا وزاد غرمنا بيه. اي مسيو استاذي، استاذي خويا استاذي ما نجمش استاذي ذاك استاذي ما نجمش نقول له حاجه اخرى كيف بس حافظ زليت ونحتربه ونحبه على هذا هو.
1: بين الشغف واكيد انه اختصاصك الانثروبولوجيا زاد فادك برشا واضح يعني زاد
6: اكيد
1: ومهم جدا التكامل بين الاختصاصات زاد انه جانب الاختصاصات الاخرى تثري ايضا المسرح كي يجيو من عوالم اخرى زاد ربما ينظروا للمساله بطريقه اخرى تبدا مختلفه شويه.
5: اكيد يعني يعني مهم انه يكون ممثل له فكر، معناها له فكر ويبحث ويدخل معاك في جدال، جدال يبني مش معناها جدال يهدم، معناها تساؤلات والتساؤلات هذيك تتطور وتمشي لمساحات اخرى، تنجم انت كمخرج عندك فكره معينه تتطور مع الممثل. والمهم هذا والأكيد أنه إذا الممثل ما اقتنعش ما نجمش يعطي، عكس الرقصين، الرقصين يمشيوا التقنيات أكثر، يعني الذهنية مش موجودة بساعات، تعطيه موفمون، تعطيه حركة يطبقها 100%، لكن
1: ربما يقبل هذا توا الراقصين ولا يقدموا عروض كوريغرافية
5: بصفة عام،
1: سموها يعني عروض مسرحية راقصة،
5: مش كما الممثل. أنا هذاك نحاول أن نمشي مع الممثل أكثر الجسد، لأنه يعطيني مساحة أخرى في الحركة، ما هيش تقنيا ما هيش راقص، لكن للممثل وفي شخصيته وفي اللي قدم فيه تكون صحيحه.
1: هذاك علاش ما اخترتش انه يكونوا عرض كوريغرافي 100%؟
5: لا خدم من الاساس
6: موفمون دي موفمون
5: من المسرح، حبيت يكون عمل مسرحي.
1: نعم
5: انا اهم حاجه نقطة هذيا اللي على ذاك قلت همس الصحاري، لان الصحراء صحاري، صحراء في الصين، صحراء في استراليا، صحراء في صحراء في الهند، صحراء معناها
6: يونيفرسال،
5: ما قعدتش في الخط الجغرافي الموجود جنوب يعني جنوب شمال افريقيا. صحيح نحكي على الصحراء، نمس المغرب، نمس الجزائر، نمس ليبيا، نوصل حتى صحراء سيناء، معناها الدول ما جنوب الصحراء، يعني العرق الاسود موجود في العرق. هذا الكل ثقافات هذه، لكن زاد حليت ابواب اخرى لمساحات اخرى في الصحراء الاخرى، صحراء صحاري الاخرى اللي هي في الهند موجوده صحراء، في الصين، في استراليا صحراء.
1: ما كناش نعرفوا انه في الهند موجوده صحراء.
5: اي موجوده، معناها معناها الجمال اللي يختلف، الجمال الشامو درومادير معناها يختلف، يعني هي نفسها تختلف في عادات في أشياء معينة، لكن الحياة هي نفسها في الصحراء. على ذلك يعني الربط الودان، سر الودان، الودان حيوان غير موجود، معناه في فترة ما انقرض وفي أماكن معينة، الصحراء صار نزيفها استنزافها، تقول كيفاش يعني حرث وجهي بالمحاريث، استنزف دمي الأسود، معناها البترول. يعني الصحراء اليوم أماكن مكان للحرب، للسلاح، لتهريب البشر، لعدة مشاكل أخرى ما تخليش غاديك، خاطر نجم يكون عرض آخر في المشاكل هذيك، لكن الصحراء تعاني.
1: عملتوا إشارات
6: لكن لمسنا
5: كيفاش الإنسان هذا بنادم ابن آدم كيفاش تطاول على أشياء أخرى، منها فات الحد نتاعو والنتائج هام نشوفوا فيها تصحر، جفاف، عصير.
1: يعني انطلقتوا من الجانب كما قالت، فما قراءات متعددة قالت نورهان، أن القراءة الأولى اللي هي علاقة الإنسان بالطبيعة إلى أبعاد أخرى
5: أكيد
1: اللي هي ما فعله الإنسان بهذه الطبيعة، ونجم تمشي قراءات أخرى حتى يعني سياسية إلى آخره. يعني
5: هو الأساس هذاك، معناها كيفاش تقدم عرض مسرحي؟ في الأساس نحن نقدم مسرح، ومسرح ينقد، معناها ينقد، يرمي أفكار، يقدم أفكار، يحط الأصبع على، لكن كيفاش كل المتفرج كيفاش هو مساحة تفكيره. فما اللي يشوف البهرج والصورة والجمال في الملابس، لأنه عن الملابس، عن الإضاءة، عن الصورة، الفيديو، فما اللي يشوف هذاك ويعجبه، فما اللي يسمع النص ويدخل معنا في المنحة الصوفي، لأنه جدال ما بين الجبل والحمادة علاقتها الآلهة ونقاش حاد، كيف كيف الصحراء والإنسان وعلاقة الريح يهدم ويبني، ثلاث النخلات الموجودات تختلف أعمارهم، لكن إشكالية المرأة واللقاح، الذكر، معناها إشكاليات المرأة والرجل،
1: يعني مجموعة صراعات داخل المسرح
5: بدون أنه ما نكون
1: مكشوفة،
5: بدون ما نكون حادين مباشرتية، فما مساحة تاع فرجة يحسها، يتمتع بها المتفرج بكل أنماطه. وهذا اللي لمسناه في العرض المقبل الأول، بالرغم الحمد لله معناها اللي جاوا تفرجوا عجبهم، يعني الصورة طبيعي، فما أكيد

0: للحيوان. فتصور يعني هالمعاني في الصوت هذاك وفي النص، وهي جسد فيه في العروسة، معناها كيفاش نوصلوا هالمأساة الحيوان الذي أخرج من من من, من طبيعته الحيوانية إلى يكون مروض، معناها لأنه الصحراء كانت جنة، كان الغزال، كان الفيلة، كانت الماء يعني أودية،
1: والرسومات لكن
0: أي الرسومات القديمة الموجودة في المغاور في الصحراء تحكي على ذلك. يعني الجمل كان حيوان ماهوش أليف، كان كان جمل حيوان بري، لكن اليوم طوي على الإنسان، ما عادش ينجم يعيش إلا بالإنسان. فحاولنا الفكرة هذيك كيفاش نحكيها، معناها عن طريق الجمل نمشيو لليوم يصطادوا في الذيب، ويصطادوا في الغزال، ويصطادوا في الصيد، ويحبوا يروجوه معناها. والفيلة اليوم في آسيا يستعملوا فيها في
1: للتنقل
0: معناها نفس الإنسان،
1: يعني الإنسان بشر بس نفس الفكرة يتطاول على الطبيعة ويوظفها
0: طبعا فنيا، معناها الصورة يعني الإنسان إن شاء الله باش يكونوا عروض، ونتمناو
1: أن نلقاو
0: أي إن شاء الله على ذلك زربنا حبينا ندخلوا للسوق، معناها عرض دام ساعة وخمسة وعشرين دقيقة يعني يمشي، إن شاء الله باش يكون عندنا فرصة أن نقدموه، يكون في فضائيات مفتوحة، حاولنا باش يكون العمل اساسا معناها في العروض الصحراويه، يعني فضاء صحراوي، حابين نمشيوا للمساحات هذيك، معناها العرض مبني مفتوح في ذهنيتنا ككل، انه
1: يعني ينجم يكون في القاعه، ينجم يكون في
2: فضاء، نجم يتطوع
0: يكون في مهرجانات
2: كيما يصلح افتتاحات كبيره كيما علاش لينا في بلاصه حافظ كان يسمح لي، يعني ينجم يكون في الحمامات، ينجم يكون افتتاح بالحق، كيما ينجم يكون في الفضاءات في الصحراء في الجبل في اي بلاصه في قاعه كبيره بوليفالون، معناها فهمت، خاطر احنا بركه لا دي كوميديا برو معنا مخرج برو معني، المهم في عرضنا خاطر الناس كي تسمع هكا رانا مانيش في الفولكلور والاكزوتيك وجمل ونخله وقلة نو رانا في الطرح نتاعنا، فما شبوبيه، فما موسيقى تسمع مزيانه، فما صوره مزيانه، فما اداب تاع وبصمه مخرج، اداب تاع كوميديان، معناها قلت لك لي دوغري كل موجودين، اما رانا مانيش في التوريستيك وقلة وصحراء وجمل اوني با لا جماعه
1: الفكره هذيك، لكن هو طبعا الطرح بطريقه رمزيه وبطريقه فيها بحث،
0: فما فكرة يعني مهم انك تطرح مشاكل
1: جميل. يعطيكم الصحه ان شاء الله، طبعا في العرض الاول اكيد نعاود نشوفوا العرض هذايا في العرض الاول
0: ان شاء الله اخر
1: انه هذا ما قبل الاول،
0: العرض ان شاء الله يكون اخر سبتمبر شهر اكتوبر
2: ماكس يعني ان شاء
0: الله التواريخ ونهبطوا للرزنامة
1: ان شاء الله اكيد، ونشوفوه باكثر تفاصيل بعد اكيد شويه ربما تعديلات، ونزيدوا نشوفوه اكثر العمل هذايا، ونزيدوا نتحدثوا عليه بطبيعه الحال. كل التوفيق والنجاح حافظ زليتنا،
0: عايشك عايشك على على حضورك، انت حضرت عايشك وعلى استضافتك هذه مهمه، وانت من يعني من الاصوات اللي مهتمه بالمسرح فعلا، معناها اختصاص مش سهل انه باش ياخذوا مذيع ووجه اذاعي، انه خاطر الميدان صعيب، معناها تبحث وتنقب وتحضر
2: لي سامح وليت في المسرح اكثر من المسرحيين انت،
1: شكرا عفوا هذا ويجب ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. لطيفه لطيفي ان شاء الله بالتوفيق، لطيفه الميكرو لطيفه بعد العمل هذا، فما عندك عمل الاطفال قاعد في نفس الوقت
3: قاعدين نحضروا في عمل الاطفال من اخراج كمال الزهيب اللي هو اول اخراج لي في الاطار الشركه نتاعي، وقاعدين زاد بتينا خذينا دعم اونفان بعد 10 سنين شركه الامل خذت دعم
1: الحمد لله
2: ربي فرج
3: نعم
0: مبروك
1: ان شاء الله، ان شاء الله
2: الصحراء نتاع حافظ مبروكه هيك باهي الصحراء باهي مبروكه
1: ان شاء الله مبروك. اذا عمل انتيو
3: عبد القادر الكوكي كاخراج، وثلة زاد من مزيانه بدينا نحضروا فيه ان شاء الله
1: في العمل اللي هو النور اللي فيك،
3: اللي هو البطل نتاعو كمال الزهيب،
1: كمال يعني مجموعه اعمال ما شاء الله في المره القادمه ان شاء الله بالتوفيق كمال. ولطيفه نورهان عندك عمل زيد
2: ان شاء الله؟ عندي العمل ذاك الاطفال، العمل نتاعي اخراجي ونص محرز مشري العربه مازال جديد معني قاعد يخدم، وان شاء الله باش نبدا مع يوسف مارس مخرج في عمل

0: المسرحي أدولت اسمه الفرذاوي، إن شاء الله نبدأ ونبرفو نورمال مو الجمعة جاية. أنا ونور الدين الهمامي، فوزية ثابت، فما طفلة أخرى تعمل دونس مثل قابلت مره بركه مع امال، وعنده طفله اخرى خدمت معها قبل جون، هي ما شاء الله عليها. راني سامحوني راني ما نحفظش الاسامي، فوزية خاطر نعرفها من قبل معناها.
1: دونك
0: ان شاء الله باش نبداو ان شاء الله.
1: ان شاء الله ازهار فما عمل اخر مع همس السحاري
2: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تكون فما حاجات اخرين، علاش لا؟ اي عندي ان شاء الله عمل مع عبد القادر بن سعيد، ان شاء الله على قريب باش يتاشر، باش نبدا معاه ان شاء الله الجمعه الجايه.
1: اللي هو فوق
2: اي
1: فوق اللي هو تعرض قبل، لكن انت العنصر الجديد ضفت للفريق.
2: صحيح
1: فوق اللي هو شارك طبعا في الاردن كذلك، تحصل على جائزه واللي هو من انتاج مسرح المونديال.
2: مونديال على وجه الخطا،
1: ان شاء الله بالتوفيق.
2: شكرا
1: على وجه الخطا.
2: عايش
1: ايه شويه فما عمل
3: والله اكثر عمل انا تو نحب نكمل بتاعي ساعة. أول عمل اللي ذاك لازم يكمل الماستر بتاعي، لازم ناخذ الماستر هذيك أول حاجة، سينو إن شاء الله جاي خير وما واحد موجود، ومادام الغرام موجود الأعمال باش تكون موجودة بقدرة ربي إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق آية في الماجستير وفي زيادة إن شاء الله تجي أعمال،
0: وأزهار زيادة
1: إن شاء الله بالتوفيق في مدرسة الممثل إن شاء الله زيادة تتخرج.
2: شكرا شكرا إن شاء الله.
4: حبيت نحيي صديقنا اللي مش معانا محمد علي كوشتان، هو ينشط في النادي على ذاك، عنده التزام عملي في النادي ونوادي دار الثقافة. حبيت نشكر دار الثقافة بالعوينة على رأسها مديرة دار الثقافة مدام سيهم بالعربي اللي خلتنا نعرض وغديك بحذاها، وهي مرأة يعني جينيروز معناها تنجم كانت تشجعنا في ودار ثقافة العوينة. نعاود نأكد راهي ناشطة
0: برك الله فيها، بالحق فيها بيبينير
4: بيها معنا
1: الإمكانيات.
4: معنا زوج ممثلات من نادي المسرح، وفما عدة شباب موجود في النوادي المسرحية والفنون التشكيلية يستحقوا الدعم والتشجيع أنهم يشاركوا في عمل مسرحية.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليهم ولدار ثقافة العوينة، وإن شاء الله تتاح لها الإمكانيات أكثر ويدعموها أكثر زي كدار ثقافة. شكرا لكم كل التوفيق.
0: شكرا لكم
1: تسمح عايشك. عرض موفق إن شاء الله، مزيد من العروض لهمس السحاري والبقية عروضكم. احنا مازلنا معكم مستمعين، مازلنا شنبقى في المسرح وعمل جديد وشم لعلي اليحيوي والنادي عديد. بعد قليل يكونوا حاضرين معنا زميلتي مريم بنقارة توصل معنا الرحلة التقنية. نسمعنا غم ونعود.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا لموجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من التحق بنا الآن. نمشي بسرعة في هذا الجزء الثالث. سعيدة جدا أنه نستقبل معنا ثنائي مميز ومتميز، مخرج طبعا تونسي قدم عدد من الأعمال الهامة، وطبعا أدار كذلك مركز الفنون الدرامية والروكحية بتطاوين، أيضا هو بناء الأسماء الفاعلة في المشهد المسرحي من خلال حضوره في مهرجانات، في لقاءات إلى آخره. وسعيدة جدا أنه نمشي نتحدث على آخر أعماله وشم. سيد علي اليحيوي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بيك سماح،
0: نورتنا. مرحبا ومبروك العمل الجديد.
1: بارك فيك عايشك.
0: مرحبا. طبعا ننتظر دائما أعمالك، لأنه دائما بعد كل عمل لك انتقانا في جدل لك ونقاش. فهذا العمل تقريبا عنده مدة، يعني بعد آخر عمل مش
1: برشا. أيه عندي مدة، عندي مدة أكثر من عامين. أنا
0: أكثر من عامين
1: أنتجتش عمل، ما أخرجتش عمل،
0: ما أخرجتش عمل. أي بالضبط. نرحب كذلك بالممثلة الشابة المبدعة زيدة، اللي أيضا تخطو في خطوات ثابتة. الحقيقة قدمت عدد من الأعمال، شاركت في عدد من الأعمال سواء كان في تونس أو خارج تونس، أيضا تحصلت على جوائز. يعني ما شاء الله قاعدة تختار بذكاء، خلينا نقول وبوعي زيادة الأعمال اللي تشارك فيها. نادي عبيد، أهلا وسهلا، مرحبا ومبروك.
2: عايشك عايشك عايشك سماح، وشكرا على الاستضافة الجميلة، وديما اللي أنت مخصصة لنا مساحة باش نجي ونعرفوا بمنتجاتنا جديدة، مواليدنا جديدة، أفكارنا. يعطيك الصحة، ميرسي.
0: العفو، لو سمحت بحذيك الميكرو بعده شوية، الثاني أي بعده. قبل كل شيء، قبل ما نحكي مع السيد علي اليحيوي عن هذا العمل، حبيت أنت كممثلة وعمل مونودرام، نعرفه وما أدرك ما المونودرام، عمل مهش سهل، عمل يتطلب مجهود، لياقة بدنية بطبيعة طيلة ساعة، خلينا نقوله أكثر شوية، يعني يتطلب حضور يعني من كل النواحي، حضور فكري، جسدي، نفسي. كيفاش تقبلت فكرة أنك تقدم يعني عمل وشم مع سيد علي اليحيوي؟
2: الحقيقة مدمني مع سيد علي، الحقيقة كل قابلية وكل جاهزية اللي أنا باش نخدم، وأنا عندي مدة تراودني الأفكار هذه، نحس اللي عندي قابلية وجاهزية اللي باش نخدم مونودرام، خاطر كنت نأجل فيها. ما معناها قلت لن نركز أكثر، نثبت أكثر، ناخو تجربة أكثر، خاطر كما قلت ما هوش سهل باش تاخو على عاتقك مونودرام تكون فيه أنت المسؤول على كل تفاصيل العرض. فالحقيقة التجربة مع سي علي كانت جدا ممتعة، وكما قلت الشيء مهم جدا بالنسبة لي أنا في اختيار أعمالي واختيار الأشياء اللي باش نخدمها، خاطر بالنسبة لي مش مجرد عرض، هو مشروع يحمل رهانات فنية أساسا، ورهانات مع نفسي، مع ذاتي، مع تطوير نفسي، كيفاش لازم المشروع يطرح فيا أسئلة، لازم يثير فيا شك، لازم يخليني في حالة ارتباك مع نفسي. وهذا الحقيقة الشيء اللي عشته في التجربة هذه مع سي علي، خاطر كان ضد توقعاتي، كان مختلف على توقعاتي والأشياء اللي أنا معناتها استنست أو تعودت نخدم بها، اللي هو عنصر جديد بالنسبة لي، الماريونيت. الماريونيت كانت عنصر مفاجئ بالنسبة لي، فاجأتني مع روحي، حطتني في دي بلوك مع روحي،
0: خفت منها،
2: خفت منها في مرحلة أولى، خفت منها خوف رهيب. حسيت روحي في لحظة علاقتي بها صعيبة شوية، وبشوية بشوية بديت نتعرف عليها، نحبها وحبتني وحبينا بعضنا وكملنا معناتها الطريق مع بعضنا. وهذه كل بطبيعة ما نجمش نوصله إذا كان ما فماش تأطير بيداغوجي صحيح من الأستاذ علي، وإذا كان هو ما كانش يعني يعرف نادية نقاط قوتها وين تكمن، وين لازم نهزها، وين النتيجة اللي لازم نوصلها لها. فهذايا هو التحدي الأساسي اللي كان بيني أنا والماريونيت الحقيقة.
0: نعم سيد علي، في هالتخوفات وزاد الحب أنها تشتغل معاك وغيره، بداية الوشم خلينا نبدأ بنادية، علاش اخترت نادية عبيد؟
1: نادية عبيد أولا أنا شفتها برشا مرات، معناها من الطاقات الشبابية ولا المواهب الشبابية، هي ممثلة واضحة، معناها ما أعلنت عن نفسها من مدة، معناها بقيت أنا منتبه للممثلة هذه مع رغبتها هي، لكن ما جاتش الفرصة باش نتعاملوا، سبق حتى قبل الفرصة هذه، معناها كان ثم نية أنا باش نتعاملوا لكن ما جاتش الفرصة. المرة هذه كي جات الفرصة بات حال، حد ما حكيت معاها وكذا، كان اتفاق سريع وانسجام زاد حتى من بعد في المشروع في حد ذاته، خاطر المشروع ما خذاش برشا وقت في الانجاز، تقريبا شهر وجمعة تقريبا ما خذاش برشا وقت في الانجاز التطبيقي، لكن ثم خدمة طبعاً اخرى خدمة قبل. لولا ممثلة، معنا بكل صراحة نشكر شيء الممثلين، لكن لولا وجود ممثلة بالجودة، نتحدث عن الجودة هنا، الجودة وتعدد المواهب في الغناء في الرقص في ما كانش النجم ونخلطه في الشهر، ونتمنى أنه في النهاية نتيجة الحصيلة اللي وصلنا لها قدمناها البارح في مدار كارتاج. نتمنى أن كما كنت تحكي تثير الجدل، بالنسبة لي أهم حاجة هو مش الإعجاب أو التصفيق ولا أو الجمال على الفيسبوك، هذا كل ما يهمنيش، يهمني هو أشي يبقى عند المتفرج، هو الحوار اللي تخلق والجدل اللي تخلق حول المسرحية. ما نحبش أنا نكون نعتبر العمل فاشل إذا كان يخرج الجمهور وما يأثرش فيه أو ما يثمش صدى.
0: أكيد باش نحكي لك على برشا نقاط ربما هكا حتحكينا فيها في الكواليس، لكن فكرة واش كانت هي من الأول ولا اخترت نادية وبعد جات الفكرة؟ يعني شكون الأول؟
1: لا الفكرة جات الأولى بطبيعة الحال، الفكرة جات الأولى من بعد تلوج على
0: ومن الأول اخترت أنها تكون عرض منادرة.
1: عندي انا بيدي كنت من مده نخمم ديجا في العمناوي اللي بديت في مردرا، وهي ولد ثنائيا بعد ما بين يونس نوار وصبري رجب في الريوم، الى حد الان ثم ظروف وحيثيات منعت ان نكملوا المشروع ذاك، لكن هو فيه ممثل وراقص فقط. ثم انا في محاوره حتى فنيه مع نفسي اني نحب نمشي لمساحات أخرى في العمل متاعي، في رؤيتي للأشياء، في نظرتي للأشياء، ثم في ممكن بعد تجربة سنوات سواء في الإدارة سواء في الفن في القاعات في العروض، ممكن ثم شيء من النضج أو من الثبات اللي يدفعني باش نلوج على وسائل أخرى في التعبير، طريقة أخرى لإبلاغ الخطاب، انتباه للشباب زاد خاطر الشباب يطرح في خاصة في مستوى الرقص مستوى الصورة، يطرح في نفس الوقت في روحه كبديل، خاطر احنا ممكن جيلي أنا ينتمي أكثر نوعية من المسرح، لكن يلزم كيف محاورة هالجيل الآخر اللي عنده طموحات أخرى عنده أفكار أخرى عنده تصورات أخرى للمسرح.
0: قالت نادية أنا تخوفت من مسألة العروسة، علاش اخترت أنت أنه تكون فما عروسة في العمل هذا، والعروسة اللي هي حاملتها تقريبا يعني طيلة مدة طويلة، معناتها في 90% خلينا نقولوا من العرض هي حاملة العروسة، وهما زوج شخصيات، وهي أول مرة زادت تخدم بالعروسة بالشكل ذاك، يعني العروسة قريبت لها جدا وصوتها يعني تحمل صوتها وتحمل حركاتها وتحمل كل تفصيلة يعني في العروسة مش منفصلة عليه. ما جاتكش مغامرة ربما هذه شوية سيد علي؟
1: مغامر من الاتجاه
0: ناحيه الصعوبه، يعني صعوبه عليه،
1: هو المسرح صعب
0: صعوبه التحريك خاصه ان عروسه.
1: انا ما نعتقدش ان المسرح سهل، عمره ما كان سهل، مسرح عملي من اصعب ومن اخطر المهن وممارستها، ومسؤوليه كبيره انك باش تواجه الناس وتقدم لهم روحك، انا هاني شنو نجم نعمل، مو سهل هو المسرح، عمره ما كان سهل، في سواء بالمسرح العرايسي ولا اي نوع من المسرح، عمري ما تعاملت مع المسرح باستسهال، ديما برعب مهما، وديما والمسرح المسرح لا يعترف بالأشخاص ولا بالنجاحات ولا بالقدرات، يعني هو يتولد في اللحظة. منها نعرف نادية عمرها ما تعاملت مع العروسة سبقش، أنا تعاملت مع العروسة سبق في سابقا في راعي صحراء في
2: مديح الموت
1: العروسة، وحتى قبل في أول مسرحية عملتها هي حذاء زهران للأطفال العروسة، وعملت مسار على الأقل على مستوى نظري وفكري، عندي اهتمام بالمسرح العرايس من طاديز كونتور للكاشوبان، المدارس متعدة ومتطورة جدا في مستوى جولدن غريغ، في مستوى هالجمالية هالنوع من المسرح. ثم كنت نجم نعمل مسرحية بذو شخصيات
2: مثلا
1: الجدة والحفيدة، كنت نجم نعمل
0: هناك من ذهب انه كان يمكن انه مثلا الجدة تكون صوت
1: ساعة كاملة صوتها
0: هناك ما يعني اقتراح
1: الله فيه نحترم اقتراحه الحاصل ونرجع الجدة والحفيدة كان يمكن يكونوا ممثلة وممثلة أخرى مقابلة، لكن الأهم خاطر ثم في جانب الفكري للمسرحية والطرح اللي تطرح فيه المسرحية، هي المعادلة اللي تطرح فيها المسرحية من ضمن المعادلات هي هل الباساج أو المساج الرسالة اللي تعديها الجدة عبر الذاكرة للحفيدة عبر الذكرى للحافيد، هذا لب الموضوع تقريبا. هذا يتعدى زادة جسديا
2: طبعا،
1: يتعدى جسديا ما يتعداش فقط في الخطاب أو يتعدى جسديا. ثم نحن أمام جسد تقريبا ميت أو مشرف على الموت، وجسد حي معنى يضج بالحياة وأنا حي شاب. هل الثنائية هذه بين الميت والحي هي اللي خطر ثم دعائم فكرية للمشروع، ما هوش نزويته واختيارات اعتباطية، دعائم فكرية هالثنائية بين الميت والحي هي اللي تلبيها العروس في اعتقادي. في اعتقادي تعدد ما نعرفش الجمهور وشنو رأيه، أما في اعتقادي تعدت
0: تعدت لكن حمل مسؤولية كبيرة النادية
1: الدولة هي مثل محترفة
0: أي صحيح بسداني الدولة لأنه هي مش تشتغل على عدة يعني اتجاهات، خلينا نقول صحت العبارة، يعني كهي الممثلة الشابة اللي هي المحركة للعروسة، في نفس الوقت الحركات الراقصة
1: هي مسؤولة مسؤولة على العرض. اخر بروفا انا سلمتها العرض، قلت لها انت الان العرض راهو متاعك، انت مسؤوله عليه، انا خدمتي انتهت، هي مسؤوله على العرض. ثم نحب نرجع للنقطه اقترح قلتها انت سماح، انا ما راهاش مونودرام ولا اتعامل معها كمونودرام، انا راها بيرفورمانس تجليه اذا كان صح. وثم انا من التصنيفات هذه جعلت ممكن للتصنيف نقدي او فكري، لكن هو في النهايه مونودرام او مسرحيه او ثنائيه او ديودراما او ما قبل الدراما او ما بعد الدراما، التصنيفات هذه لا تعنيني، يعنيني انه العمل اللي يكون فيه جهد وجديه، سواء نتعامل مع ممثله واحده، سواء نتعامل مع خمسه، سيتعامل مع دماء، سواء التعامل مع هوات نفس الشيء.
2: نعم.
1: معناه هو الوعي، الجدية، المثابرة، العمل العمل العمل.
0: نعم. نادية تغزو كنش تغزو السيد علي العمل هذي طبعا اللي هو كما قلنا معناتها فما طلب منك وعي بتبيع بالفكرة قبل كل شيء المطروحة اللي ما يطرحها النص، ووعي زادة بكل تفاصيلها. يعني كي دخلت معاه في المشروع سيد علي كيفاش طرحت معاه الموضوع، كيفاش ناقشته في الموضوع، شنو ما مثلا الاقتراحاتك كانوا ربما
2: الحقيقة الموضوع متاع المسرحية وشخصية تشويخة خلينا نقوله هي قريبة مني وقريبة من سعدي وموجودة فينا بريتو كل واحد عنده علاقة عنده بها علاقة من جهته معناها. فكحكي لي على الفكرة قلت له فما جزء كبير فيها راهو أنا يعنيني وأنا نحسه موجود معناتها خاصة الشخصية ترجع معناتها للجنوب. الجنوب مش للتصنيف معناتها الجهوي ولا حاجة لكن هذاك يرجع لأصلنا أحنا معناتها الأصلي أنا من جيت من جي سعلي وزدك باش تخرج هالصورة ما هيش في صورة شعبية شعبوية لكن
0: فولكلورية
2: لكن هي خرجت الشخصية هذه خرج عندها يعني بعد فكري وعندها يعني جذور وعندها عروق وعندها فكر آخر وعندها ذاكرة أخرى. الأهم من هذه كل اللي احنا كيفاش توصلنا ووصلنا الذاكرة هذه اللي موجودة في شويخة اللامادية وكديش أهميتها وكيفاش هي عدتها وعدتها الدرساف. فالحقيقة كانت مشوقة ومثمرة حديثي أنا وياه على الفكرة وكيفاش تعاملنا معاها وحبيتها معناها.
0: لقيت روحك أنت مرأة كبيرة.
2: ما هوش بسهل
0: خطر مش سهل إحساسا خاصة أنه ولا. شخصية شويخة يعني مؤثرة شخصية مؤثرة. أنا في لحظات بكيت يعني لأنه أنا بدي عندي برشة شويخة في حياتي يعني رغم نعيش معه يعني فما شويخة هذه اللي ساعات ربما نمروا عليها وما ننتبهوا لهاش معناتها ما نحسوش بالكلوجيعة متاحة
2: شويخة لحقيقة
0: معناتها بالنسبة لنا امرأة طاعنة في السن فقط يعني ما عادش ننتبهوا الأحلامها طموحاتها أحاسيسها شنو تحب شنو تكره ما عادش يعني في أحيانا ما عادش يعنينا بالنسبة لنا كأنه الزمن توقف يعني بالنسبة لها برغم أنها مازالت حية
1: نعم.
0: وتحب تبقى عايشة
1: أنا شخصيا من الناس اللي مطبوع برشا بجدتي وأمي معناها مطبوع بشكل كبير معناها بذكرتهم تفاصيلهم روحهم حتى كان في بعض الأحيان نعبر جدتي الله يرحمها توفت عندها مدة أما أمي مازلت حية أمي مثلا ألهمتني في المسرحية هذه كانت ملهمة في فكرة نقولهم بعد تعطيني رأيك فيها أنت متفرجة في أم كلثوم أنا في طفولتي عندي أخوتي في دار كبيرة دار واحدة من عائلة متواضعة نرقد كل صف واحد تحت بطانية واحدة كله وأمي في الطرف تبدأ شادة الراديون على جهة وتسمع أم كلثوم بقات في مخي الحكاية ليل جاء المشروع سألت أمي قلت لك كيفاش تفهم فيها أم كلثوم منين ليك ديجا في التاكسي يقول منين ليك يا جدة كيفاش تفهم فيها الأطليل راهي عربية أمي ما تفكش الحرف معناها قبل بعد قرأت شوية في المحو الأمية ما في الأول ما تفكش الحرف بعدين نحسها نفهمها كيفاش ما نفهمهاش فهمتني وكانت الفكرة هي الهام جاي ما غادي باش دخلت ذاكرة أخرى هي ذاكرة أم كلثوم عند جيل كامل وخاصة عند النساء خاصة عند النساء التوانسة نحكي على القبة احنا على حافة القبة وكان معنا بحث كبير بعد رجعت لأم كلثوم وبحث على أم كلثوم في حدتها يجي شوف نلقى هالمرأة الأيقونة في الشرق الشرق الذكوري سهل مسرحية في مستوى من المستويات هي محاورة نسائية
0: نسائية صحيح
1: هي محاورة نسائية تحكي على جدة وحفيدة وأم كلثوم ثلاثي ثلاثي نساء الرجال
0: وحتى الأسماء الأخرى أغلبهم نساء فاطمة مبروكة
1: هو أنا حبيت نحكي على النساء اللي بالفعل موجودين في الركن متروكين في الظلام على ما نتفكروهمش اللي عندهم قدرة على صنع المعجزات أساطير أنا أمي كي نحكي عليها كما أمك ممكن وتحكي أمي أسطورة جدتي أسطورة معناها اللي ربت أجيال
0: إن شاء الله ربي يفضلها سيد علي إن شاء الله ربي يفضلها ربي يفضلها بالكل خليني نمشي لنادية نمشي نادية نخليه سيد علي ارتاح شوية إن شاء الله ربي يفضلها الوالدة نادية طبعا هذوما مواضيع نسائية اللي هي نعيشوها وكل فإنك عليها اشتغال باش توصلها كما هي وحتى أعمق
2: وي هو مازلت في مرحلة الاشتغال الحقيقة يعني مازلت خاطر المفاهيم والخطاب في حد ذاته اللي اعتمدناه في المسرحية ما هوش بسهل معناته ما هوش سهل. كيفاش باش نرجع للذاكرة اللفظية متاعنا خاصة معناته في الجنوب ما كانش سهل. أنا بيدي استحقيت نرجع لأمي واستحقيت نرجع لجدتي وساعات نقول لرني هذه جدتي تعمل هكا وأمي راهي تعمل هكا وأمي راهي تغني هكا وتتكلم هكا. معناته الشيء اللي لقيته وعطيته لشويخة ديجا عشته أنا عشته أنا صغيرة عشته مع أمي عشته مع جدتي. معناته الحاجات هذوما كل كملوا بعضهم معناته.
0: نعم فما تعبير بالنص يعني بالمقول يعني وفما طبعا تعبير بالجسد اللي هي فما يعني أوقات في المسرحية ما تتكلموش فيها لكن توصلون الفكرة من خلال أنت التعبير اللي تقوم به بجسدك.
2: هو الجسد ذاكرة هو اللي خزن ذاكرة الجسد أقوى من أي شيء آخر يعني إذا كان البدن كما يشد الوجيعة ويشد الفرحة ويشد كل شيء فالذاكرة ذاكرة الجسد برابور لشويخة وقت اللي تتذكر كيفاش كانوا يضربوها على يدها اليسار وذاكرة الجسد برابور الدرصاف زيدة اللي هي قرأت ومشيت وجيت بثقافة أخرى وعندها قناعات أخرى وجيت ألقى روحها قدام شويخة فهذاك صار لها بطبيعة ارتباك فكري برابور اللي هي دراساتها وشنو النظري واللي قرأت واللي أمنت به وقت اللي هي تجي تلقى تقول ما هيش حالة تلقى عينة إنسانية تتعامل معها بدت تتعامل معها بمنطق آخر شخصية متاعها اللي هي جدتها بدت تشوف فيها وتنظر لها بطريقة أعمق اللي هي حالة إنسانية ما عادش حاجة قابلة للتنظير واللي اكتشفت اللي فما ذاكرة أخرى أقوى اللي هي ذاكرة الجسد واللي هي فما حاجات أخرى راهي ما أعمق من الشيء اللي هو موجود في الكتب فتخلت على الشيء هذاك وبدت تكتب معاها في هوية أخرى جديدة ذاكرة أخرى جديدة تنتمي لشويخة
0: وفي الآخر ذكرتها طبعا
2: ولا.
0: حبيت نقول أنه فيما يتعلق بالعمق هذية والحالات اللي عاشتهم شويخة في المسرحية هناك من ذهب إلى أنه ربما على مستوى الكتابة سيد علي كان يمكن أنه تقربونا أكثر من شويخة يعني نزيدوا نعرفوها أكثر شنو عاشت شنو معناتها شنو الحاجات اللي صارت لها يعني كأنه قاعدة حكيت شويخة مبهمة شوي.
1: هو ما نعرفش أنا انتبهتي أنت ولا لا ما سألت الناس برشا ناس خوين انتبهوا للنقطة هذه أن شويخة هي حالة مرضية تعاني من الزهايمر
0: واضحة يعني.
1: معناها ذاكرتها محصورة في زوايا معينة وتغيب وتحضر
0: صحيح
1: تغيب وتحضر ولو أنه زهايمر احنا بالنسبة لنا احنا هو مستوى أول خاطر معالجتنا الشخصية هو كيفاش تولي هيك المحلي كل العجوز اللي ممكن في منطقة مناطق الجنوب تولي عجوز كونية معناها في توصل مستوى الوجودي لك علاش احنا شحناها أو ألبسناها بنوع من الغلاف الملكي عندها هيبة تسمع أم كلثوم تاكل بطريقة معينة
0: كأنك كسرت صورة شوية معينة كأنك كسرت صورة معينة لأنه يعني ربما هكا مشي في بديل ربما البعض أنه يقول لك امرأة عجوز في الجنوب باش تسمع ربما نوعية أخرى من الموسيقى
1: لا هو هي في الجيل هذاك الإذاعة هي المحدة الذوق معناها موجود في بقايا الكل لكن بالنسبة لشويخة تقريبا معطيات الكل أول حاجة المعطى الجسدي هو جاي حاضر ثم الاسم واللقب والانفعالات وردود الأفعال موجود معناها ثم الجمهور في حد ذاته يصنع خياله معنا يعني ما تنجم دي ما تخلي فراغات
0: ولو نجمش تحكي الحكاية كلها يعني
1: باش هو هو أي واحد فيكم أي واحد تفرج البارح حاضر يستحضر جدته ولا أمه ولا عمته ولا يستحضرها ويملى الفراغات يقول والله ممكن كنت تعملك ممكن كنت تتصرفك ممكن كنت كذا في في حالات في التحولات البسيكولوجية اللي تعيشها الشخصية في الحمل متاعها، احساسها بالحمل، في تذكرها في الاخر حفيدتها في لقطه وحيده، في العنف اللي تعرضت له في صلاتها، في طريقه صلاتها، في الغناء تغني لعزوف برشا مرات، تغني من مختلف الانواع، في الالبوم اللي حلته ناديه للعائله هذه ككل بالجده والحفيده، ما نعرفوش شكون الحفيده شكون الجده. انا متصور اكثر من هيك باش نقول لك تبسيط.
0: انا نقول لك طبعا عند البعض مش رايي الشخصي. وعلى ذكر ربما ام كلثوم، يعني انت بالاشاره هذه تحدثت يعني على جيل كامل هو طبعا. الفتره ذيك انا نذكر حتى شيء، فما شكون باع ارض مثلا باش يمشي لحفله القبه، فما شكون كل واحد شنو عمل باش حرص انه يحضر حفله ام كلثوم، فكانت يعني مهمه لهم بالنسبه لهم الجيل هذاك انه يمشي ويحضر، غير انه مقدس الموعد هذاك نتاع يوم الاربعاء في الاذاعه.
1: ام كلثوم طقس لانه يتكرر فيه نواميس، ويتكرر بالمحرمه نتاعها بحضورها حتى بالمذيع اللي يقوله هنا صوت القاهره الست ولا كوكب الشرق ام كلثوم وذكر والقصبجي وغيره والعود. انا كان ثم طقوس تتاسس تثبت بمر السنين، ولد حاله تقصي. بالنسبة لنا يوم كثم حالة درامية، شخصية درامية كما شويخة حاضرة معنا يوم كثم البارح بصوتها حاضرة معنا. ثم من الجمهور يقول أنا أول مرة نستمتع بغنية يوم كثم، كيفاش لقيتها هذه؟ قلت له موجودة ومعروفة هذه، معروفين
0: الأغاني،
1: يقول لي كيفاش لقيتها؟ قلت له الحالة الوحيدة أنا نفركس في تسجيلات معينة ولقيتهم عملتهم تسجيل
0: ورجعتنا لشريط الكاسات وسجلة
1: بالجمهور. زاد الجمهور يصفق فصل معنا، ثم ممكن حد يقول لك نشاز، هو مش نشاز، هي ذاكرة.
0: نعم
1: الكاسات هذيك ذاكرة،
0: الكاسات ذاكرة والمسجلة
1: كلها كلها مش بضرورة نقولوها نص، يكفي اني نحط لك الإطار هذاك تسافر في الزمن. انا من الناس ممكن اللي نمن أهمية المسرحية، أهمية المسرح هو في أول حاجة في اللقاء المباشر الحي، تسكر علينا باب جمهور وفنانين والظلام ويشعل الضوء ونبدو مع بعضنا ننسجوا في حاجة. كان أنا نكملها ونمليها قد قد، أنت شو تعمل؟ لا خلوها مع بعضنا، ثم نحس في صدى القاعة البارح في نفس نحس فيه، هذاك مهم، هذاك كتيبة راهو. أنت المتفرج ينتج معاي في العرض، إذا كان ما ينتجش عرض فاشل ما عندنا ايش نعملوا فيه اصلا.
0: بالضبط بالضبط. ناديه العمل هذايا انت قلت معناتها كانت فرصه في اكثر من حاجه في العمل هذايا باش تعلم فيه زيدا برشا حاجات مثل تحريك العروس.
1: لا هي هي شريكه راهي صراحه.
0: اي لا نحكي في البدايه، البدايه دخلت بتبيعه مش تعلم زيدا لكن من بعد هذا هو شنو، بما انك شريكه في العمل هذايا بالنسبه لك انت شنو اضاف لك العمل؟
2: الحقيقة أضاف لي برشا حاجات على مستوى الشخصي أنا كنادية ساعة، معناتها فما حاجات تعديت لي من سعلي معناتها أثرت فيا أنا كشخص، ويمكن تخليني نتحاور مع روحي في المستقبل باش نتفاوض مع روحي في حاجات. فنيا بالطبيعة عملت تحول بالنسبة لي، خاطر أنا يهمني المشروع اللي باش ندخل فيه لازم يكون فيه إضافة،
0: وأنا الإضافة يعني
2: مختلف مختلف، لازم نكتسب مهارات أخرى، لازم تقنيات أخرى، لازم أخلاقيات أخرى، لازم فما معاملات أخرى. الحقيقة ومعاملتي مع سي علي مش كما معاملتي مع المخرجين الأخرين، معناتها فما طينة أخرى، نوعية أخرى من إنسان، من تفكير، من كل شيء. ف انا ربحت الماريونيت في الماما انت في المشروع هذايا، معناها تنحت لي هكا
0: حبيتها تجربه تنجم تواصل فيها،
2: حبيتها بالرغم اللي انا في الاول نقول له بعد علي الماريونيت، بعد علي الماريونيت، راني نقعد نحس في روحي ما نعرفش هالدرجة الخوف خليني ما نجمش نتعامل مع الماريونيت ولا كيفاش معناتها، فبقيت هكا حاله الشك والحيرة مع روحي.
0: هو في حد ذاته هذاك بالنسبة أي. لك
2: إلى أن بشوية بشوية دفعني
0: حتى مش سهل يعني أني هي العروسة مربوطة فيك وتحرك فيها زادة
2: لأن تقسمت معناتها تقسمت يعني معناتها أحساس درساف مع أحساس أنت كيفاش باش تعطيها الروح
0: الصوت يتغير كما قال سي علي هذاك هو المسرح يعني يلزمك يتنجم يتنجمش هكا
2: فوالا فهكا كيفاش باش تخلق هكا الليونه والسلاسه والاحساس وتعدي شيء هذاك للماريونيت من اصعب الحاجات تنجم اللي انا عشتهم معناتها في تجربتي هذه كل صعيب ماهوش سهل معناها كيفاش لازمك تعيش معاها كشخص حي معاك مش ماريونيت انا جوست هني نشوف فيها ولازمني نعطيها الحياه ليله نتعامل معاها كانها شخص بحق نحكي معاها ونكلمها كنجي نقول ابعدني راني ما نعرفك ونبقى معناتها بالحق خاصه في المرحله الاولى ما انت عشت معاها برشا طرائف
0: بها صراع يعني الحقيقه نعم. اخرجيها سيد علي يعني اخترت انه تقدم لنا تعطينا فكره يعني على الروك حلية دخلنا في اجواء البيت يعني المنزل بكل في تفاصيله بكله يعني وضحت لنا يعني الفضاء
1: طبعا هو كما تكتب درساف تقول دار شويخ دار شويخ في الاول تقول فوضى في الثاني تقول غربه تعاود مرتين هي دار شويخة بسيط هو المقترح الديكور ولا السينوغرافيا ولا اللي هو بسيط لكن ديما أنا نحب إنه شيء يكون مولود ومتولد من الشخصيات ومن المحيط ومن الفكرة هو دار تعبر على شويخة ذكرة شويخة شويخة اللي مريضة بالزهايمر المخ متاعها كان ندخلوه داخل علميا نلقاوه مفرت ثم فوضى ثم ديها في المشهد الأول تلوج على حكة النفة تقول بسم الله وبالله الحاج نحطها ما لقاهاش خاطر هي تنسى
0: تنسى
1: هي تنسى مسكين وكي جت حفيدتها باش تنظم قلت لها نظم
0: ما حبتش تحب تخلي أشيائك كما هي
1: وتشد
0: وإذا هذه قاعدة عند
1: شد صحيح هي حنا هذا كل معناها رانا لوجنا فيه بالفتاشة بالتفصيلة بالتفصيلة خاطر ديما نحكي لنادية قولها أنا ما نمنش بتوجي ما نمنش هيك ما تمشيش نمن بالتدريب والبحث والجهد وفسخ وعود بالتفصيلة بالمسمار
0: أنت في العمل هذا سيدة علي اعتمدت أكثر على الممثلة أكثر من ربما ما هو مقول يعني على النص اللي اشتغلت عليه اكثر هو الممثل
1: طبعا بتخدم النص شبيه مش
0: لا مش نحكي يعني نحكي سؤالك. اكثر أي. يعني الاكثر هو الممثل
1: طبعا يعني المسرح المسرح هو الممثل في كل الحالات في كل الحالات وخاصه كي العمل يقتصر على ممثله واحده المسرح هو الممثل والشغل الاساسي على الممثلة بطبيعة الحال وفي تنوعها خاطر الممثلة مش تمثل فقط تحرك ماريونيت
0: صحيح
1: معناها تعيش ذو شخصية تغني
0: وترقص
1: وترقص
0: نعم
1: معناها مسؤولية رهيبة معناها في ساعة ودرج ولا ساعة ودرجين مش سهل لكن مع هذا كان ثم حامل الشيء هذي وخطاب وثم النص ثم الفكرة ثم موجود معنا ولو نحن بدينا في بداية العمل من غير نص معنا حتى كلمة صحيح. مكتوب بدينا بمشروع دراماتورجي بالفكرة بالمناخات بالوضعيات وبدينا بشوي بشوي نلقاو الرابط ونلقاو اللحمة في العمل لحد العرض البارح وممكن يتطور
0: نعم اكيد باش يزيد يتطور نتصور معناتها تزيد يزيد يتطبخ يعني خلينا نقولوا العمل اكثر ونذكر انه هو البارحه تقدم في مدار كرتاج في عرضه الاول ما قبل الاول خلينا نقول
1: هو تقريبا الاول حتى ما قبل الاول انا ما نصنفهاش ما قبل الاول على خاطر هو تقريبا محاوره في معناها كانوا تمرين كانوا فيلاج معناها محاوره مع جمهور مختص شويه معناها باسم الدعوات وحتى قبل حضور الجمهور هذاك جي جمهور اخر للتمارين افراد بطبيعه الحال افراد يحضروا ويعطيوا راي أطرح المجموعة الصغيرة اللي تشكلت حول العمل هذا مجموعة مهم.
0: أعطينا أسمائهم بسرعة للوقت.
1: حبيب حبيب منصوري
0: هو المنتج
1: أو حبيب منصوري أول حاجة هو فنان
0: حبيب.
1: ومخرج بحب المسرح برشا. ممكن حجم التراك اللي يوصل له هو أكثر,
0: أكثر من
1: أحنا.
0: أنا تحية لي حبيب منصوري.
1: والحرص على التفاصيل في الإنجاز بمحبة كبيرة. مهند عمراني صديقنا العزيز عبد العزيز التويتي اللي عاوننا برشا في كل ما هو حركة متطوعا في البداية. كان يجي
0: يعني
1: مجموعة تعاملت معه وتشكلت حول المشروع هذا مجموعة.
0: نعم جميل جدا. اللقاء قصير معكم إن شاء الله لأنه عندكم التزامات في بداية الأسبوع إن شاء الله. ماشي العامين باش نشارك في مهرجان
2: في مهرجان ظفار بمسرحية موشكا ضمن أعمال النخبة اللي هو
0: مازال تعرض موشكا.
2: أي مازال تعرض
0: طويلة النفس
2: طويلة النفس.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك. طبعا هي مسرحية عمانية لكن أنت بطلتها طبعا وتحصلت فيها على جوائز أيضا في إطار هذه المسرحية. فإن شاء الله بالتوفيق ليك ومشاركة طيبة في عمان. سيد علي زيدان إن شاء الله بالتوفيق. أكيد نرجعوا له العمل إن شاء الله في عروضه القادمة نزيدوا نتحدثوا عليه أكثر بأكثر تفاصيل. حبينا مصافحة أولى معكم وإن شاء الله في مواعيد قادمة. شكرا مريم بنجارة. شكرا مريم مناع منصف المرايحي. ومن أمام ميكروفون سامح قصد الله وحييكم. نلتقي غدا في حدود الساعة الثالثة في برنامج حديث المسرح. إلى اللقاء.
3: منوعة الأحد.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
0: منوعة الأحد.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: على طريق الإبداع،
7: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
6: دربة مع فؤاد الجرجوري.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعتنا في هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: من جديد نستقبلكم على أثير تونس الثقافية في موعد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
9: سننظر اليوم في نص بعث به إلينا ريحان الأطرش وعنوانه صمت وتطبيع.
10: إطلالة البداية. إطلالة البداية.
8: إذن مستمعينا وسمعتنا، لقاء جديد نخصصه لمحاولة إبداعية جديدة، واليوم اختار لنا الدكتور فؤاد نص صمت وتطبيع لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وكالعادة دكتور فؤاد في إطلالة البداية نطل على النص وصاحبه مع وقفة أولية موجزة، ثم سنواصل مع تفاصيل هذا النص بعد قليل.
9: نبدأ بالحديث عن ريحان الأطرش كاتب هذا النص، فنقول إنه من أصدقاء هذا البرنامج، وهو لا ينفك يؤكد وفاءه لبرنامج على طريق الإبداع من خلال ما يحرص على إرساله إلى البرنامج من محاولات أدبية. وريحان الأطرش فتى يافع، وهو يشرف على 16 من عمره، ويبدو مولعا بالكتابة الأدبية، ويبدو مغرما بالشعر، ويبدو كذلك متعلقا بلون من ألوان الشعر، هو الشعر العمودي الموزون المقفى. هذا هو ريحان الأطرش. أما نصه صمت وتطبيع فهو من أدب الالتزام والنضال، والقضية في النص هي القضية الفلسطينية، ولذلك نرى هذا النص الذي كتبه ريحان الأطرش يضاف إلى تلك المدونة المترامية الأطراف التي اتخذت من القضية الفلسطينية موضوعا تتحدث عنه وسؤالا تطرحه وأملا تتطلع إليه وواقعا ترنو إلى تغييره، ولا يكون التغيير إلا بتحرير الأرض واستعادة الأمجاد السليبة. هذه كلمة أولى حول النص وصاحبه. وقبل تفصيل القول في نص صمت وتطبيع لريحان الأطرش، نبدأ أستاذ عروسية كعادتنا في هذا البرنامج، نبدأ إذن بقراءة النص ثم يكون لنا بعد ذلك ما سيكون من التحليل والتعليق. فإليك الكلمة إن تفضلت.
8: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى. صمت وتطبيع. عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟ في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطع أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب، بعض الخيانات من إخواننا وصمت بالعار تاريخهم فاسودت الكتب، ماذا جرى؟ صمتكم أضحى تواطؤكم؟ فيما مضى كنتم الفرسان يا عرب، فككتم العروة الوثقى لوحدتنا، في طبعكم إخوة النكران والهرب، أستغرب الفر منكم عند معركة، بل لا مبالاتكم عنوانها العجب، اليوم بالأحمر أرضي مخضبة، بالصمت أنتم غدا النار والحطب، الأمر سيان إن خنتم بمهجتكم أو خنتم العهد بالتطبيع يا عرب، كم صرت وحدي وشعبي ينزف الأمل، والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، خذنا نضالا عمادا في قضيتنا، لكن تدبيركم أوتاده الخطب، القصف في أرضنا والحرب قائمة، واللهو في أرضكم والرقص والطرب، من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب، تأسى على خطفه الكثبان والشهب، إني فلسطين أستجدي عروبتكم، هذا عتاب لكم هل ينفع العتب. الإمضاء ريحان الأطرش.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، والظاهر أنك قد تأثرت بالنص تأثرا انعكس على قراءتك له. وبهذه الملاحظة نشرع في حديثنا عن هذا النص الذي يبدو مؤثرا كما قلت، وسنحاول أن نلتمس داخله مصادر التأثير هذا. النص إذن قصيدة شعرية عمودية الشكل، نظمت على وزن البحر البسيط، والقصيدة من شعر النضال والالتزام. ورهان النضال والالتزام فيها إنما هو القضية الفلسطينية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني المهدور المغتصب. القصيدة إذن كما قلت في مطلع حديثي منذ حين تضاف إلى مدونة ضخمة تجمع شعرا كثيرا ونثرا كثيرا قيل في القضية الفلسطينية على امتداد عقود من الزمن وعلى امتداد أجيال متعاقبة. هكذا نضع النص في إطاره العام، فإن كان الأمر على ما نصف فمن حق القارئ ومن حق السامع حين يقرأ هذه القصيدة أو حين يستمع إليها أن يتساءل أين مواطن الإضافة تلك التي تبرر كتابة هذا النص وتكسبه شرعية على نحو ما، أعني الشرعية الفنية الأدبية الإبداعية.
1: نعم.
0: سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال من خلال تحليل هذا

0: ولا يكون بناء دون مدخل ودون عتبة. عنوان القصيدة: صمت وتطبيع. في العنوان أستاذ عروسية تشخيص للحالة العربية العامة كما تراها الذات المتكلمة داخل هذه القصيدة. في العنوان تشخيص ووصف وكشف، هذا في الظاهر، لكن في باطن العنوان ومن خلال التشخيص والوصف والكشف نرى فصحا وإدانة واتهاما صريحا. كل هذا يوحي به العنوان، والعنوان يرسم كذلك بعض الأسئلة، منها: من هي الذات المتكلمة التي تشخص وتصف وتكشف وتدين وتتهم؟ ثم: ما هي طبيعة الإدانة التي تتوجه بها الذات المتكلمة إلى من تريد أن تلحق به هذه الإدانة؟ ما طبيعة هذه الإدانة وما هي حدودها؟ هي أسئلة كما قلت تحيط بهذا العنوان الذي اختاره ريحان الأطرش ليسمي قصيدته هذه: صمت وتطبيع. على هذا الأساس نشرع في النظر في متن القصيدة، ونشرع في متابعة أبياتها المتلاحقة المتعاقبة. نبدأ أولا بالبيت الأول من القصيدة: عندي سؤال على الإخوان أطرحه، إني فلسطين أين الثأر يا عرب؟
1: يا عرب.
0: هذا البيت الأول نجد فيه تحديدا لهوية الذات المتكلمة، فالمتكلمة هي فلسطين، والكلام يساق على لسانها، وكلامها سؤال تطرحه على العربي: أين الثأر يا عرب؟ إذن البيت الأول يحدد هوية السائل ويحدد هوية المسؤول ذاك الذين توجهوا إليه بالسؤال، ويبين طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول. المسؤولية الملقاة على العرب هي الثأر، هذا هو مطلب فلسطين في البيت الأول من هذه القصيدة. بعد ذلك نجد أبيات ثلاثة متتالية، وفيها نرى فلسطين وهي تشكو حالها وتصف ما لحقها من شر جراء أفعال المستعمر المغتصب، لكننا نرى فلسطين في صورة زيتونة تحكي مأساتها وتصف بؤسها ومعاناتها.
1: في غابة الظلم إني أستغيث بكم، جذعي متين لأن الحق مكتسب، زيتونة قطعوا أوصالها إربا، من جذعها كانت النيران واللهب، مكلومة بانفراط العقد ينهشني، مستعمر دأبه البهتان والكذب، هذه دماء صنيع من تهاونكم، من جبنكم ينتج الخذلان والغضب.
0: بعد هذه الأبيات الأولى التي تتصدر القصيدة وتشكل بدايتها، نمر إلى أبيات أخرى ترد بعدها، وهي أبيات سبعة، وفيها نرى الزيتونة الفلسطينية وهي آخذة في محاسبة العربية محاسبة قاسية، فتفضح تخاذلهم وتدينهم وتتهمهم بالتهاون وبالجبن وبالخيانة وبالعار وبالتواطؤ وبالتنكر للأمجاد وبتفريق الشمل والوحدة وبالنكران والهرب من المعركة، والتهمة الكبرى هي التطبيع. وهذه تهم وردت في النص بصراحة وبشكل مباشر.

0: هي أبيات سبعة خصصت لمحاسبة العربية لتخاذلهم في علاقتهم بالقضية الفلسطينية.
1: نعم. ثم كيف يتطور النص ويتطور هذا النداء، نداء فلسطين إلى الأمة العربية؟
0: هو أكثر من نداء أستاذ عروسية، هي صرخة، صرخة مدوية تطلقها فلسطين في الوادي العربي الصامت الذي يخيم عليه السكون، الذي هو كأنه سكون الموت. بعدما بينا المعاني الواردة في القصيدة نصل إلى خاتمة القصيدة، وخاتمتها أبيات خمسة فيها تعود فلسطين الزيتونة الراسخة في الأرض، تعود إلى نفسها وقد استولى عليها اليأس، فهي وحيدة معزولة تنزف دما لكن الأمل يحدوها دائما، وصيغة الأمل سؤال تطرحه فلسطين، هو سؤال التطلع إلى غد أفضل من اليوم، فتقول من ذا الذي يرجع المجد الذي نهب؟ سؤال فيه حيرة وفيه التماس وفيه رجاء وفيه تطلع، فيه اليأس والأمل في الوقت نفسه، وإن كان الأمل غالبا على اليأس. ثم تؤكد فلسطين بعد ذلك تمسكها بالانتماء العربي رغم كل شيء، ورغم ما وجهت إلى العرب من التهم، ورغم ما وصفته من الخذلان والتقاعس
1: والجبن،
0: تعود إلى الحديث عن انتمائها العربي، وتبين الهدف من صرختها التي أطلقتها مدوية بين العرب كما قلنا، وما هدفها إلا عتاب، فتقول هذا عتاب لكم هل ينفع العتب، وتختم القصيدة بهذا السؤال المثقل بالمعاني والدلالات. هذه هي قصيدة صمت وتطبيع لريحان الأطرش.
1: نعم، هذا بخصوص معاني هذه القصيدة. دكتور فؤاد، ماذا الآن عن الجانب التشكيلي الفني؟ كيف ساغ ريحان الأطرش نصه هذا؟ بأي أسلوب، بأي تقنيات في الكتابة الشعرية؟
0: بطبيعة الحال أستاذة روسية، تعرفين كما أعرف وقد أشرنا إلى هذا الأمر مرات عديدة، تعرفين وأعرف معك أن الأدب لا يكون بما نقول، وإنما يكون الأدب بالكيفية التي نقول بها ما نريد قوله.
1: نعم.
0: معنى هذا أن الجانب الفني هو الأساسي في نصوص الأدب، الجانب الفني هو الرهان الإبداعي الحقيقي فيما ننشئ من أعمال أدبية. والملاحظ أن ريحان الأطرش في صياغته لهذه القصيدة حاول أن يسلك بعض المسالك الفنية في تشكيل المعاني التي أراد أن يعبر عنها. من هذه الأساليب الفنية التي اعتمدها التشخيص، فقد جعل فلسطين كائنا حيا ينطق ويتكلم ويصرخ ويحاسب ويتحدى ويستغيث ويستنهض الهمام، فأضفى بذلك على قصيدته حيوية جعلت من يقرأها يتابعها باهتمام ويتابعها بتطلع إلى ما سيقال فيها. مسلك فني آخر سلكه ريحان الأطرش وله علاقة بالتشخيص في الواقع. وهذا المسلك يتمثل في اعتماد الاستعارة، فقد استعار ريحان الأطرش الصورة الرمزية للأرض الفلسطينية وهي صورة الزيتونة، فكانت الاستعارة مرتين في النص، مرة في جعل فلسطين زيتونة، ومرة أخرى في جعل هذه الزيتونة تتكلم وتشكو حالها وتطرح الأسئلة وتنادي وتبعث الحمية في النفوس وتقوم بما قامت به على امتداد أبيات القصيدة. زيتونة جذعها ثابت في الأرض، لذلك هي رمز، هناك اتحاد بين الأرض ورمزها، ورمز الأرض هنا الزيتونة كما قلنا وهذا معروف. والزيتونة لها ما لها من الإيحاءات التي تحيط برمزيتها بل تبني رمزيتها، فالزيتونة جذعها ثابت في الأرض متجذر في الأعماق. والزيتونة شجرة عريقة في التاريخ وفي الحضارة، فاختيار هذا الرمز وتحويل الرمز إلى استعارة هذا كما قلت أضفى على النص ما أضفى من طاقة إيحائية وجعله يؤثر في قارئه أو في سامعه. هناك مسلك فني آخر سار فيه ريحان الأطرش كذلك، عبر التصوير الحسي لبعض المشاهد ولبعض الصور، ومن ذلك تشكيل مشهد الزيتونة، تشكيل صورة الزيتونة، كذلك تشكيل صورة الأرض المخضبة بالدماء. لاحظي أستاذ عروسية أن اللون الذي يطغى على القصيدة هو اللون الأحمر، واللون الأحمر له رمزيته وله دلالاته وله إيحاءاته، فهو لون الحياة فلا حياة بدون دم، وهو لون الموت كذلك
1: والشهادة،
0: وهو لون القتل وهو لون الشهادة وهو لون الفداء وهو لون التضحية، هو اللون الذي تحيط به كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات. قصيدة غارقة في اللون الأحمر، فلو رسمنا هذه القصيدة في شكل صورة فنية لكان اللون الأساسي لهذه اللوحة هو اللون الأحمر حسب منطق القصيدة وحسب دلالتها الأساسية. سلك ريحان الأطرش كذلك مسلك الاستفهام، واستعمل صيغة الاستفهام مرات عديدة، 4 مرات، والاستفهام له كذلك ما له من المعاني والدلالات، فالاستفهام حيرة، والاستفهام يأس، والاستفهام خوف، والاستفهام كذلك أمل وتطلع إلى المستقبل واستنهاض للحمية، كل هذه المعاني كذلك يمكن أن تنشأ عن صيغة الاستفهام، استعمل كذلك صيغة التعجب. إذن بهذه الصيغ المختلفة بهذه المسالك الفنية المتنوعة حاول ريحان الأطرش أن يخرج نصه إخراجا أدبيا فنيا شعريا بمنطق القصيدة العمودية، وهذا واضح ويحسب له، ما في هذا شك، يحسب له لأنه حقق لنصه ما يريد له من الأدبية ومن الشعرية بقدر معلوم، قد يكون هذا القدر محدودا لكنه متوفر وموجود ما في هذا شك، أما حدوده فلعلنا نشير إليها بعد حين.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد، سنكتفي بهذا القدر مما تفضلت به في ركن كلام على كلام في تحليل وتبيان مختلف معاني هذه القصيدة وبيان كذلك تشكيلها وصياغتها الفنية. سنتوقف الآن عند نغم، نعود بعده مع ركن قبل الأخير في موعدنا هذا وهو ركن في الميزان، وفي الميزان نتناول النصوص بالنقاش والتقييم وإبداء رأيي فيها، لكن كما قلت في ركن في الميزان مباشرة بعد الأغنية والشعر. ابقوا معنا.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان تعودنا أن نضع النصوص دائما في هذا الركن، بمعنى أن نتوقف عند نقاط الضعف في هذه النصوص أو عند بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، سواء كان من حيث الصياغة أو من حيث التعبير. فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقنا ريحان نطرش؟
1: أول تعليقي على هذا النص أستاذ عروسية، بعد تحليل ما جاء فيه من المعاني والصيغ الفنية، أول تعليق يتصل باللغة التي يكتب بها ريحان الأطرش. وألاحظ أن لغة ريحان الأطرش لغة مستقيمة، لغة منسبة تساق فيفهمها القارئ كما يفهمها السامع، رغم ما فيها أحيانا من بعض التكلف. وبهذه المناسبة أوصي ريحان الأطرش وهو الفتى اليافع في حياته وفي تجربته الإبداعية كذلك، أوصيه بأن يبتعد قدر الإمكان عن استعمال الكلمات الغريبة، عن استعمال الكلمات التي تستدعي توضيحا وبيانا لأنها غير متداولة، غير معروفة حتى لدى الجمهور المثقف. فيلتجئ الشاعر عندئذ إلى أن يلحق قصيدته بتوضيح لغوي لبعض الكلمات التي استعملها في قصيدته،
0: كما فعل صديقنا ريحان الأطرش
1: تماما. أنا أتحدث عن تجربة ريحان الأطرش في هذا النص. فهو قال في بعض أبيات قصيدته مثلا: والخوف مستفحل أن يكهم الأرب، فما الذي دعاه إلى استعمال هاتين الكلمتين أن يكهم الأرب، وما الذي اضطره بعد ذلك إلى أن يعمد إلى شرح هاتين الكلمتين في حاشية القصيدة أو في ذيلها؟ كان بالإمكان أن يفكر في كلمات بسيطة ومعروفة لدى الناس. أنا أعرف إن ما جره إلى ذلك هو جريه اللاهث وراء القافية ووراء الروية ووراء مقتضيات النظم، وهذا لا يعتبر علامة من علامات المهارة في الكتابة الأدبية وفي الصياغة الفنية. أقول لريحان الأطرش إذن: ابتعد عن استعمال الكلمات الغريبة فيما تكتب من نصوص، وبين يديك لغتنا العربية الثرية الواضحة اليسيرة، فاستعمل منها ما شئت من الكلمات. وبالمناسبة أدعوه إلى مراجعة المعاجم لمزيد تدقيق معنى الكلمتين اللتين أورد لهما شرحا في ذيل قصيدته، أعني قوله أن يكهم الأرب. في هذا السياق أيضا أوصيه بأن لا يجعل النظم يسيطر على كتابته الشعرية، وأوصيه بأن لا يضحي بالمعنى الشعري الذي يريد أن يعبر عنه أو بالصورة الشعرية التي يرسمها من أجل الظفر بروي هو يبحث عنه، أو من أجل أن يكون كلامه متناسبا مع الوزن الشعري. فهنا لابد من أن نفرق بين أمرين: بين النظم من جهة والشعر من جهة أخرى، وهما شيئان مختلفان.
0: نعم.
1: هذه أستاذ عروسية بعض الملاحظات التي تتعلق بالجانب الشكلي في هذه القصيدة. أصل الآن إلى بعض الملاحظات التي هي في الواقعية تتعلق بالصياغة الشعرية بمضمونها وشكلها في الوقت نفسه. تذكرين أنني في بداية التعليق على هذا النص طرحت سؤالا مفاده: إلى أي حد سيكتب ريحان الأطرش نصا جديدا يمكن أن يكون إضافة إلى مدونة الشعر الذي قيل في القضية الفلسطينية؟ تذكرين هذا السؤال؟ بعد أن نظرنا في النص أسألك أستاذ عروسية: هل وجدنا معاني جديدة؟ هل وجدنا صورا شعرية جديدة؟ هل وجدنا زاوية نظر جديدة للقضية الفلسطينية؟ هل وجدنا طرحا جديدا للقضية الفلسطينية؟ أعني الطرح الفني الأدبي، هذا ما أعنيه دائما، لا، إنما هي معان مكرورة في نهاية الأمر. هل تفاجأت أستاذ عروسية بمعنى جديد جاء في هذا النص؟ لا،
0: تقريبا
1: كل ما قيل كل معاني معروف ومألوفة، متداول شائع بين الناس. إذن ما فعله ريحان الأطرش هو أنه أعاد صياغة ما هو معروف متداول. هذا في حد ذاته يحسب له، فقد بذل جهدا محمودا في سبيل ذلك، لا شك في هذا، لكن ذلك قد لا يكون كافيا في مجال العمل الأدبي وفي مجال العمل الإبداعي بصفة عامة. لاحظنا أستاذ عروسية أن الأسلوب الذي اعتمده ريحان الأطرش هو أسلوب مباشر، أسلوب قريب من الشعارات، قريب من الخطب الحماسية التي تساق في هذه المناسبة أو تلك. وهذا في تقديري لا يرتقي إلى مرتبة الخطاب الشعري الذي يتطلع إليه كل مبدع وكل شاعر. ولذلك أوصي ريحان الأطرش بضرورة الانتباه إلى هذا الأمر، وبالحرص على أن يعمق رؤيته للأشياء التي يتحدث عنها. أوصيه بأن يطرح على نفسه دائما هذا السؤال بعد أن يكون قد فرغ من كتابة نصه، فيتساءل: هل ظفرت بشيء جديد؟ هل أضفت شيئا جديدا؟ هل انتبهت إلى معنى دقيق لم ينتبه إليه غيري؟ فإن كان قد فعل ذلك فهو قد نجح في عمله الإبداعي، وإن لم يكن قد تحقق له ذلك بالقدر المطلوب، فعندئذ عليه أن يراجع نفسه وأن يبذل مزيدا من الجهد ليصل إلى ما يريد أن يصل إليه. هي نصائح، وريحان الأطرش ما زال في بداية الطريق، وما أراه لديه من الحماسة ومن الولع ومن الشغف بالشعر يجعلني أطمئن عليه، فهو قادر على أن يصل إلى ما أدعوه إلى أن يصل إليه.
0: نعم، سنكتفي دكتور فؤاد بهذا القدر من الملاحظات في هذا ركن في الميزان، لأننا لا تزال لدينا فرصة في ركن منتهى المطاف لنقدم مزيدا من الملاحظات والتوجيهات لصديق البرنامج ريحان الأطرش، لكن مباشرة بعد إشارة الركن. منتهى المطاف.

0: إذن دكتور فؤاد، سنواصل مع جملة من الملاحظات والتوجيهات لصديقنا ريحان الأطرش بخصوص الكتابة الشعرية والأدبية وبخصوص هذه المحاولة الإبداعية. بماذا ستتوجه له في هذا الركن الختامي دكتور فؤاد؟
1: في هذا الركن الختامي أريد أن أتوجه بالشكر إلى ريحان الأطرش لأنه يبدو حريصا على اكتساب المهارة اللازمة في مجال كتابة الشعر العمودي، وهذا في حد ذاته أمر مستحسن، فامتلاك المنوال الشعري العمودي ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، ويبدو لي أن ريحان الأطرش قد نجح في أن يسيطر على هذا المنوال وفي أن يتصرف فيه مع احترام قواعده وأصوله، ولذلك أقول أن نصه هذا جاء صورة للمنوال الشعري العمودي. أحاول أن أتجنب كلمة تقليد حتى لا تفهم بالمعنى السلبي، لكن التقليد قد يكون له معنى إيجابي، وحين نتقن عملية التقليد ففي ذلك علامة على مهارة وعلى إتقان ما. أرى ريحان الأطرش من خلال هذا النص قد اكتسب شروط الكتابة الشعرية العمودية ونجح في أن تكون نصوصه نسجا على المنوال الشعري العمودي، وهذا كما قلت يجعله جديرا بالشكر والتشجيع ما في هذا شك. لكنني أرى من خلال هذا النص أيضا أن ريحان الأطرش كأنه أصبح مهيئا لكي ينتقل إلى مرحلة أخرى في تجربته الشعرية. أشرت منذ حين أستاذ عروسية إلى بعض شروطها، إلى بعض مقتضياتها، كالتفريق بين النظم والشعر، كالتعامل العميق مع مفهوم الإيقاع، فليس الإيقاع مرتبطا بالضرورة بالأوزان الشعرية العروضية فحسب، ليس الإيقاع مرتبطا بتلك الأوزان وبأعارضها وقوافيها فحسب، بل للإيقاع معنى أوسع وأشمل يمكن أن يفكر فيه ريحان الأطرش وفي أن يجربه فيكتب بذلك نصوصا جديدة. أقول لريحان الأطرش بعد ذلك: لعل الوقت قد حان لكي تكون صاحب رؤية وأنت تكتب النصوص التي تكتبها. حاول أن تعمق رؤيتك للأشياء، حاول أن تعمق رؤيتك للكائنات التي تحيط بك، انظر إلى العالم من حولك نظرة جديدة، فعلى أساس تلك الرؤية الجديدة الخاصة بك ستكون نصوصك نصوصا ذات إضافة وذات خصوصية وذات هوية ما في ذلك شك. هذا لا ينشأ بمجرد الأمنية ولا ينشأ بمجرد الرغبة ولا ينشأ بمجرد الأمل والتطلع، هذا كله لابد منه، لكن هذه الشروط لا تكفي وحدها، فلا بد من الاطلاع ولا بد من القراءة ولا بد من استكشاف التجارب الشعرية الأخرى. مثلا هو اليوم كتب في القضية الفلسطينية، فهل قرأ ريحان الأطرش شعر المقاومة؟ هل قرأ شعر المقاومة بمختلف تجاربه وبمختلف تشكلاته أو تعبيراته كما صرنا نقول اليوم؟ في هذا المجال أريد أن أقترح على ريحان الأطرش أن يعمق قراءته في شعر محمود درويش، في شعر سميح القاسم، في أشعار غيرهما من شعراء المقاومة من الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين كذلك. لا شك في أنه سيجد شعرا آخر وسيتعرف على زوايا نظر أخرى ستساعده على صياغة تجربته الشعرية التي أقدر أنه يرغب في أن يعيشها في مستقبل أيامه.
0: نعم.
1: بهذا الكلام إذن أستاذ عروسية أنهي حديثي عن هذا النص مجددا شكري وتقديري لهذا الفتى اليافع ريحان الأطرش، الذي رغم صغر سنه اختار أن يخوض غمار الشعر وبرهن على أنه قادر على أن يعيش هذه المغامرة. أشكره أيضا لثقته في برنامج على طريق الإبداع ولحرصه على أن نرافقه في هذه المغامرة الشاقة والممتعة التي هو بصدد عيشها. هو فعلا يعيش مغامرة على صعيد الكتابة الأدبية وعلى صعيد الإبداع الفني. أرجوه أن يفكر مليا فيما سقته إليه من ملاحظات، وأتمنى له بعد هذا كله مضطردة النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج ريحان الأطرش. وقد كنا بصدد نص صمت وتطبيع، وقد تناولناه كالعادة بالتحليل والتقييم والنقاش، وختمنا اللقاء بمجموعة من الملاحظات الموجهة لصديقنا ريحان الأطرش. شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الموعد. شكرا لكم مستمعينا وسمعت على المتابعة والوفاء. ننتظر منكم مزيدا من تفاعل مع هذا البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. اتركوا لنا ملاحظاتكم، مقترحاتكم، آرائكم، ولكن خاصة اتركوا محاولتكم الإبداعية التي إن شاء الله ستلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية وفي فضاء على طريق الإبداع. نذكركم دائما بأن النسخة الرقمية لهذا البرنامج تجدونها متوفرة على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. في الختام مع روسية ترجوكم متبارئة لبقية برامج صوت إرادة الحياة، وإلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجربولي.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. قلت لك

أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا واحنا

بقول لا من الاول صعب.

Thank you.

Yeah.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة

رميت الورد طفي من الشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العشرة ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين. أنتم تسمعوا في ياسمين على ليل تونس من توا حتى النص الليل. أكيد برشا حاجات باش نحكيو فيهم في سهريتنا الليلة. بعد شوية نحكي لكم على الجوائز اللي تم توزيعها البارح في حفل الميوريكس دور، وكذلك نحكيو على الفنان الكبير عدنان الشواشي، كما نحكيه على الفنانة أصالة اللي عندها غنية قاعدة تصور فيها وتسجل فيها تويكا من إنتاج بنتها الشام الذهبي. بعد شوية نعطيكم التفاصيل، وكذلك فقراتنا اللي تعودتوا بهم حكاية أغنية، ونعطيكم مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم الأيام المقبلة. تحية لمريم قارة معنا في الإخراج، معكم سيرين بقاسم في الاعداد والتقديم. زنا مواصلين معكم حتى نص الليل، نخليكم مع كوكتيل تونسي بصوت الفنانه يسرى محنوش.

العشرة واربعة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل. كما قلنا بكري باش نحكيو شوية على سهرة البارح من جوائز الميريكس دور، العديد من الوجوه اللي تم تكريمها، العديد من الجوائز اللي تحصل عليها فنانين وممثلين اللي كانوا حاضرين البارح في حفل الميريكس دور. فما نحكيو على جوائز التمثيل، و من أبرز الفائزين والمكرمين في الجوائز هذه نلقاو الممثلة المصرية مي عمر وعمرو سعد عن أدوارهم في دراما رمضان 2026. نعرفوا اللي مي عمر رمضان اللي فات شاركت فيه كانت بطلة من أبطال مسلسل ست موناليزا، وحظات بردود فعل كبيرة برشا. فما زاد كذلك تيم حسن، قصي خولي ونور علي تصدروا قائمة الفائزين عن أعمالهم الدرامية السورية، ملحم زين جائزة نجم الغناء اللبناني، رامي صبري جائزة نجم الغناء العربي، أحمد سعد جائزة نجم الغناء، عبير نعمة جائزة نجمة الغناء اللبنانية، إياد نصار جائزة الممثل العربي الأردني عن مسلسل أصحاب الأرض. مسلسل أصحاب الأرض اللي حكي على الأوضاع في غزة في فلسطين المحتلة، حكي على كل المعاناة اللي يعانيها الشعب الفلسطيني. إياد نصار كان من بين أبطال المسلسل هذايا اللي كان إشارة المسلسل كانت بصوت الفنانة التونسية بوثينة النابولي، والموسيقى لأمين بوحافة، كذلك الموسيقى التونسي والملحن التونسي. وذايا فخر تونس أنه زوز فنانين تونسة كانوا مشاركين في مسلسل أصحاب الأرض، وهو مسلسل مصري تم بثه في شهر رمضان اللي فات. فما جيسي عبدة جائزة التميز في التراجيديا والكوميديا عن مسلسل لوبي الغرام، كارين رزق الله جائزة كاتبة السيناريو اللبنانية والأداء التمثيلي. فما جوائز التكريم عن مجمل المسيرة الفنية، نعرفوا أنه الفنان أو الممثل حتى ولو يكون عنده جديد وإلا يكون عنده مشاركة شديدة في مسلسل جديد ولا غناء جديد، ما نجموش نحطوه ولا نصنفوه مع أفضل ممثل أو أفضل مغني أو أفضل أغنية. علاش؟ لأنه هما أصحاب مسيرة كبيرة جدا وتاريخ كبير جدا في المجال متاعهم، لذلك تخلقت الجوائز هذه، جوائز التكريم، تكريم على مسيرة طويلة للفنان أو الممثل. ونال الجوائز هذه كل من الفنانة منى واصف، خذت وتحصلت على ميريكس تكريم عن مجمل مسيرتها الفنية الحافلة، كيف كيف الفنانة ليلى علوي، الفنان راغب علامة عن مسيرته الغنائية، فما الفنان جورج شلهوب هو تكريم لممثل ومخرج لبناني عن مجمل مسيرة متاعه، المطربة ماري سليمان تم تكريمها وهي مطربة لبنانية على المسيرة متاحة، الراحل فيلمون وهبي تكريم خاص واستعادة لذكراه عبر لوحة غنائية استعراضية، ومنير معاصري ميريكس تكريمي لممثل ومخرج لبناني عن مجمل مسيرته. وممكن هذه أقل شيء نعملوه ممكن الفنانين الممثلين سواء اللي ما زالوا موجودين معنا وإلا اللي غادرونا، وما أجمل التكريم في حياة الفنان لأنه عنده رمزية كبيرة، عنده ممكن يكون الفنان موجود يحس بأنه فما تكريم ليه، وكما نقوله رد جميل على مسيرة طويلة وعلى ما قدمه طيلة المسيرة متاعه والحياة متاعه للجمهور. إذن بالحق معناتها ماذا بينا فنانين حتى في تونس وممثلين الكبار تكون التكريمات في حياتهم مش وقت اللي يمشي ونحن نتذكرهم، على خاطر باش تكون ماهيش باش تكون كيما الفنان هو موجود باش يطلع على المسرح باش ياخذ التكريمه نتاعو باش يتكلم هو على مسيرته باش يقدم هو روحه، مش باش يقدم حد اخر ولا باش يتسلم الجائزه حد اخر عنه. اكيد في معظم الحالات باش تكون العائله هي اللي موجوده.
جوائز الأعمال الدرامية والغنائية، أفضل ممثل عربي سوري في الدراما العربية المشتركة الفنان قصي خولي عن دوره في مسلسل بخمسة رواح، أفضل ممثل سوري في الدراما السورية كما قلنا بكري تيم حسن، أفضل ممثلة لبنانية دور أول الفنانة كارمن بصيبس عن أدائها في مسلسل الليل، الممثلة الأكثر تأثيرا هي الفنانة ماجي بوغصن عن دورها ونشاطها الدرامي، وأفضل مسلسل لبناني مسلسل بالحرام، وتسلم الجائزة المنتج جمال سنان رئيس مجلس إدارة شركة إيجل فيلمز، والفنان جورج خباز ميوريكس تكريمي لممثل سينمائي لبناني عنده انتشار عالمي عن دوره في فيلم يونان. أفضل شارة غنائية أغنية يا متعب قلبي للمطربة فرح نخول عن مسلسل لوبي الغرام، وجوائز الغناء كما قلنا الفنان أحمد سعد عن جائزة النجم العربي الجماهيري، والأغنية اللي بارتجت برشا معناتها سمعوها برشا الناس اللي هي أغنية مكسرات، وكذلك نجم الغناء اللبناني الفنان ملحم زين تقديرا لتميزه ونجاحاته الغنائية. أفضل ممثلة عربية كما قلنا مصرية في الدراما المصرية الفنانة مي عمر عن دورها المميز في مسلسل ست موناليزا، والممثل المفضل لعام 2026 فنان باسم مغنية عن تألق دوره في مسلسل بالحرام. سهرة البارح من سهرة ميوريكس دور كانت من تقديم ثنائي معتصم النهار ومايا أبو الحسن، وين توليو تقديم الأمسية الاحتفالية هذية، وكان حضور كبير، حضور نخبة من القامات الفنية والأسماء الشابة، واصل المهرجان العريق مسيرته الممتدة في الاحتفاء بالإبداع كرسالة شكر واعتراف سنوي بالجهود والشغف المبدع خلف كل نجاح، بوجود لجان تحكيم متخصصة ضمت كبار صناع الموسيقى والدراما دراما في العالم العربي. وباش نحكيو على الميوريكس دور، تعد الجوائز هذه واحدة من أعرق الاحتفاليات والتكريمات الفنية في لبنان والمنطقة، وين انطلقت مسيرتها عام 2000 تأسست مبادرة على يد الطبيبين اللبنانيين دكتور زاهي حلو وفادي حلو بهدف الاحتفاء بالإبداع والتميز لدى ألمع نجوم الفن والموسيقى والسينما والتلفزيون من لبنان والوطن العربي والعالم. واقتصرت الدورة الأولى عام 2000 عن تكريم الفنانين اللبنانيين قبل ما تتوسع الجائزة بدءا من عامها الثاني لتأخذ بعد عربي وإقليمي شامل، وإحنا تمنينا انه يكون فما ممثلين توانسة فنانين توانسة يكون عندهم نصيب من الميوريكس دور. اكيد ان شاء الله نشوفوا الاشعاع هذه، واحنا عندنا من نقولوا نحن فنانين او صناع سينما او صناع دراما، عندنا العديد من الشباب اللي قاعدين يبدعوا في مجالهم سواء في السينما في الدراما في السيناريوهات كتابة السيناريو في الفن، زادا فنانين كبار معناتها من شباب وفنانين اخرين عندهم مسيرة كبيرة في مسيرتهم الفنية اللي مروا بها، فما صابر باعي، لطيف العرفاوي، لطيف بوشنيق، العديد من الفنانين الحقيقة ما نحبش نسمي برشا باش الواحد ما ينساش، وكذلك الجيل الصاعد عندنا بوثينة نابولي، فما دالي شبيل، أية دغنوج، أحمد الرباعي، يسرى محنوش، كذلك أماني سويسي، عندنا برشا ما سمعناش أماني سويسي، بهيل كافي، وبهيل كافي تويكا العودة سجلت العودة متاحة بغنية جديدة، كذلك حتى في كما قلنا في المجال الدرامي والسينمائي عندنا طاقات رهيبة كذلك قادرة أنها تكون في الصفوف الأولى وقادرة أنها تحقق الانتشار العربي. علاش لا، معناتها ما نقتصروش كان على الانتشار المحلي وإنما نمشي نحو الانتشار العربي ومن بعد الانتشار العالمي كما كنا نحكي بكري على أمين بوحافة. نعم، معناها شاب في مجال المتاعه اللي هو المجال الموسيقي قاعد يبدا، قاعد يشارك في العديد من الأعمال العربية والعالمية ومشرف تونس في كل عمل يقدمه.
ان شاء الله ديما نشوفوا كيما التكريمات هذيا ونشوفهم في تونس كذلك وباسماء تونسيه علاش لا، هذه حاجه تفرحنا برشا ونفخر بها نفتخر بها كذلك. يلا احنا باش نسمعوا بعد شويه الفنان رغب علامه اللي كان تكرم زاد هو البارح في الحفله الميركس دور على المسيره الفنيه اللي قدمها. نسمعوا رغب علامه ورجعينا.

ما يوصلنا العشرة وخمسين دقيقة. أنا موجودة في تونس الثقافية، موصلين معكم في سمين على ليل تونس حتى النص الليل. فما أصوات ما نسمعهاش بوذينا كهو، فما أصوات تدخل القلب وتسكن في الذاكرة وتولي مع الوقت جزء من حكاياتنا وذكرياتنا. وعدنان الشواشي واحد من الأصوات هذه، فنان تونسي حب الغناء عطاه من إحساسه وصوته وحضوره، رافق أجيال كاملة بأغاني ما زالت رغم مرور السنين حاضرة في بالنا وقلوبنا. عدنان الشواشي صوت فيه برشة دفء، فيه إحساس تونسي أصيل وفيه حاجة من ريحة الزمن الجميل، الزمن اللي كانت فيه الأغنية تدخل الدار للقلب للذاكرة من غير استئذان. واليوم وإحنا نعرفوا إنه الفنان عدنان الشواشي مر مؤخراً بوعكة صحية، حابين قبل ما نستمعوا الأغاني نبعثوا له كلمة من القلب ونقولوا له سلامتك يا عدنان، ربي يشفيك ويقومك بسلام إن شاء الله، وإن شاء الله ديما في صحة جيدة وفي خير ونعمة. يمكن احنا ما عناش اغلى من الكلمه الطيبه ومن دعاء الصادق ومن ان نقولوا للفنان اللي اعطانا من فنه وفرحنا باغانيه. راهو الجمهور ديما يسمع الاغاني بتاعك وديما يتمنى لك الخير، وتونس ما تنساش اولادها، والجمهور ديما يحب يسمع عدنان الشواشي، مش كان في الاغاني المسجله زاد كذلك يحب يشوفه في المهرجانات على الركحه وفي المباشر كذلك. اليوم نسترجعوا بعض من أغاني عدنان الشواشي، مش كان باش نسمعوا صوت فنان حبوه ما باش نقولوا له انت حاضر معنا حتى لو مش موجود بحذنا في الاستوديو، ولا حتى ولو ماكش موجود على الركح تويكا قدام الجمهور، لكن حتى الناس اللي باش تسمع سواء في ديارها ولا في الكراهب متاحها باش تاخذها كل غنية الفترة معينة من الذكريات. ان شاء الله تكون المرحلة ذي عابرة إن شاء الله فترة وتتعدى ونعود نشوفه عدنان الشواشي على الركح، وكيما عودنا بأغانيه بحضوره على الركح ويسلطن خلينا نقوله الجمهور اللي يتفاعل معاه كيما شفناه وقتها في حفل في مهرجان الحمامات. الجمهور معناها لليوم يحفظ أغاني عدنان الشواشي، وماذا به يزيد عدنان الشواشي يعطينا أغاني أخرى جديدة باش نزيد ونحفظوها. هذاك علاش احنا حابين الليلة هي معناتها ك يعني تكريم ليه كذلك عدنان الشواشي. إن شاء الله يكون حاضر بحذنا في فرص قادمة في الأستوديو، لكن حبيناها يكون حاضر معنا بأغانيه اللي باش نسمعوها. تو سويت على موجة إذاعة تونس الثقافية.

عدنان الشواشي وصلنا ل 21 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونحكي على الفنانة أصالة نصري اللي أطلقت هي جزء من غنيتها مؤخرا أغنية بعنوان أصالة. تواصل بتسجيل كوبلي جديد من الغناية متاحها اللي أطلقتها مؤخرا من إنتاج بنتها الدكتورة شام ذهبي، وتقدم الجزء الجديد منها قبل حفلها المرتقب في سوريا بعنوان عودة الأصالة. وشام تكشف تفاصيل تحضيرات حفل والدتها بعد 15 عام من الغياب على سوريا. إذا بعد 15 عام تعود الفنانة أصالة إلى سوريا وتقوم معناتها بإحياء حفل في بلادها، وشفنا العديد من الفنانين اللي تفاعلوا مع عودة أصالة لسوريا كما الفنانة منى واصف واللي قالت عادت الأصالة إلى الشام، عودة الأصالة إلى الشام. إذا هذا الحفل المرتقب اللي باش يكون حفل ضخم بعد غياب 15 سنة على سوريا، هذاك علاش التحضيرات على قدم وساق كما نقولوا، كما تحدثت زاد بنتها الدكتورة شام الذهبي في كواليس تصوير يعني الجزء الأخير من الأغنية هذه. احنا شفناها على اليوتيوب ونزيدوا نسمعوها بصوت أصالة الجديد، الفنانة أصالة اللي كما قلنا تعود بعد غياب 15 سنة إلى سوريا وتحيي حفلها الضخم بعد الغياب.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

أصالت وصلنا ل 11:33 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، ما زلنا مواصلين في سهريتنا حتى نص الليل. وقيت حكاية أغنية للفقرة اللي كل مرة نختاروا فيها أغنية نحكي لكم على أصل الحكاية. اليوم اخترنا أغنية يا خموري للفنانة صليحة، هي أغنية تونسية تحمل في داخلها أثر ليبي. هز الغطاء على الخد يا خموري، أضحك نشوف نيابك التبروري. وراء الكلمات هذية واحدة من الحكايات المزيانة برشا في تاريخ الأغنية التونسية، على خطر يا خموري ما تختزلش في صوت صليحة اللي أحفظها في الذاكرة، وإنما تحمل أيضا أثر من التراث الليبي. النص ينسب للحاج عثمان الغربي، لكن رواية تراثية تشير لأن عثمان الغربي قال القصيدة عن شاعر ليبي يدعى شمولة الفيتوري، بل أنه النص نفسه يتضمن في نهايته إشارة إلى اسم الشاعر ونسبته يعني واللقب متاعه. والقصيدة في أصلها قصيدة غزالة طويلة يصف فيها الشاعر جمال امرأة، ابتسامتها، شعرها، جبينها، عينيها، خدودها، شفايفها، ويديها، وكأنه الشاعر يرسم صورة امرأة أمام المستمع بالكلمات. اللون هذا من الغناء معروف بإيقاع البرجيلة اللي ارتبط بطرابلس الليبية وما جاورها، وانتقل لتونس مع الهجرة الليبية في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، ليصبح بعد ذلك جزءا من التراث الغنائي التونسي. وقت اللي يوصل النص للشيخ خميس الترنان، خليه عمله لحن تونسي وأصبح هز الغطاء الخد يا خموري من القطاع البارزة في تجربته. ثم جت صليحة، صوتها أعطى للأغنية حياة جديدة، غنيتها مع فرقة الرشيدية واشتهرت بها، حتى ولا برشا يظنوا أنه أغنيتها الخاصة بصوتها أو أنها تكتبت لها لها هي، بينما الحقيقة أنه صليحة كانت واحدة من أهم الأصوات اللي حفظت القطعة ذي لأجيال عديدة. وحتى كلمة خموري نفسها تحمل حكاية، هي وفق التفسير التراثي للنص وصف للون بشرة يميل للسمرة والحمرة، وماهيش بالضرورة اسم شخص. وهكا ولات يا خموري رحلة فنية عابرة للحدود، قصيدة ذات جذور ليبية وصلت لتونس، صاغها خميس الترنان وحفظتها صليحة بصوتها، لتصبح اليوم جزءا من الذاكرة الموسيقية التونسية. هذه هي حكاية أغنية لم تكن تونسية خالصة في أصل النص متاعها، لكنها ولات تونسية بامتياز في وجدان الناس اللي سمعوها.

11 و49 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وقيت نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم الأيام المقبلة. ونحكيو على ركح مسرح قرطاج اللي يضم العديد من السهرات، سواء سهرات تعديت ولا مازال فما سهرات قادمة. نهار 10 سبتمبر الموعد مع الفنانة يارا، الفنانة اللبنانية يارا، على ركح المسرح الأثري بقرطاج. يارا اللي كانت موجودة في مهرجان الحمامات وقدمت حفل كان فيه الجمهور مكتمل العدد، وكان فما تفاعل كبير من الجماهير. ترجع يارا لتونس بحفل مراهيذي على ركح مسرح قرطاج الأثري. إذن الموعد باش يكون نهار 10 سبتمبر على ركح نفس المسرح. نهار 11 سبتمبر الموعد مع الفنان المصري بهاء سلطان. بهاء سلطان اللي مؤخرا تعرض لحادث مرور، لكن حالته صحية لاباس. وتقول المصادر عن بهاء سلطان انه هذا موش باش يأثر على حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، والموعد مازال هو نفسه اللي هو 11 سبتمبر. نهار 12 سبتمبر كما قلنا على ركح المسرح الأثري بقرطاج، الموعد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. و 15 سبتمبر باش يكون الموعد مع مجموعة كايروكي على ركح المسرح الأثري بقرطاج. إذن ذي أبرز المواعيد اللي تستنى فيكم الجماهير. يظهر لي ذي آخر السهرات اللي ممكن ربما نختم بها فصل الصيف، فصل المهرجانات والتظاهرات الثقافية. وما زالت التظاهرات الثقافية القدام، ما زلنا باش نشوفه تظاهرات أخرى سواء على ركح المسرح الأثري بقرطاج، كما قلنا افتتاح مهرجان إذاعات الدول العربية اللي بيشي أثو الفنان السوري نصيف زيتون صحبة الفنانة العراقية رحمة رياض. الموعد يكون نهار 21 سبتمبر 2026، والاختتام في مدينة الثقافة شذي القليبي بالعاصمة مع المايسترو الكبير الموسيقي والفنان كريم مثليبي بعرض حصري وخاص للمهرجان، مهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي باش يكون على ركح مدينة الثقافة شادي الإقليبي بالعاصمة. وكذلك أنا قلت ما زالت التظاهرات قادمة، خاطر حتى في الشتاء فما سهريات وفما تظاهرات سواء في المسرح البلدي، مدينة الثقافة، جاي المهرجانات، مهرجان فما مهرجان العرائس، فما مهرجان كذلك أيام قرطاج الموسيقية، فما أيام قرطاج السينمائية. هذه كلها مواعيد ثقافية يستناها الجمهور، مواعيد قارة ديما يستنى الجمهور الجديد باش يشوف العروض سواء التونسية أو العربية أو العالمية. إذن حتى يعني تظاهرات هذه ماهيش حكر على فصل الصيف فقط، وإنما جاي العروض وجاي التظاهرات في فصل الشتاء كذلك. ونذكر في رمضان، زاد شهر رمضان المعظم، يكون فما مهرجان المدينة ويكون المسرح البلدي حافل، المدينة العربي حافلة. يعني برشا برشا حاجات مازالت تستنى فيكم، وأكيد باش تلقاو كل المواعيد أول بأول معنا لهنا على إذاعة تونس الثقافية. حاب نقول شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التوا في سهريتنا، من ياسمين على ليلة تونس، تحية لمريم قارة كانت معنا في الإخراج، أجمل تحيات سيرين بن قاسم، ليلتكم زينة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: عيون الكلام.
5: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
4: عيون الكلام، رحلة الأنغام في حب

من رمل سينا. الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الفجر لسه

مستمعين، هلا في مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وسعد أوقاتكم. استمعنا إلى الكوبليه الأول من أغنية بابلو نيرودا التي سجلها الفنان المصري محمد حمام في فرنسا، وغناها تمجيدا لشاعر أمريكا اللاتينية ومناضلها العظيم نيفتالي بابلو نيرودا، هذا الذي ألهمت أشعاره ملايين الطامحين إلى الحرية في شيلي والقارة اللاتينية وفي العالم كله، وساهم بنضاله في تحررها. حققت الأغنية نجاحا كبيرا وبيعت منها آلاف النسخ في فرنسا وأمريكا اللاتينية. محمد حمام محور حلقة اليوم تكريما لروحه في ذكرى رحيله 19، حيث وافته المنية في 26 من فبراير 2007، وهو في سن 65. أدى محمد حمام الأغنية مصحوبة بإيقاع على آلة تشبه آلات الإيقاع الإفريقية ينقر عليها بأصابعه. كتب كلمات أغنية بابلو نيرودا الشاعر سمير عبد الباقي، ولحنها عدلي فخري. الآن نواصل الاستماع إلى محمد حمام في الكوبليه الثاني من أغنية بابلو نيرودا بدون موسيقى، فقط بصوته النقي الصافي مع الإيقاع.

من رمل سينا. الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب شعاراتنا على حيطان المدينه. الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب شعاراتنا على حيطان المدينه. الفجر لسه

للرقى وحكمت عند شط الحلم الاخضر، مع ان في اسطنبول واسبانيا المشاني. للرقى وحكمت عند شط الحلم الاخضر، مع ان في اسطنبول واسبانيا المشاني. جيفارا شهدي والشفيع الحر الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنا.

نزلنا ده في الفجر على سطح المدينة، لركة وحكمة عند شط الحلم الأخضر، مع إن في اسطنبول وإسبانيا المشاني جيفارا شهدي والشفيع الحر للأسمر، صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنا.

انزل ندى في الفجر على سطح المدينة، غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر، مع ان في يافا وفي شيل المشانق. غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر، مع ان في يافا وفي شيل المشانق. فرج الله ناصر محجوب فهد الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدف الخنادق. فرج الله ناصر ومحجوب فهد الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدف الخنادق.

نادى في الفجر على سطح المدينة، كل الشوارع تتنفض، كل المزارع والغطار يقف، المكان بيعترض طواف الليالي والزمان، تنهد جدران الزنازن والسلاسل

المكان بيعترض طواف الليالي والزمان، انهد جدران الزنازن والسلاسل والحيطان، وتهز صفافير المراكب كل مرسى.

أدى محمد حمام أغنية بابلو نيرودا في مسرحية في حب مصر سنة 74 و900 وألف. نتحسس في أدائه لهذه الأغنية مزيد

زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، صوتك على موج البحور ليله بنساري. زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، طول عمري شايفه في الحواري وشايفه تاني بيلم عظم الفلاحين من رمل سينا، من رمل سينا.

تخرس جميع الشعر، تخرس القصايد، اخرس جميع الاغنيات الكذابين، اخرس لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الكلاب المأجورين. اخرس جميع الشعر، تخرس القصايد، اخرس جميع الاغنيات الكذابين، اخرس لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الكلاب المأجورين. وفي عز ليل القهر تخضر الاماني، وفي عز ليل القهر تخضر الاماني، وفي عز ليل القهر

وعاد طفلا إلى مسقط رأس أسرته محافظة أسوان، ولكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى القاهرة حيث درس بها إلى أن دخل كلية الفنون الجميلة، وتم اعتقاله في العام 59 و900 وألف مع العديد من المثقفين المصريين، من بينهم الصحفي حسن فؤاد الذي كان سمعه قبلها يغني الأغاني النوبية بالكلية، فقدمه للحياة الفنية بعد خروجهم من المعتقل. فتأخر ظهوره كمطرب بسبب دخوله المعتقل على فترات متباعدة، فيما يلي محمد حمام في ديوتو مع الفنانة اللبنانية المصرية الكبيرة سعاد محمد في أغنية كلمة حب. سعاد محمد الوحيدة بعد موت اسمهان التي كانت أم كلثوم تخشى منافستها.

0: المشاوير.
1: محمد حمام مغني مصري نوبي تميز بلكنة أهل الجنوب، وهو رائد الفن النوبي في مصر. حمل صوته مزيجا من التراث المصري من النوبة والصعيد إلى القنال، ومن بدو الصحراء العربية إلى عمق أفريقيا. نستطيع أن نلمح هذا المزيج الصوتي النادر في العديد من أغانيه، مثل أغنية يا شمس غيبي ومراكب حليب.

0: اهرب لفين والقلب فيه محبوبي، اهرب لفين يا خلق من مكتوبي، اهرب لفين والقلب فيه محبوبي.
1: بيعك فاكرني بيعك،

0: من 5 إلى 10 سنوات حين عاد مع أهله إلى أسوان، نسي محمد حمام اللغة العربية وأصبح نوبيا صرفا، لذلك تميز صوته وطريقة أدائه بحمل العديد من الثقافات المتداخلة، فمن الممكن أن ترى في صوته الشكل الغنائي الصعيدي أو الأفريقي أو البدوي أو النوبي. فيما يلي محمد حمام يغني باللهجة النوبية.
1: خش كوباكوش نتاني كومبان خش كومبان خش كوباكوش.

0: يبلغوا هناك الكوشين تاني.
1: أغنية محمد حمام الأشهر يا بيوت السويس، والتي كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب عقب هزيمة يونيو 67، لم تكن مجرد أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة، ولم تكن علاقة حمام بها علاقة مطرب غنى أغنية ثم مضى في طريقه، كانت الخيط الذي ربط محمد حمام بالطريق الذي يبدو أنه كان يبحث عنه منذ خروجه من المعتقل سنة 64 و900 وألف، طريق المقاومة والناس، الناس الذين تحسس محمد حمام طريقه إليهم منذ سنواته الأولى في الجامعة ثم في سجون عبد الناصر. غنى محمد حمام لمدينة السويس من قلبه، المدينة التي أحبها فأحبه أهلها، وأطلق اسمه على أحد شوارعها الكبرى تكريما له. غنى هذه الأغنية بيوت السويس بين حشود الناس ومقيما وسط جنود وضباط الجيش المصري بعد هزيمة ونكبة الأنظمة العربية سنة 67 و900 وألف، وطاف بالجبهة من أجل أن يرفع من همم الجنود وأفراد القوات المسلحة المصرية ليستعيدوا الثقة بأنفسهم خلال سنوات ما سمي بحرب الاستنزاف، ومن أجل تحريك الشارع المصري من أجل موقف وطني موحد.

0: كان للفنان محمد حمام دوراً رياديًا في التعريف بالفن المصري من خلال المهرجانات الدولية وتقديمه وسط الفنون التراثية في العالم، وكان مسخراً ماله الذي كان يكتسبه من عمله كمهندس لخدمة فنه، وكان صوته مشاركاً لكفاح الجيش المصري من خلال أغنياته، فقد غنى مع فرقة السمسمية على الجبهة مع الفدائيين، فرقة السمسمية التي كنا تعرضنا إليها في الحلقة التي خصصناها للفنان النوبي كابتن غزالي. كما قام الفنان المصري النوبي محمد حمام بالغناء في عديد الأعمال الإذاعية والسينمائية والدرامية التلفزيونية، من أهمها فيلم ألو أنا القطة، والمسلسل التلفزيوني الرحلة، والمسلسلات الإذاعية شفيقة ومتولي، ومسلسل الأم، ومسلسل عابر سبيل. الآن جينيريك المقدمة والخاتمة للمسلسل الإذاعي الأم، مسلسل من تأليف محمد دوارة وإخراج فتح الله الصفتي. أما الأغنية فهي من ألحان حسن نشأت.
1: القاهرة تقدم

الأم تأليف محمد دوارة، أشعار وأغاني عبد الرحمن الأبنودي، بطولة زوزو نبيل، إخراج فتح الله الصفتي.

اليوم وكل يوم مع الأم. تأليف محمد دوار، غناء محمد حمام، الحان حسن نشأت، إخراج فتح الله الصفتي.

عاد محمد حمام إلى مصر في الثمانينيات ليؤسس مكتبا هندسيا بعد رحلة طويلة من الغناء والنضال، لكنه لم يهجر فنه، ظل في تقديم أغنيات حملت نفس سمات مشروعه الغنائي الذي بدأه عقب خروجه من السجن منتصف الستينيات، مشروع المقاومة والناس. فقد كان دائم الترديد: إنني أغني للكادحين والمستضعفين، وأغني للصمود وللمقاومة ولأبناء المحروسة، ولن أغني للنظام والفساد في مصر. فعلا غنى للناس بصوته العنيد المتفرد، صوته الشجي الممزوج بالأمل، هذا الصوت الذي قال عنه محمود أمين العالم عندما رافقه في السجن: يمنحني حزنا ينتهي بالتفاؤل. نستمع الآن إلى محمد حمام في أغنية اللي خبي الأول ما يبقاش ولد، والتي نسبت إليه كلماتها ولحنها.

عاشق يا ليل الليل ياخدني ضمني ويشيلني شيل عاشق انا

0: البلد.
1: مستمعينا الأفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، في حلقة أولى عن التجربة الفنية والنضالية للمصري النوبي محمد حمام، تكريما لروحه بمناسبة ذكرى رحيله 19 التي تصادف يوم 26 فبراير 26 و2000. محمد حمام الفنان الذي جمع بين النضال السياسي السري والنضال بالكلمة والنغم، واختار في الفن الطريق الصعب.

سيداتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منجي الطيب الوسليتي في الإعداد والتقديم، وإيمان السليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات.